بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. اللهم ربي ذا الجلال والإكرام، لك وجهت وجهي فأقبل إلي بوجهك الكريم، واستقبلني بمحض عفوك وكرمك، وأنت ضاحك إلي وراض عني برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله، وأستغفر الله لذنبي وللمؤمنين والمؤمنات عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. رب اغفر لنا ولأمة نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب ارحمنا وارحم أمة نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا. واجعل لي في نفسي نورا وأعظم

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والمسامع.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين تقدم بسم

أحكام الكتاب المبين، برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. وقد قرر العلماء في هذه الآية الكريمة 5 مسائل انتهينا في لقاء سبق مما أورده العلماء حول الربا وتعريفه ومعناه وما يرتبط به جملة وتفصيلا، وتبقى فيها مسألتان. ونستعرض في هذا اللقاء ما أورده العلماء فيما يتصل بهذه الآية الكريمة. فقد قرر العلماء في المسألة الرابعة بأنه بعد أن تقرر أن الربا على قسمين، هما زيادة في الأموال المقتاتة والأثمان والزيادة في سائرها، فقد ذكرنا ما أوردناه بأن الربا جعل التقدير فيه للمتعاقدين جائز بعلمهما ولا خلاف فيه، وكذلك يجوز في الربا في هبة الثوب. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أيما رجل وهب هبة يرى أنها للثواب فهو على هبته حتى يرضى منها، فهو مستثنى من الممنوع الداخل في عموم التحريم. وقد انتهى القول في هذا الغرض هاهنا، وشرحه في تفسير الحديث ومسائل الخلاف، ومنها ما تيسر على آيات القرآن الكريم في هذا القسم من الأحكام. أما المسألة الخامسة ففي قوله تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. وقد ذهب بعض الغلاة من أرباب الورع إلى أن المال الحلال إذا خالطه حرام حتى لم يتميز ثم أخرج منه مقدار الحرام المختلط به لم يحل ولم يطب، وذلك لأنه يمكن أن يكون الذي أخرج هو الحلال والذي بقي هو الحرام، وهو غلو في الدين، فإن كل ما لم يتميز المقصود منه ماليته لا عينه، ولو تلف لقام المثل مقامه، والاختلاط إتلاف لتميزه، كما أن الإهلاك إتلاف لعينه،

والمثل قائم مقام الذاهب، وهذا بين حسا وبين معنا، والله أعلم. ونشرع معكم في آية جديدة من آيات الأحكام، حيث يقول الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. حيث قرر العلماء في هذه الآية الكريمة 5 مسائل. فأما الأولى فتتصل بسبب النزول، حيث تقدم بأنها نزلت في الربا عند ذكر الآية قبلها. أما الثانية فهو بالمقصود من هذه الآية، حيث ذكر اختلاف العلماء على 3 أقوال. فأما القول الأول فهو أن المقصود بها ربا الدين خاصة، وفيه يكون الإنذار، وهو قول لابن عباس وشريح والقاضي والنخعي. أما الثاني فهو أنه عام في كل دين، وهو قول العامة. وآخر هذه الأقوال يقرر أن المقصود بها كما قرره المتأخرون من علماء المالكية، بأنه نص في دين الربا وغيره من الديون مقيس عليه. وننتقل إلى المسألة الثالثة، وتتصل بالتنقيح بين هذه الأقوال في معنى الآية. فمن قال إنه دين الربا فضعيف، ولا يصح ذلك عن ابن عباس، حيث إن الآية وإن كان أولها خاصا إلا أن آخرها عام، وخصوص أولها لا يمنع من عموم آخرها، لا سيما إذا كان العام مستقلا بنفسه. ومن قال إنه نص في الربا وغيره مقيس عليه فهو ضعيف، وذلك لأن العموم قد يتناول الكل فلا مدخل للقياس فيه. فإن قيل بأنه قد قال في غيره من الديون لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، قلنا بأن هذه الآية هي من سورة آل عمران، والحديث عن أحكامها في موضعها. فإن قيل وبما تعلم العسرة، قلنا بأن لا نجد له مالا. فإن قال الطالب خبأ مالا، قلنا للمطلوب أثبت عدمك ظاهرا ويحلف باطنا، والله يتولى السرائر. وقد قرر العلماء في المسألة الرابعة من مسائل هذه الآية الكريمة اختلاف العلماء في الميسرة التي يؤدى بها الدين، حيث تقرر هذا الاختلاف متباينا في مسائل الفقه. وتحرير قول علماء المالكية في ذلك أنه يترك له ما يعيش به الأيام وكسوة لباسه ورقاده، ولا تباع ثياب جمعته ويباع خاتمه. أما المسألة 5 والأخيرة في هذه الآية الكريمة، وهي في قول الله تعالى: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، حيث قرر العلماء بأن الصدقة على المعسر أفضل عند الله من إنذاره إلى الميسرة، وذلك بدليل ما روى حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، قالوا: عملت من الخير شيئا؟ قال: كنت آمر فتياني أن ينظروا الموسر ويتجاوزوا عن المعسر. قال الله عز وجل: تجاوزوا عنه. وقد روي عن أبي اليسر كعب بن عمرو أنه قال: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء. وفي تناولنا في اللقاء القادم أيها الإخوة والأخوات سوف نشرع في بيان المسائل التي تتصل بأطول آيات من آيات القرآن الكريم، بأطول آية وهي تعرف بآية الدين، حيث أورد فيها العلماء الكثير والكثير من الاستنباطات التي بنوا عليها أحكامهم الفقهية. وعند هذا الحد نقف بكم أحبتنا المستمعين في تناولنا لأحكام الكتاب المبين، فإلى لقاء كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا. واجعل لي في نفسي نورا، وأعظم لي نورا. اللهم اجعلني أخشاك حتى كأني أراك، واسعدني بتقواك، ولا تشقني بمعصيتك، وبارك لي في قدرتك حتى لا أحب تعجيل ما أخرت، ولا تأخير ما عجلت. واجعل غناي في نفسي، ومتعني بسمعي وبصري، واجعلهما الوارث مني، وانصرني على من ظلمني، وارني فيه ثأري، وأقر بذلك عيني. اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا، وإذا أساءوا استغفروا. اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبك عنده. اللهم ما رزقني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب. اللهم وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي من كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم اغنني بالعلم، وزيني بالحلم، وأكرمني بالتقوى، وجملني بالعافية. اللهم اجعلني ممن سبقت لهم منك الحسنى وزيادة. اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار.

ليس بيتا تسكنه ولا شخصا تعايشه ولا ثوبا ترتديه. التوفيق غيث إن أذن الله بهطوله على حياتك ما شقيت أبدا. فاستمطر الخير بالصلاة والدعاء وحسن الظن بالله ثم حسن الظن

ألبسهم لباس الصحة والعافية، اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية، اللهم لا غنى لهم عن رحماتك، فإلى من تكلهم، اللهم إلى من تكلهم، اللهم لا غنى لهم عن رحماتك، فإلى من تكلهم، اللهم أنزل عليهم رحمة من عندك يا رحمة.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
1: إلا وجهه إلا وجهه كلها لك كلها لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا زال الحديث في قصة آدم وإبليس وما جرى لهما وما هي الدروس والعبر التي نستفاد منها. فمما يستفاد من ذلك من خلال فعل إبليس، حيث ذكرنا حينما أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة بالسجود لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى أن يسجد لآدم. لماذا؟ حسدا وتكبرا عليه، لأن السجود لآدم كان كرامة لآدم، كرم الله بها آدم، وإذا بإبليس يأخذ منه الحسد مأخذه، فامتنع ولم يوافق على هذا التكريم، فحمله هذا الحسد على الاستكبار وعلى الفسوق عن أمر الله. ولهذا يقول أهل التفسير إن إبليس وقع فيما وقع فيه بسبب الحسد والكبر، فكان بدء الذنوب الكبر. استكبر إبليس أن يمتثل لأمر ربه بالسجود لآدم، ولهذا جاء التحذير من الكبر والكبرياء والوعيد للمتكبرين. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. وحقيقة الكبر أيها الإخوة إنما هي بطر الحق وغمط الناس، كما جاء في الحديث الشريف. وبطر الحق هو رد الحق ودفعه، وعدم الخضوع وعدم الانقياد له استخفافا بذلك الحق، وترفعا وتكبرا على ذلك الحق، وعنادا لذلك الحق. وغمط الناس أو غمص الناس هو احتقارهم والازدراء بهم. ومن أعظم مظاهر بطر الحق إنما هو رفض أوامر الله تعالى والتمرد عليها، على تلك الأوامر، لأن الله تعالى ما أمر به إنما هو الحق، والتمرد على هذا الحق ودفعه يمثل حقيقة الكبرياء. وإذا كان ما أوقع إبليس في معصية الله تبارك وتعالى هو الحسد والكبر، فإن على المسلم أن يحترز منهما، وأن يفحص قلبه دائما خوفا من أن يلقى الشيطان فيه شيئا من جراثيم الحسد أو الكبرياء، فيحمله ذلك على بطر الحق وعلى غمط الناس وأخذ حقوقهم. ولهذا أيها الإخوة والأخوات، الانتباه الانتباه ثم الانتباه إلى قضية الحسد وإلى قضية الكبرياء، فإن المتكبرين يحشرون يوم القيامة كالذر مثل الحشرات، يضربونهم الناس بأقدامهم. لماذا؟ لأنهم تكبروا على الناس وعلى الله تعالى. والمتكبر يرى أنه أكبر من الناس، مثله كمثل ذلك الذي يقف على جبل يرى أن الناس صغارا من تحته، وما يدري أن الناس ينظرون إليه وهو صغير، لأنهم ينظرون إليه من تحت وهو في الأعلى كما يرى نفسه، فالناس أيضا ينظرون إليه وهو صغير في أعينهم. والحسد أيها الإخوة الذي هو تمني زوال نعمة الغير، تمني زوال نعمة الناس. والله تعالى يقول: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فالفضل بيد الله أيها الإخوة والأخوات، يؤتيه من يشاء. والحسد مرض من أمراض القلوب، مرض خطير فتاك، هو الذي أردى بإبليس وجعله من الهالكين.

فقد هلك إبليس بسبب حسده لآدم وبسبب تكبره حينما قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فهذا التكبر أيها الإخوة وهذا الحسد هو الذي جعل إبليس يكفر بالله سبحانه وتعالى، لأنه رفض أمر الله تعالى بسبب ذلك الحسد. وكم من مشكلة وكم من قضية وكم من خطورة على كثير من الناس بسبب الحسد الذي يودع في صدورهم، بسبب هذا المرض الخطير أيها الإخوة والأخوات، بسبب تمني زوال نعمة الناس. رب العالمين ينعم على فلان وعلى فلانة وعلى زيد وعلى عمر، وهكذا وهكذا. رب العالمين نعمه كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالإنسان قد ينعم ربنا سبحانه وتعالى عليه بنعم، لكن هناك نعم أخرى قد أودعها الله تعالى فيك. فكم من قضية أنت أحسن من كثير من الناس فيها، فبما أنك لا تريد ولا ترغب أن يتمنى الناس زوال النعم فيك، فلا تتمنى زوال النعم التي أودعها الله تعالى في الناس. فالله الله في أنفسكم أيها الإخوة والأخوات، وابتعدوا عن هذا المرض الفتاك، مرض الحسد، لأن الحسد والتكبر فيما بين الناس، فيما بين البيوتات، في الدوائر، في المجتمعات، فيما بين الأخوة والأصدقاء، وهكذا أودع الحسد بل أوقع الكثير من الناس في شباكه. ولنا في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام مع إخوته الدروس والعبر، حينما قالوا: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. فجرهم الحسد إلى أن يرموا يوسف في غيابة الجب، وإلى أن يكذبوا أمام أبيهم، وإلى أن يفعلوا الأفاعيل، كل ذلك بسبب الحسد. الحسد الخطيئة الكبرى هي والكبرياء التي أوقعت المشكلة بين آدم وإبليس عليه اللعنة، فكانت السبب في إخراج الجميع من الجنة، كانت السبب في أن تكون العداوة، حتى وسوس الشيطان لآدم بسبب ذلك الحسد وأوقعه في الخطيئة. وهكذا أيها الإخوة والأخوات، فالحسد مشكلة المشاكل، والكبرياء مشكلة المشاكل أيضا، ينبغي علينا أن ننتبه إليها. وما قاله إبليس عليه اللعنة حينما قال: أنا خير منه، فقد جاء بقضية التكبر بأعلى صفاتها. والله تعالى يقول حينما خاطب نبيه عليه الصلاة والسلام: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. هذا بيان لنا أن ننتبه إلى قصة آدم وإبليس، فلا يليق بالمؤمن أن يتكبر على الناس. والله تعالى جعل من صفات المؤمنين الذين يحبهم ويحبونه، قال فيهم: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. والله تعالى يقول: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، أي لا حسد فيما بينهم، لا كبرياء فيما بينهم، فهم إخوة فيما بينهم، والمسلم أخو المسلم. ومما يستفاد أيها الإخوة من قصة آدم وإبليس أنه لا فخر بالأصل والنسب، فمهما يصل الإنسان من نسب فإن نسبه يعود إلى آدم، كلكم لآدم وآدم من تراب، فما من قبيلة شريفة وما من قبيلة وضيعة وما من عائلة شريفة وما من عائلة وضيعة إلا وهم يلتقون في قضية النسب لأب واحد وأم واحدة. فليحذر الإنسان ولا سيما المسلم إلى أن يتسرب إلى نفسه شيء من الفخر بالأصل والنسب، لأن الإسلام يقرر على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم قائلا: من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ولأن قيمة الإنسان وقدر الإنسان بقدر إيمانه

0: مانه إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمهما كان الإنسان من الأصول العالية أو كان من ذوي الأنساب والأصول الواطئة النازلة، فكلهم يعودون لآدم. فينبغي معرفة ذلك أيها الإخوة والأخوات، فلا فخر بالأصل ولا فخر بالنسب. ومما يستفاد منه كذلك أيها الإخوة والأخوات بأنه لا بد أن نحذر من الشيطان، لأن الشيطان إنما هو عدو للإنسان، إنه لكم عدو مبين. فقد أخبرنا مولانا ربنا سبحانه بأن الشيطان إنما هو عدو لهذا الإنسان، ولهذا قال لنا: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال لنا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وهذا غاية في التحذير من هذا العدو المبين. والمقصود أيها الإخوة بالحذر من الشيطان الاحتراس والاتقاء من شروره باليقظة الدائمة، والاحتراز عن الأسباب التي تحقق غرض ذلك الشيطان من خلال إضلاله ومن خلال إغوائه لهذا الإنسان. والحذر كل الحذر أيها الإخوة والأخوات، لأن الحذر إنما هو وسيلة لاتقاء شرور الشيطان، وهو واجب شرعي علينا، لأنه من لوازم اتخاذ الشيطان عدوا أن نحذر ذلك الشيطان. ولهذا قال لنا ربنا سبحانه: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. وهنا تحذير واضح من الوقوع في إغواء الشيطان، وهذا يتضمن الأمر بأخذ الحذر المطلوب لئلا يحصل مراد الشيطان، وهذا معناه وجوب الحذر من ذلك الشيطان. أسأل الله تعالى أن يجنبنا وإياكم مداخل الشيطان، وأن يعيدنا وإياكم من الشيطان الرجيم، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول، أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

سبحان الله وبحمده ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء

علما. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. يا حي يا قيوم يا قيوم، لا إله إلا أنت، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك، والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر، وتعصى وتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت بين النفوس وأخذت بالنواصي، وكتبت الآثار ونسخت الآجال، القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر ما قضيت، والخلق خلقك، والعبد عبدك. أنت الله الرؤوف الرحيم، أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض، وبكل حق هو لك، وبحق السائلين عليك، أن تقيني في هذه الغداة، وأن تجيرني من النار بقدرتك. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مصحف البحرين، يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الأحزاب.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الأحزاب.
2: الحمد لله الذي زين بذكره

ألسن الذاكرين. وأظهر من جميل أسمائه وصفاته وأفعاله ما سر به قلوب العارفين، فأثنى عليه بها الموحدون من الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله أخبر أن ذكر الله تعالى أفضل ما يعمل العاملون. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه ما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون. وبعد، فإن أهم ما يعتني به المسلم في حياته اليومية هو العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله، حتى ينظم حياته على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم

أذكار الصباح والمساء، ذكر الله طرفي النهار بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر. آية الكرسي.

0: خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: رواه النسائي وصححه الألباني.
0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

من قالها حين يصبح وحين يمسي 3 مرات كفته من كل شيء. رواه الترمذي. من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله.

لا يضره شيء، رواه الترمذي. من قالها في صباح كل يوم ومساء كل ليلة لم تصبه فجأة بلاء، رواه أبو داود.

0: الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: رواه أبو داود.
0: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: رواه الحاكم.

0: الحاكم وصححه الألباني. قال صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت،

0: ما صنع.
1: إذا قلتها حين تمسي فمت، دخلت الجنة أو كنت من أهل الجنة. وإذا قلتها حين تصبح فمت من يومك فمثله. رواه البخاري.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه.

0: مثله، رواه البخاري.
1: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم،
0: رواه الترمذي.

0: وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: رواه أبو داود.
0: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
1: وإذا أمسى فليقل:
0: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
1: رواه الترمذي.
0: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: وإذا أمسى فليقل:
0: أمسينا على فطرة الإسلام.
1: رواه أحمد وصححه الألباني.
0: أمسينا.

0: في القبر.
1: وإذا أصبح فليقل
0: أصبحنا وأصبح الملك لله.
1: رواه مسلم.
0: أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله.
1: يقولها حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات. أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة. من قال سبحان الله وبحمده في يومه 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. من قال حين يصبح
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وحط عنه 10 خطيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإذا أمسى حتى يصبح. رواه ابن ماجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني وحسنه الألباني. ما يقال في الصباح:
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: رواه مسلم. ما يقال في المساء:
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. رواه البخاري. أذكار الصباح والمساء.
2: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
3: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
2: أثير الشغف والإبداع والتميز.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين.

لا تضيع وقتك في التفكير في الأبواب المغلقة أمامك، فالله سبحانه وتعالى لا يغلق باب إلا ويفتح مكانه باب آخر. لذلك دائماً استعن بالله ولا تعجز. أسعد الأوقات مع إذاعة

لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني تتشكل من 7 أعضاء وتختص ببحث الموضوعات المتعلقة بشؤون الأمن الوطني.

0: ومكافحة الجريمة، إلى جانب الموضوعات المرتبطة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتطورات السياسة الخارجية لمملكة البحرين.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: يأتي الصباح حاملا في كل ثانية سرا ولغزا،
1: ويعبر النهار حاملا في كل دقيقة ألف مفاجأة ومفاجأة،
0: ويبقى الزمن ينساب بين أيدينا،
1: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن حكاية أو قصيدة. إنه الصباح.
0: أهلا بالصباح.

0: سميتك المحبة ورحت أنشد على اسمك أغنياتي يا وطني.
1: سميتك الحرية وحملتك بين جفني نورا لا يغيب يا بلادي.
0: سميتك الحياة ورحت أعيش في ظلك أيامي وأجني من وجودك الفرح ملء راحتي.
1: سميتك يا وطني بكل الأسماء الجميلة لتبقى حولي غابة الدهشة والجمال والغموض والبحث الدائم عن بوابة المستقبل.

0: لكل إنسان طريقته في مواجهة الحياة. هناك من يروق له مواجهة الصعاب، وآخرون يلوذون بالهرب ويعتبرون الهرب من المشكلة أفضل الوسائل لحلها.
1: وثمة فئة تعتبر الانتظار نوعا من العلاج أو العمل الهادئ الذي يكون له فعل قطرة الماء على الصخر، تسقط لحظة بعد لحظة وهي تعلم أنه مهما تضاءل فعلها فإن الزمن يساعدها لتحفر أثرها في الصفحة القاسية.

أقول لك يا صديقي، أبناؤنا رائعون وأذكياؤهم أولاد هذا الجيل المنفتح المغامر. وقفت هذا الصباح أتأملهم يمارسون هواياتهم مع الألعاب المعقدة، يمارسونها بكل ما في صدورهم من انفتاح ورغبة وطموح، وكانوا في النهاية ينتصرون على كل الصعاب في ألعابهم.

0: نسمع ونقرأ حكايات عن القيم التي سادت في زمن مضى.
1: الوفاء، الأمانة، الصداقة، حسن المعاملة وشرف الوعد وغير ذلك من صفات نقرأ.
0: ونستنتج أن الإنسان مهما بلغ من درجات الرقي والمدنية والحضارة، فإن قيماً كالوفاء والأمانة والصداقة أو الكرم تبقى

0: يبتكر إنسان هذا العصر شتى وسائل التسلية لينسى ما يعانيه من قلق، وكلما اشتد ضغط الحياة وضاقت رقعة العيش ازداد طلب الإنسان للسلوى والترفيه اللذين ينسيانه الواقع.
1: ولكن وبرغم كل ما يحيط بنا من وسائل ترفيهية، فإننا حين نجري دراسة إحصائية تنكشف لنا حقيقة لا ترضي، وهي أن الإنسان ما يزال مقصراً عن بلوغ مرتبة السعادة والطمأنينة التي حصل عليها أجداده.

0: أنا من أولئك الذين يبادرون الناس بالثقة لا بالشك، برغم كل ما خبرت من الحياة ما زلت أفضل أن أثق أولاً بالناس، ولتأتي بعد ذلك خيبة الأمل.
1: أنا مؤمن بأن من كانوا موضع ثقتي يستأهلون التضحية ويستحقون أن أحمل سراج المحبة أمامهم لأنير طريقهم.

0: أو يستطيع الإنسان أن يصل إلى يوم يصبح فيه قادراً على التحكم بمصيره ومستقبله؟
1: إن العلم يسعى، لكن هناك ما هو أبعد من العلم، وهو الإيمان بالله الذي يرفع النفس الإنسانية ويجعلها تتطلع إلى ما هو أبعد من الواقع المادي.

0: يستخدم بعض الناس الكبرياء والتعالي في الحياة ليختبئوا وراءها،
1: وقد يستخدمون صفات أخرى هي في الحقيقة تباعد بينهم وبين الآخرين،
0: إذ ليس في الحياة كالتواضع وحسن الاقتراب من الناس. فوق شرفة منزلنا وقفت أرقب منظر البحر والأمواج الزرقاء.
1: سافرت عيناي بعيدا في أمواجه وأعماقه، وأجريت مقارنة بين منظر البحر في الصباح ومنظره لحظة الغروب. صحيح أن للبحر منظرا خاصا وحنوا غريبا لدى ساعات المساء، ومع ذلك فأنا أحب البحر لحظة الصباح، ربما لأن الصباح إذان بولادة الحياة.

0: مع وجود الشر فهناك الخير، ورغم الحزن هناك الفرح، ورغم الفشل هناك النجاح، ورغم وجود المشاكل دائماً هناك حلول، ورغم قسوة الواقع أحياناً تظل هناك زهرة أمل تمنحنا عبق جميل لنعيش وننجز. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: الأمل هو النافذة الصغيرة اللي مهما صغر حجمها إلا أنها تفتح لك آفاق رحبة في الحياة. تذكر دائماً أن الثقة بالله أزكى أمل، والتوكل عليه أوفى عمل. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
1: أفضل عمود رأي،
0: أفضل تحقيق صحفي،
1: أفضل حوار صحفي،
0: أفضل صورة صحفية،
1: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
0: أفضل محتوى صحفي مرئي،
1: أفضل إنفوغرافيك،
0: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
1: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
0: جائزة شخصية العام الصحفية.
1: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
0: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
1: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
0: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
1: www.mia.gov.bh.
0: شاركنا إبداعك
1: قبل 25 من يونيو 2026.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم،
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم مستمعينا متابعينا الكرام الأحبة بكل خير. في هذا اليوم المتجدد وهذا الأسبوع نحييكم من برنامج صباح الخير يا بحرين. في هذا الأسبوع بمشيئة الله تعالى سنكون معكم في هذا المشوار الصباحي اليومي والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين العربية. نحن معكم بمشيئة الله تعالى من الآن ولغاية الساعة 8:30 بتوقيت مملكة البحرين عبر عديد المحطات واللقاءات المتنوعة. إذن ننطلق معكم مستمعينا في صباح الخير يا بحرين، ونسأل الله سبحانه وتعالى لكم في بداية هذا الأسبوع التوفيق والسداد، ونأمل أن نكون قد نعكس صورة جميلة وصورة موفقة من الشارع البحريني، نعكس الفعاليات والبرامج ومختلف

المحطات المتنوعة المقامة في مملكة البحرين التي تقيمها وتنظمها مختلف الجهات الحكومية وكذلك المؤسسات الخاصة. في مشوارنا الصباحي الممتد من الآن كما ذكرنا ولغاية الساعة 8:30 نستعرض مستمعينا عديد المحطات والفقرات المتنوعة، وكما جرت العادة نبدأ برنامجنا بهذه الهمسة الصباحية حول موضوع الانتظار. فالانتظار هو حالة من الإيمان العميق بأن للأقدار وقتها المناسب. الصبر في جوهره

التي تكتمل فيها الحكمة الإلهية. خلال فترات الانتظار نتعلم معنى النضج ونكتشف أنفسنا أكثر، نفهم أن ما ننتظره قد يكون امتحاناً أو إعداداً لأمر أعظم وأكبر مما نتصور. الصبر لا يغير الواقع فقط، بل يغيرنا نحن أنفسنا ويمنحنا القوة لنرى الأمور بعيون أكثر طمأنينة. حين نتقن فن الانتظار نتعلم أن كل تأخير يحمل في طياته خيرا خفيا، وأن الأقدار تعمل بصمت لترتب لنا ما هو أنسب، فليس كل ما نتمناه نعطاه في حينه، لكننا نحصل عليه عندما نكون مستعدين له حقا. الصبر يعلمنا الرضا ويزرع فينا سكينة لا تشترى، يذكرنا أن الأيام لا تأتي عبثا، بل تحمل معها إجابات لم نفهمها حينها عندما كنا نلح في الدعاء. لذلك عزيزي المستمع، لا تخف من الانتظار، ففيه تنضج الأمنيات وتولد المعجزات على مهل ومكث. إذن كما قيل سابقا، كل تأخيرة فيها خيرة. أحيانا الانتظار يبعث لنا رسالة إلهية بأن ما نرجوه ونتمناه قد يكون مخبأ لنا في الأيام القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق لنا ولكم أجمل وأكبر مما كنا نتصور ونتمنى، وأن يمنحنا الرضا بقضاء الله وقدره، وأن يمنحنا الرضا والراحة النفسية، ويمنحنا السلام الداخلي الذي نسعى إليه. إذن مع هذه الانطلاقة الصباحية مستمعينا، نبعث لكم تحايا فريق العمل الذي يسعد بصحبتكم في برنامج صباح الخير يا بحرين. لكم تحيات فريق العمل، وللتحايا من الإشراف والمتابعة من الزميلة نور عبد العزيز، وتشرف على المحتوى الزميلة عبير بن هندي. تقبلوا تحيات نيل الرويعي من الإعداد. هذه تحياتي من خلف الميكروفون من التقديم عبد الرحمن بن طيع. لكم أعذب التحايا من الإخراج من فاطمة جنبر.

0: أوراق الصباح،
1: لقاءات، تقارير ورسائل حلقة اليوم.
0: أوراق الصباح.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، ننطلق في استعراض برنامج أو في استعراض فقرات ومحطات برنامج صباح الخير يا بحرين لهذا اليوم. البداية كما جرت العادة نقرأ أبرز العناوين الصادرة في الصحف المحلية في الشأن المحلي العربي، وكذلك أهم العناوين العالمية والملاحق الاقتصادية. نتعرف بعدها على أحوال الطقس في مملكة البحرين مع المختصين من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات. في تمام الساعة 7 نوافي حضراتكم بالنشرة الإخبارية المفصلة والتي تأتيكم على إذاعة مملكة البحرين العربية. نعود من بعدها لمواصلة فقرات صباح الخير يا بحرين. في أوراقنا الصباحية لهذا اليوم مجموعة من اللقاءات المتنوعة. نتحدث في أول هذه اللقاءات عن مشروع الجينوم الوطني ودوره في تعزيز الصحة الوقائية والكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، مع تسليط الضوء بصورة أوفى على مرض فقر الدم المنجلي وأهمية الوعي والفحص المبكر والحد من انتشاره. المزيد من التفاصيل نستعرضها

0: لاحقا مع الدكتورة مريم بوسهيل استشارية أمراض وراثية واستقلابية بالمستشفيات الحكومية عضو مشروع الجينوم الوطني. كذلك سنسلط الضوء على إنجاز علمي بحريني متميز بعد نيل الدكتور عبد الرحمن النهام بالمركز أو المركز الأول في جائزة ابن خلدون للبحث العلمي من خلال دراسة تناولت موضوع الإدمان الرقمي وعلاقته بالرفاه النفسي لدى الأيتام المراهقين. نتعرف على أبرز نتائج هذه الدراسة وأهميتها المجتمعية مع الدكتور عبد الرحمن النهام اختصاصي أول تربوي بالمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. ختام لقاءات الصباح تجمعنا مع الأستاذة دعاء محسن مدير إدارة تنظيم النقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات للحديث عن إطلاق خدمة أوبر بلاك بشكل تجريبي في مملكة البحرين في خطوة تهدف إلى تطوير خدمات النقل الذكي وتوسيع خيارات التنقل للمواطنين والمقيمين على أرض مملكة البحرين. نستمع وإياكم كذلك إلى فقرة ثقافة مرورية في فقرة المحطات والتي تردنا من الجهات الحكومية، بالإضافة إلى تلقي ملاحظاتكم ومكالماتكم الموجهة إلى مختلف الجهات الحكومية الخدمية في مملكة البحرين على خط البرنامج المباشر 17684888 في فقرة مع الناس.
1: عناوين
2: أخبار ومقالات صحفية.
1: عناوين
0: إذن نطالع معكم مستمعينا أبرز ما جاء في صحفنا المحلية الصادرة لهذا اليوم الأحد 21 من يونيو 2026. نقرأ في أبرز العناوين: رئيس مجلسي النواب والشورى يشيدان بالدور الفاعل للاتحاد البرلماني العربي في تعزيز العمل البرلماني. برلمان البحر الأبيض المتوسط يؤكد التضامن مع دول الخليج إزاء ما تعرضت له من اعتداءات إيرانية. وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف يؤكد أن التوجيهات الملكية بتوزيع العادة السنوية على الجمعيات الخيرية والمآتم تجسد نهج جلالة الملك في دعم العمل الخيري والمجتمعي. مملكة البحرين تؤكد أهمية دور المؤسسات الوطنية في تمكين المرأة. وفد عماني رفيع يبحث مع جامعة الخليج العربي آفاق شراكة استراتيجية أعمق في التعليم العالي. انطلاق أول منصة خليجية للتشريعات وربط إلكتروني يبدأ من البحرين. المنصة تضم 26 ألف وثيقة قانونية، وقانونيون يؤكدون اختيار مملكة البحرين في المرحلة الأولى يعكس جاهزيتها الرقمية والتشريعية. بهدف إعداد ملف قانوني للمطالبة بالتعويضات، طلب نيابي بتشكيل لجنة برلمانية لرصد أضرار العدوان الإيراني على مملكة البحرين. في إنجاز يعكس مسيرة مهنية حافلة بالعطاء والابتكار، الدكتورة عائشة الموسى تحصد جائزة أفضل طبيب بحريني عن فئة التميز الملهم من الكلية الملكية للجراحين في أيرلندا جامعة البحرين الطبية. في الاستعراض الوطني الطوعي الثالث للبحرين حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إنجازات بحرينية واسعة في بناء الإنسان وتعزيز الاقتصاد التنافسي. الفنان الشيخ راشد بن خليفة الخليفة يجسد الإرث التجاري للبحرين في آرت بازل.

0: خلال تفقده المشروع بعد استكمال الأعمال الإنشائية، وزير البلديات والزراعة يؤكد أو يعلن افتتاح مشروع المجمع التجاري بمدينة عيسى خلال الربع الأخير من العام الجاري. جامعة العلوم التطبيقية تتصدر الجامعات البحرينية في تصنيف QS العالمي 2027 للعام السابع على التوالي. رنيم مرشد الأولى محلياً في تحدي القراءة العربي. رنيم تؤكد دعم المدرسة قادني إلى الإنجاز وطموحي الفوز في المرحلة النهائية. وفي آخر العناوين المحلية، في ذكرى مرور 25 عاماً على إطلاقها، وكالة البحرين للفضاء تشارك في ندوة دولية حول منجزات محطة الفضاء الدولية. ننتقل وإياكم مستمعينا إلى أهم العناوين في الشأن العربي والدولي، ونقرأ في أبرزها: إيران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز والجيش الأمريكي ينفي. وفد إيراني يتوجه إلى سويسرا، وباكستان تعلن انطلاق المفاوضات التقنية اليوم. جامعة إيرانية تفصل 6 طلاب لاتهامهم بالمشاركة في التظاهرات ضد الحكومة. استشهاد 6 أفراد في غزة بينهم طفل في قصف للجيش الإسرائيلي. الأمم المتحدة تبدي مخاوف بشأن قوانين الهجرة الأوروبية الجديدة. مسيرات في لندن تطالب بالعودة إلى الاتحاد الأوروبي بعد عقد على بريكزيت. خبير أممي يحذر من حدوث جرائم ضد الإنسانية في إريتريا. وفي آخر العناوين العالمية، 7 قتلى بانفجارين على جانب طريق في شمال غرب باكستان.
1: عناوين الاقتصاد.
2: إدارة المال والأعمال.
1: عناوين الاقتصاد.
0: إلى العناوين الاقتصادية، ونقرأ في أبرزها: طيران الخليج تحتفل بإطلاق أولى رحلاتها الموسمية إلى مدينة العلمين في مصر. غرفة تجارة وصناعة البحرين تؤكد أهمية تفعيل الشراكات مع الجامعات لتعزيز جاهزية الكوادر الوطنية والمهارات مع احتياجات سوق العمل. ضمن خطط تعزيز البنية التحتية وتطوير الخدمات، مناقصات ومزايدات حكومية تشمل مشاريع بلدية وأشغالا خدمية وتنموية. مجموعة فنادق الخليج تعلن ترقية شرب الحنة إلى منصب المدير العام الإقليمي لفنادق المجموعة في البحرين.

0: مع الأرصاد،
1: درجات الحرارة
0: ونسب الرطوبة
1: وأهم التحذيرات.
0: مع الأرصاد
2: ننتقل بكم الآن مستمعينا إلى إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات من هناك من مطار البحرين الدولي. معنا الأستاذ محمد شرف يطلعنا على آخر مستجدات الطقس في مملكة البحرين. نصبح لك بالخير أخوي محمد.
3: أهلا وسهلا، يعطيكم العافية أولا.
2: الله يعافيك يا أخوي، وتفضل الخط معك.

0: شكرا. طبعا أول شيء نصبح عليكم وعلى أخوة المستمعين، هذا إن شاء الله نشرتنا من الساعة 6 صباحا حتى منتصف هذه الليلة. طبعا كالعادة يعني الطقس راح يكون إن شاء الله حار، الجو راح يكون إن شاء الله حار صيفي خلال فترة النهار، ويكون إن شاء الله معتدل الوزن عام خلال فترة الليل، يعني راح تكون نسبة الرطوبة أقل من الأيام اللي طافت. بالنسبة للرياح طبعا راح تكون إن شاء الله شمالية غربية بوزن عام من 5 إلى 10 عقد خفيفة، وتصل من 12 إلى 17 عقدة أحيانا خلال فترة النهار. طبعا لا يوجد أي تحذير لهذا اليوم. ارتفاع الموج إن شاء الله من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن قدمين إلى 4 أقدام في عرض البحر، ودرجة حرارة المتوقع العظمى راح تكون إن شاء الله اليوم 43 درجة مئوية والصغرى 28 درجة مئوية. الرطوبة النسبية ما بين 75 وأقل شيء راح تكون في النهار إلى توصل إلى 15%، وأعلى ما في من السلمة عند الساعة 10:25 دقيقة صباحا، ومد آخر على الساعة 10:20 دقيقة مساء، وأدنى جزر على الساعة 4:40 دقيقة مساء، وجزر آخر على الساعة 4:55 دقيقة صباحا. شروق الشمس كانت على الساعة 4:46 والغروب على الساعة 6:33 دقيقة، وبزوغ القمر على الساعة 11:09 دقائق صباحا، والأفول على الساعة 11:28 دقيقة مساء. الطقس المسجل في الساعة 5 صباحا في المناطق التالية وهي كالتالي: جزر حوار وجزيرة جزيرة جرادة كانت الرياح جنوبية غربية وصلت إلى 8 عقد، وفي الجارم كانت جنوبية غربية وصلت إلى 10 عقد، ودرجة الحرارة التي سجلت على الساعة 5 صباحا في دول مجلس التعاون دول الخليج العربية وكانت كالتالي: المنامة 32 والرياض 27 درجة مئوية، أما باقي الدول اللي هي الدوحة الكويت وأبو ظبي وأيضا مسقط وصلت إلى 30 درجة مئوية. هذه إن شاء الله نشرتنا حق اليوم. طبعا بالنسبة ليوم الغد طبعا راح نلاحظ في نشاط بسيط في الرياح الشمالية الغربية، قد تصل إلى 22 درجة مئوية إن شاء الله، إلى 22 عقدة أحيانا إن شاء الله.
1: إن شاء الله تعالى كل الشكر والتقدير لك الأستاذ محمد شرف من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات على هذه الإحاطة حول نشرة الطقس في مملكة البحرين لهذا اليوم. شكرا جزيلا لك.
0: عفوا وحياكم الله.
1: يا مرحبا. إذن مستمعينا 5 دقائق تفصلنا عن الاستماع إلى أولى نشراتنا الأخبارية والتي تأتيكم على رأس الساعة في تمام الساعة 7. نعود من بعدها لمواصلة فقرات صباح الخير يا بحرين، فكونوا على السمع.

0: من مركز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: استجابة للدعوة التي وجهها معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية خلال أعمال المنتدى البرلماني الاقتصادي في مراكش، تضمنت التوصيات الختامية للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط التضامن مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية جراء ما وقع عليها من اعتداءات إيرانية، والإشارة إلى تداعيات إغلاق مضيق هرمز.
2: وقد جاءت هذه التوصية تمشيا مع ما طرحه معالي رئيس مجلس النواب في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى، وتعد هذه الاستجابة تجسيدا للدور الفاعل للدبلوماسية البرلمانية لمملكة البحرين ومساهماتها في إيجاد مواقف برلمانية دولية ضمن التعاون متعدد الأطراف، بما يسهم في مواجهة التحديات المشتركة وتحقيق السلم والأمن الدوليين.
1: وقد اختتم وفد الشعبة البرلمانية مشاركته في أعمال المنتدى، وتأتي مشاركة وفد الشعبة البرلمانية انطلاقا من الإيمان بالمسؤولية التي تعنى بالبرلمانات في دعم مسارات التنمية المستدامة من خلال تطوير التشريعات وتبادل الخبرات وتعزيز الحوار البناء بين المؤسسات التشريعية على المستويين الإقليمي والدولي. كما تؤكد المشاركة في المنتدى البرلماني الاقتصادي الحرص الدائم لدى السلطة التشريعية لمملكة البحرين على أن تكون جزءا فاعلا في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز التعاون البرلماني وإبراز التجربة الوطنية في مجال الإصلاح الاقتصادي. وقد ساهم وفد الشعبة البرلمانية في تقديم رؤية شمولية سواء عبر مضامين كلمة معالي رئيس مجلس النواب في الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى أو عبر أوراق العمل والمداخلات التي تم تقديمها ضمن الجلسات النقاشية. بحضور معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، أطلقت الهيئة الوطنية لتنظيم المهني والخدمات الصحية نظام مدار لتسجيل الأجهزة الطبية ونظام تتبع لتتبع الأجهزة والمستلزمات الطبية.
2: وأكدت الهيئة أن إطلاق النظامين يأتي في إطار جهودها المستمرة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير المنظومة الرقابية للأجهزة والمستلزمات الطبية في مملكة البحرين، موضحة أن نظام مدار يهدف إلى أتمتة وتنظيم إجراءات تسجيل الأجهزة الطبية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمصنعين والوكلاء والموردين،

0: يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتعزيز الشفافية والامتثال للمتطلبات التنظيمية وفق أحدث الممارسات والمعايير المعتمدة. وأشارت الهيئة إلى أن نظام التتبع يهدف إلى مواصلة تعزيز سلامة المرضى ورفع مستوى الرقابة على الأجهزة والمستلزمات الطبية، مشيرة إلى أن النظام يعد أول منصة وطنية متكاملة لتتبع الأجهزة والمستلزمات الطبية على مستوى دول مجلس التعاون. وأكدت الهيئة أن المشروعين يمثلان خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة رقمية متكاملة تدعم اتخاذ القرار وتعزز كفاءة العمليات التنظيمية وتسهم في تطوير الخدمات الرقابية، بما يرسخ مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي رائد في تطوير الأنظمة الصحية والرقابية المتقدمة، بما يعكس ريادة مملكة البحرين في تبني الحلول الرقمية المبتكرة وتطوير الأنظمة الرقابية الصحية الحديثة.
1: أكد سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس مجلس شؤون الأوقاف الإسلامية أن توجيه ملك البلاد المعظم بمناسبة حلول العام الهجري الجديد بتوزيع العادة السنوية على الجمعيات الخيرية والمآتم الحسينية يجسد النهج الإنساني والحضاري الراسخ لجلالة الملك المعظم وحرصه الدائم على دعم العمل الخيري والاجتماعي وتعزيز قيم التكافل والتراحم بين أبناء الوطن. وأشار المعاودة إلى أن هذا التوجيه الملكي السامي يعكس ما يليه جلالة الملك المعظم من اهتمام متواصل برعاية مختلف مؤسسات المجتمع ودعم رسالتها في خدمة المواطنين والمقيمين، بما يسهم في ترسيخ مبادئ التلاحم الوطني والتعايش، ويعزز دور الجمعيات الخيرية والمآتم الحسينية في أداء رسالتها المجتمعية والدينية. نظمت وزارة التربية والتعليم حفل تكريم الطلبة الفائزين والمتميزين في التصفيات المحلية لمبادرة تحدي القراءة العربي في دورتها 10.
0: وبهذه المناسبة أكد سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم أن مشاركة الوزارة الفاعلة في هذه الدورة من تحدي القراءة العربي تأتي ضمن مجالات التعاون المثمرة العديدة التي تجمع مملكة البحرين بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في إطار ما يربطهما من علاقات أخوية راسخة. وأشاد سعادة الوزير بالنجاحات التي حققتها هذه المبادرة الثقافية النوعية منذ انطلاقتها في غرس شغف القراءة والمطالعة لدى الأجيال الناشئة من الأطفال والشباب. من جانبها أشارت الأستاذة نوال الخاطر وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن الجهود الدؤوبة التي بذلتها الوزارة أسهمت في مشاركة أكثر من 148 ألف طالب وطالبة من 250 مدرسة حكومية وخاصة في هذه المنافسات. يحتضن متحف البحرين الوطني وثيقة شكر ووفاء تحمل توقيع ملك البلاد المعظم وأبنائه الكرام والموجهة إلى المواطنين الكرام، تعبيرا عن الاعتزاز بمواقفهم الوطنية المشرفة وتقديرا لما جسدوه من إخلاص وانتماء وولاء لوطنهم العزيز.
1: وبهذه المناسبة قال الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والأثار إننا نستلهم من ملك البلاد المعظم النهج الحكيم القائم على تقدير المواقف الوطنية المشرفة لشعب مملكة البحرين، ولا سيما خلال الاعتداءات الإيرانية الآثمة. بمناسبة اليوم العالمي لفقر الدم المنجلي، أكدت وزارة الصحة أن مملكة البحرين تواصل ترسيخ مكانتها نموذجا رائدا إقليميا ودوليا في الوقاية من الأمراض الوراثية وعلاجها.
0: وأشارت الوزارة إلى أن مملكة البحرين حققت إنجازات نوعية في هذا المجال، أبرزها نجاح علاج مرضى السكلر بالعلاجات الجينية المتقدمة وزراعة النخاع، بما يمثل تحولا استراتيجيا من إدارة أعراض المرض إلى استهداف أسبابه الجينية، إلى جانب نجاح البرامج الوقائية التي خفضت نسبة الإصابة بين المواليد الجدد إلى نحو 0.2% سنويا، ما يعكس تطور المنظومة الصحية الوطنية وريادتها في تقديم حلول علاجية مبتكرة تمنح المرضى أملا بمستقبل أفضل.
1: شارك وفد الشعبة البرلمانية في جلسة استراتيجيات إحداث فرص شغل مستدامة ضمن أعمال الدورة الثالثة للمنتدى البرلماني الاقتصادي لبرلمان البحر الأبيض المتوسط لمنطقتي الأورو متوسط والخليج المنعقد بمدينة مراكش المغربية.
0: وأكد سعادة النائب الدكتور علي ماجد النعيمي على أن المؤسسات الصغيرة

0: الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة تمثل ركيزة أساسية للتنويع الاقتصادي والاستدامة المالية، مشيرا إلى أن التجارب العالمية أثبتت أن هذه المؤسسات قادرة على قيادة الابتكار وخلق فرص عمل نوعية للشباب إذا ما توفرت لها البيئة التشريعية والتنظيمية المناسبة. واستعرض النعيمي تجربة مملكة البحرين في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، ودعا إلى تعزيز الشراكات بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص لترسيخ ثقافة ريادة الأعمال والابتكار وربط البرامج التعليمية باحتياجات الاقتصاد الحديث ومتطلبات سوق العمل المستقبلية. وعلى صعيد آخر، قدم النائب النعيمي في ذات الجلسة ورقة ضمن النقاش المتصل بتحفيز خلق فرص العمل من خلال الاقتصاد الأزرق. وضمن مشاركة وفد الشعبة البرلمانية في أعمال الدورة الرابعة للمنتدى البرلماني الاقتصادي بمدينة مراكش المغربية، قدم الوفد ورقة بشأن مواجهة آثار تغير المناخ على الأمن الغذائي.
1: وأكدت سعادة النائب حنان محمد فردان أن مملكة البحرين أولت اهتماما استراتيجيا بقضايا الأمن الغذائي والاستدامة البيئية، وأن التوجهات الوطنية ترجي مثل سياسات وبرامج متكاملة هدفت إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائي وتنويع مصادر الإمدادات وسلاسل التوريد ورفع كفاءة إدارة الموارد الطبيعية ودعم الابتكار في التقنيات الزراعية الحديثة وتشجيع الاستثمار في الحلول الذكية المرتبطة بالإنتاج الغذائي، بما يعزز قدرة المملكة على مواجهة التحديات المناخية وضمان استدامة الموارد للأجيال القادمة. ونوهت النائب حنان فردان إلى أن الأمن الغذائي أصبح أحد المرتكزات الأساسية للأمن والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدول والشعوب، مؤكدة أن مواجهة التحديات تتطلب تبني سياسات أكثر تكاملا تجمع بين التكيف المناخي وتعزيز الإنتاج الغذائي.
0: عززت مملكة البحرين استثماراتها وشراكاتها في قطاعي الطيران والخدمات اللوجستية في مسعى لتحويل موقعها الاستراتيجي المميز إلى ميزة اقتصادية مستدامة.
1: وساهم قطاع النقل والتخزين بنسبة 5.1% في الناتج المحلي الإجمالي، فيما بلغت قيمة صافي الصادرات الخدمية 23.1%، الأمر الذي يؤكد دور القطاعات الخدمية واللوجستية في دعم الاقتصاد الوطني. هذا وسجل القطاع العقاري مستويات تداول قوية خلال شهر مايو الماضي، مدفوعا بقيمة تداولات عقارية تجاوزت حاجز نصف مليار دينار بحريني.
0: ويعكس هذا الأداء الثقة المستمرة في السوق المحلية وتماسك النشاط الاستثماري، مما يؤكد جاذبية السوق وقدرته على استقطاب رؤوس الأموال بشكل مستمر. في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير الخدمات وإعادة هندستها، تم تطوير 83 خدمة في 17 جهة حكومية خلال الفترة ما بين 15 من يناير الماضي والثامن عشر من يونيو الجاري، وذلك ضمن خطط مواصلة رفع مستوى جودة الخدمات الحكومية المقدمة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
1: وساهم تطوير الخدمات في تحسينها من خلال التحول الإلكتروني للخدمات بنسبة 100% وتقليل اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة 25% كحد أدنى وتقليص خطوات التقديم إلى 4 خطوات كحد أقصى.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
1: أفضل عمود رأي،
0: أفضل تحقيق صحفي،
1: أفضل حوار صحفي،
0: أفضل صورة صحفية،
1: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
0: أفضل محتوى صحفي مرئي،
1: أفضل إنفوغرافيك،
0: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
1: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
0: جائزة شخصية العام الصحفية.
1: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
0: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
1: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
0: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
1: www.mia.gov.bh.
0: شاركنا إبداعك
1: قبل 25 يونيو 2026.
2: صحتك في الصيف.
3: ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزيد من نسبة تعرق الإنسان، وهذا اللي يسمح بتراكم البكتيريا اللي تتسبب بظهور الفطريات على سطح الجلد، بالإضافة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة يؤدي إلى إصابة الجلد بالحروق الشديدة واللي تترك آثار واضحة في حال لم تعالج بشكل سريع. وللوقاية من مشكلة الحروق والأمراض الجلدية بالصيف يجب عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة، ارتداء الملابس القطنية الناعمة وتجنب الملابس اللي تحتوي على خيوط صناعية تتسبب في ارتفاع

0: ارتفاع درجة حرارة الجسم، ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة، شرب الكثير من السوائل والمياه خلال اليوم، ووضع كريم واقي من أشعة الشمس.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم.
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
2: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام بكل خير، وهذه عودة معكم إلى برنامج صباح الخير يا بحرين. توقفنا في تمام الساعة السابعة للاستماع إلى أولى نشراتنا الإخبارية، ومع هذه العودة نجدد لكم تحايا فريق العمل الذي يسعد بصحبتكم من الإشراف والمتابعة. تقبلوا تحيات نور عبد العزيز، ومن الإشراف على المحتوى تحييكم عبير بن هندي، من الإعداد تحييكم الزميلة نيلة الرويعي، وهذه تحياتي، عبد الرحمن بومطيع من التقديم، ومن الإخراج الإذاعي فاطمة قنبر.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية.

وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: علمتنا البحرين أن العلم قيمة ورمز وانتماء، وأن البيرق يرتفع وإحنا معاه. علمتنا البحرين أن الحلم يبتدي فينا ويكبر معانا، وأن الإنجاز ينبع من حب وولا. علمتنا البحرين أن نعطي بقلب وروح وتفاني، وأن العطاء لأجل الوطن ما له نهاية. نعم نعم، هذه هي البحرين.
1: حديث الصباح.
2: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح.
3: تولي مملكة البحرين جودة الحياة والصحة الوقائية اهتماماً بالغاً. من هذا المنطلق يبرز مشروع الجينوم الوطني كخطوة استراتيجية رائدة تهدف إلى رسم خارطة جينية تسهم في التنبؤ بالأمراض والوقاية منها، وتقديم حلول علاجية مبتكرة لحماية الأجيال القادمة. يسعدنا في هذا اليوم من برنامج صباح الخير يا بحرين أن نسلط الضوء على هذا الملف الهام ومناقشة أبعاد مرض فقر الدم المنجلي وكيف يسهم الوعي والفحص المبكر في الحديث منه. للحديث بصورة أوفى عن هذا الموضوع يسعدنا أن تكون معنا عبر خط البرنامج المباشر الدكتورة مريم بوسهيل، استشارية أمراض وراثية واستقلابية بالمستشفيات الحكومية، عضو مشروع الجينوم الوطني. صباح عليك بالخير دكتورة مريم، وسعداء بالتواصل معك في برنامج صباح الخير يا بحرين.
4: صباح الخير وعلى جميع المستمعين.
3: صباح الله بالنور والكرامة. وفي البداية بودنا نتعرف على يعني سبب تصنيف مرض فقر الدم المنجلي باعتباره أكثر الأمراض الوراثية التي يتم إيلائها اهتمام كبير في منطقة البحرين أو في منطقة الخليج العربي بشكل عام ومملكة البحرين تحديداً. نعم
4: نعم، طبعاً يعد مرض فقر الدم المنجلي من أكثر الأمراض الوراثية شيوعاً في منطقة الخليج العربي بما فيها مملكة البحرين، وذلك بسبب ارتفاع نسبة حاملي الطفرة الوراثية المسببة للمرض. عندما يكون كلا الوالدين حاملين للمرض تزداد احتمالية إنجاب أطفال مصابين. نعم. هذا المرض أهميته لا تقتصر بس على انتشاره بل أيضا على تأثيره الصحي والاجتماعي والاقتصادي سواء على المرضى أو أسرهم، لأنه قد يؤدي إلى مضاعفات صحية مزمنة بعضها يتطلب متابعة وعلاج مستمر.
3: نعم، هذا المرض تحديدا دكتورة مريم كيف ينتقل وراثيا بين الأجيال، وما هي الاحتمالات الطبية التي تواجه الأسرة في كل حمل مثل ما أشرتي إذا كانوا الوالدين مصابين بهذا المرض؟
4: مرض فقر الدم المنجلي ينتقل بالوراثة المتنحية، يعني الطفل يحتاج أن يرث نسخة من المتغير الجيني من الأب ونسخة أخرى من الأم حتى يصاب بالمرض. فإذا ورث الطفل الهيموغلوبين S من كلا الوالدين فإنه يصاب بمرض فقر الدم. بعد يمكن أن يكون مصاب إذا اجتمع الهيموغلوبين S مع أنواع أخرى من الهيموغلوبين مثل البيتا تالاسيميا، الهيموغلوبين C، الهيموغلوبين D، ويكون في كل حمل هناك احتمال يجيبوا 25% طفل سليم، 50% يكون طفل حامل للمرض، أو 25% يكون الطفل مصاب بالمرض.
3: نعم.
4: بس مهم التأكيد أن هذه النسبة تتكرر.

0: تتكرر في كل حمل بشكل مستقل.
1: نعم، دائما ما يتم التأكيد دكتورة مريم، و خصوصا يعني من قبلكم في المستشفيات الحكومية، وكذلك على ما شاع الحديث عنه بأن الوقاية خير من العلاج، يكون التأكيد دائما على أهمية الفحص قبل الزواج والاستشارة الوراثية. بودنا نتعرف على الدور الحقيقي اللي يلعبه يعني الفحص قبل الزواج وكذلك الاستشارة الوراثية اللي توفرها حكومة مملكة البحرين من خلالكم في حماية مستقبل الأجيال القادمة.

0: لخطر إنجاب أطفال المصابين يعني يكونوا مصابين بأمراض وراثية منها فقر الدم المنجلي. تمنحهم فرصة للحصول على استشارة وراثية فهم الخيارات المتاحة أمامهم قبل تكوين الأسرة.
1: نعم.
0: هذا من خلال توفير المعلومات الطبية الصحيحة للأزواج حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات واعية ومستنيرة بشكل بشأن مستقبل الأسرة.
1: نعم. أنا اسمحي لي دكتورة، يعني موضوع الفحص قبل الزواج يعني ودنا نركز عليه بصورة أكثر خلال هذا اللقاء لأهمية هذه الموضوع. يعني المستشفيات الحكومية موفرة هذه الخدمة بشكل مجاني طبعا في مملكة البحرين، المواطنين مواطني مملكة البحرين. بودنا يعني لو تعطينا نبذة عن أهمية الفحص قبل الزواج، ويعني حتى الوقت اللي يستغرق هذا الفحص يعني على ما تطلع النتائج.
0: طبعا احنا عشان بس نفهم موضوع أهمية زواج الأقارب، لأن زواج الأقارب يزيد من فرص التقاء الطفرات الوراثية المتنحية المتشابهة ما بين الزوجين لدى الزوجين، وهو ما يفسر انتشار بعض الأمراض تاريخيا في منطقة الخليج، وهو بالخصوص أيضا بعد إذا نتكلم عن مملكة البحرين. فمهم جدا ان يعني نعطيهم استشاره وراثيه، نبين لهم ناخذ التاريخ العائلي لان هذه مهم جدا في خفض كثير من الامراض الوراثيه، مثل ما تشهد البحرين انخفاض كبير في نسبه المواليد الجدد المصابين بفقر الدم المنجلي الى نحو 0.2% سنويا فقط. هاي كلها ثمور وجهود وطنيه جبارة سواء من وزارة الصحة والمستشفيات الحكومية.
1: نعم، بلا شك بأن يعني هذه النسبة المنخفضة تعتبر يعني مسيطر عليها مقارنة ببعض دول منطقة الخليج. فبودنا أن نتعرف يعني على السر وراء هذا التميز وجهودكم في المستشفيات الحكومية وفي وزارة الصحة دكتورة. إيه
0: طبعا، لأن إحنا يعني كمشروع الجينوم الوطني بعد ساعد في إنجاح هذه المهمة.
1: نعم.
0: لأن هو يأتي ليتوج هذه الجهود ويأخذها إلى مرحلة أكثر تقدما، فصار بدل الاعتماد على الفحص التقليدي فقط صار الجينوم استطاعته قراءة كاملة ودقيقة للخارطة الجينية للمجتمع البحريني، وهذا يساعدنا على رصد الطفرات بدقة متناهية وتنبؤ المبكر بالاحتمالات الوراثية حتى في الحالات المعقدة، توفير الرعاية الوقائية المخصصة ألا وهو الطب الشخصي لضمان استمرار انخفاض هذه النسبة وحماية كاملة لأطفال المستقبل.
1: نعم، حقيقة جهودكم دائما مقدرة ومشكورة، كل الشكر والتقدير لك ضيفتنا الكريمة الدكتورة مريم بوسهيل، استشارية الأمراض الوراثية والاستقلابية وعضو مشروع الجينوم الوطني، على يعني هذه الإيضاحات القيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة للجميع، وأن ينعمون بصحة وعافية، وأن يعني تنعم الأجيال القادمة بمزيد من الصحة والسلامة، نظير حفظ رب العالمين سبحانه وتعالى أولا، ومن ثم جهود جميع القائمين على مشروع الجينوم الوطني وعلى وإلى وزارة الصحة كذلك على جهودهم الحثيثة والمستمرة في تعزيز المنظومة الوقائية وحماية صحة المجتمع. قبل اللقاء دكتورة مريم بوسهيل، هل من كلمة حابة توجهينها الله يسلمك في ختام هذا اللقاء؟
0: طبعا احنا ودنا ان نزيد الوعي بموضوع فحص ما قبل الزواج، لانه هو فعلا بيخفف جدا نسبه الاصابه في الاجيال المستقبل، خصوصا انه هو فحص بسيط لكن اهميته كبيره.
1: نعم، إذن نتمنى للجميع السلامة، كل الشكر والتقدير لك الدكتورة مريم بوسهيل، استشارية الأمراض الوراثية والاستقلابية، عضو مشروع الجينوم الوطني. صباحك خير.
2: إذاعة مملكة البحرين العربية تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: نقل الآن مستمعينا الكرام مع فقرة ثقافة مرورية تقدمها الرائد خلود يحيى رئيس فرع التوعية والتثقيف المروري بالإدارة العامة للمرور. فقرة هذا الأسبوع تتحدث حول قيادة الدراجات النارية بدون لوحات.
1: تعتبر الدراجة النارية من ضمن تصنيف المركبات حسب قانون المرور، ويفضل بعض

بعض السواق من فئة الشباب استخدام الدراجة النارية، ولكن دون اتباع إرشادات السلامة على الطريق، معرضين حياتهم وحياة الآخرين للخطر، وذلك بقيادة الدراجة النارية دون توافر اشتراطات الأمن والسلامة الواجب توفرها في الدراجة النارية وعدم ارتداء خوذة الرأس، أو قيادة الدراجة النارية بغير لوحتي أرقام التسجيل أو انتهاء مدة صلاحية شهادة التسجيل أو إلقائها أو سحبها، أو قيادة الدراجة النارية بدون رخصة القيادة، وبيكون بذلك ارتكب عدة مخالفات مرورية في الطرق العامة والمناطق السكنية، وتلك السلوكيات تهدد وتربك الأمن المروري على الطريق. فالإدارة العامة المرور تعمل جاهدة بتنفيذ العديد من الحملات التوعوية وإنفاذ القانون لحماية الغير من مستخدمين الطريق من تلك السلوكيات الخاطئة. كما تنصح الإدارة العامة المرور مستخدمي الدراجات النارية بالتقيد بقانون المرور وتسجيل الدراجة النارية وإصدار شهادة الملكية واستيفاء كافة اشتراطات التسجيل المنصوص عليها في قانون المرور. وفي إطار المسؤولية المشتركة، الإدارة العامة المرور تدعو أولياء الأمور بتكثيف الدعم الإرشادي لأبنائهم في سبيل المحافظة على سلامتهم، كما تتخذ الإدارة العامة المرور الإجراءات القانونية في حال قيادة المركبة بدون لوحات. وفي نهاية رسالتنا لهذا اليوم، الإدارة العامة المرور تتمنى السلامة للجميع.

أعلنت وزارة الإعلام تمديد فترة استلام وثائق الولاء والتأييد الصادرة عن مختلف المؤسسات والهيئات والجهات والفعاليات المجتمعية في مملكة البحرين التي عبر من خلالها المواطنون والمقيمون عن مشاعر الولاء والانتماء لمملكة البحرين والقيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتأييد جهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ودعمهم الكامل لكافة الإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين حفاظا على أمنها واستقرارها في مواجهة العدوان الإيراني الآثم. التمديد سيستمر بمشيئة الله تعالى حتى يوم الأربعاء الموافق للأول من يوليو المقبل. أوضحت الوزارة أنها ستواصل استلام الوثائق عند البوابة الرئيسية لمقر وزارة الإعلام حتى تاريخ الأول من يوليو 2026 بشكل يومي من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا خلال أيام الدوام الرسمية. وكانت وزارة الإعلام قد أطلقت مبادرة وطنية لتوثيق وحفظ وثائق الولاء والتأييد باعتبارها

إرثا وطنيا وجزءا أصيلا من الذاكرة الوطنية لمملكة البحرين، إلى جانب تسليط الضوء على ما تعكسه هذه الوثائق من قيم الوفاء والانتماء والوحدة الوطنية، وما تجسده من عمق العلاقة الراسخة بين القيادة والشعب على امتداد تاريخ مملكة البحرين.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء مختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: في إنجاز علمي يضاف إلى سجل الإنجازات الوطنية المشرفة، حقق الدكتور عبد الرحمن النهام المركز الأول في جائزة ابن خلدون للبحث العلمي عن دراسته التي تناولت الإدمان الرقمي وعلاقته بالرفاه النفسي لدى الأيتام المراهقين في مملكة البحرين. مستمعين، هذا التتويج بلا شك يعكس أهمية البحث العلمي ودوره في معالجة القضايا المجتمعية المعاصرة، كما يؤكد المكانة المتقدمة التي باتت تحظى بها الكفاءات الوطنية البحرينية في المحافل العلمية والبحثية. يسعدنا في صباح الخير يا بحرين أن نستضيف الدكتور عبد الرحمن النهام، اختصاصي أول تربوي بالمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، للحديث عن هذا الإنجاز وأبرز نتائج الدراسة. في البداية دكتور عبد الرحمن، بارك لكم هذا الإنجاز، وبودنا أن نتعرف على يعني ردود فعلكم الأولى في استقبالكم خبر نيلكم المركز الأول في جائزة ابن خلدون للبحث العلمي، وما الذي يمثل هذا التتويج على المستوى الشخصي والمهني. نعم،
3: بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نقول صبحكم الله بالخير، حياكم الله. أتوجه في البداية بالشكر والتقدير لإذاعة البحرين، المنصة الوطنية الرائدة، على هالاستضافة الكريمة والاهتمام الدائم بدعم الكفاءات الوطنية وإبراز المنجزات العلمية للبحرين.
2: واجب الله يسلمك.
3: طبعا فيما يتعلق بسؤالكم الكريم، يعني احنا نتوجه في البداية بالشكر لله سبحانه وتعالى اللي من علي بالفوز بالمركز الأول، وأسأل سبحانه التوفيق والسداد. شعوري اليوم ما ينوصف، الفوز يعني بجائزة مرموقة بمستوى جائزة ابن خلدون للبحث العلمي هو تتويج لمسيرة طويلة من البحث، وفخر واعتزاز كبير لمملكة البحرين في المركز الأول. وعلى الرغم من التحدي اللي مريت فيه من خلال مشاركة قامات علمية وصل عددها 104 باحث من 9 دول، لكن الحمد لله الفوز هو توفيق من الله سبحانه وتعالى.
2: بلا شك.
3: أحب أنا من خلال منصتكم أني أرفع هالإنجاز بكل فخر واعتزاز، وأهدي إلى سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد

0: عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله، الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، اللي وضع من خلال رؤيته الحكيمة مملكة البحرين في مصاف الدول الراعية للعلم والمعرفة.
1: نعم.
0: ولما يقدم جلالته من نهج إنساني راسخ ورعاية كريمة للنهوض بأبناء الوطن الكريم ودعم أصيل لمسيرة العطاء. وأيضا حب أتقدم بخالص التقدير لسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية على حرصه الدائم في تجسيد رؤية جلالته في الميدان الإنساني. طبعا تعقيبا على سؤالك وعلى المستوى المهني، هالتتويج يمثل لي يعني دافع كبير لي أنا ولزملائي في المؤسسة الملكية ولكل شخص محب لهذا الوطن الكريم لمواصلة العطاء. وهالإنجاز يؤكد يعني بحق أن الكوادر البحرينية قادرة على تقديم بحوث نوعية ومتميزة تنافس وبكل قوة على المستوى العربي والدولي.
1: نعم بكل تأكيد، يعني دائما ما نفخر بالكوادر الوطنية في مختلف المجالات. وبالعودة دكتور عبد الرحمن إلى موضوع الدراسة، موضوع الإدمان الرقمي والرفاه النفسي لدى الأيتام المراهقين، بلا شك بأنه موضوع للأمانة يعني يثير الانتباه من الوهلة الأولى. فبودنا نتعرف على الدافع لاختيار هذا الموضوع بالتحديد، موضوع الإدمان الرقمي.
0: اختياري لهالموضوع هو من واقع خبرتي الميدانية في المؤسسة وأيضا معايشتي اليومية لتحديات المراهقين، خاصة فئة الأيتام اللي الغالية على قلوبنا جميعا.
1: بلا شك
0: احنا اليوم نعيش عصر معقد وعصر التحول الرقمي المتسارع، فحبيت اني اسلط الضوء على هالفئة عشان نفهم بشكل عميق وعلمي شلون يأثر الاستخدام المفرط للأجهزة الذكية على توازنهم النفسي واحتياجاتهم العاطفية. وكان الهدف الأساسي هو تحويل هالتحدي المعاصر إلى فرصة لدعمهم.
1: نعم.
0: وضمان إن إحنا يعني ضمان نشأتهم في بيئة صحية توازن بذكاء بين التطور التقني والاستقرار النفسي.
1: نعم. ما هي أبرز النتائج أو المؤشرات اللي توصلتوا لها دكتور من خلال هذه الدراسة؟ وبلا شك بأن يعني هذه البحوث العلمية وهذه الدراسات قد تخرج بإن صح التعبير نتائج تثير انتباه الباحث قبل القارئ يعني.
0: نعم، هو الدراسة توصلت إلى نقدر نقول مؤشرات جوهرية تربط بشكل عكسي بين الإدمان الرقمي والرفاه، بمعنى أن أبرز النتائج ركزت على أن الدعم الاجتماعي المباشر ونقدر نقول وجود العلاقات الإنسانية الحقيقية يمثل عامل حماية قوي لأبنائنا. أما عن المفاجآت اللي يمكن، وهذا الأمر أو التحدي قد يمر به أي باحث يعني في الظروف البحثية اللي يمر بها.
1: أيوة.
0: أنا بالنسبة لي شخصيا يعني لفت انتباهي وعي المراهقين الشديد يعني مخاطر إدمانهم، على الرغم من إدمانهم يعني بالأجهزة، لكن
1: لأن هناك يعني في وعي من خلال تعاملهم هم الشخصي مع وسائل التواصل الاجتماعي.
0: أي بالضبط. فبالتالي هم يدركون المشكلة.
1: أيوة.
0: لكن هم يفتقرون إلى البدائل الجاذبة والمهارات الميدانية اللي ممكن تعينهم أن هما يتوقفون أو ينفصلون عن هالشاشات.
1: نعم.
0: وهالأمر أكد لي أن إحنا فعلا يعني بحاجة ماسة إلى بناء برامج وقائية وتشاركية عملية، بدل ما نحن نعتمد فقط على التعليمات التوعوية التقليدية.
1: تقليدية. نعم. كل تأكيد. نعم. أشرت دكتور إلى أن يعني المراهقين بشكل عام يعني يبحثون عن عوامل جذب أخرى قد أنصح التعبير يعني تشفي فضولهم للبحث عن المعلومة، وفي ظل الانتشار الواسع للأجهزة الذكية وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي وتطورها بشكل ملحوظ، فمن خلال

0: يعني تخصصكم ومن خلال مسيرتكم المهنية، هل هناك يعني رسالة أو نصيحة تحب توجهها للأسر والمؤسسات التربوية للحد من آثار الإدمان الرقمي على وسائل التواصل الاجتماعي؟
1: نعم طبعاً، هو النصيحة اللي أحب أقدمها دائماً للأسر والمؤسسات التربوية هي التدرج. إحنا ما نقدر نمنع التكنولوجيا يعني أو نعزلها عن أبنائنا بشكل كامل، يعني إحنا خلينا نكون واقعيين، لكن إحنا نحاول أو نقدر أنسنتها، يعني نقدر إحنا نقننها بطريقة
0: لمسة إنسانية يعني.
1: نعم فبالتالي الأسرة هي بعد لها مسؤولية، يعني يجب على الأسرة أن هي تنتقل فورا يعني من دور الرقيب الصارم إلى دور الموجه الذكي. بمعنى إحنا نتكلم هنا من خلال مشاركة الأبناء اهتماماتهم، يعني إحنا إشكاليتنا نخلي أبنائنا في عالمهم قاعدين وما قاعدين، إحنا نتواصل بشكل مباشر ونعرف اهتماماتهم، ولازم أيضا يكون في تخصيص لأوقات مقدسة في البيت خالية من الأجهزة، يعني إحنا نفتح باب أوقات معينة للحوار الأسري الدافئ. أما عن المؤسسات التربوية والاجتماعية في مملكتنا الغالية، أنا أدعو إلى تبني استراتيجيات مبتكرة. خلاص يعني إحنا نبي نتجاوز الأساليب التقليدية ونبدأ نضع أطر حقيقية واقعية مبتكرة تعزز المهارات الاجتماعية عند الشباب، من خلال أنشطة رياضية نوعية ومن خلال أنشطة فنية وما إلى ذلك، عشان هي تكون البديل الممتع والجذاب، ويعني وتحويل أجهزة من أداة للاستهلاك السلبي إلى أداة الإبداع والإنتاج.
0: يمكن لو تسمح لي دكتور، حقيقة يمكن من النماذج التربوية هو نموذج التعليم أو التربية بالقدوة، يعني إذا كان الوالد والوالدة هما أساسا يعني دائما ما يكونون لاهين وماسكين أجهزتهم وتليفوناتهم أمام الأبناء، فهذا شيء بشكل طبيعي يعني يمكن أنه يأثر على الأبناء بصورة سلبية. ولكن مثل ما تفضلت يعني إيجاد بيئة أسرية حقيقية إنسانية يتم من خلالها الحوار، ممارسة الهوايات بشكل عام، قد يمكن يساعد أو أنه يكون عامل موازي في الحد من استخدام الأجهزة الذكية والدخول إلى عالم وسائل التواصل الاجتماعي بشكل قد يصل إلى مرحلة الإدمان مثل ما تفضلت.
1: بلا شك.
0: قبل الختام دكتور عبد الرحمن، يعني وبعد هذا النجاح العلمي، هل من مشاريع بحثية مستقبلية وضعتموها في أجندتكم الخاصة، وكيف ترون مستقبل البحث العلمي في مملكة البحرين ودعمه ودوره عفوا في دعم التنمية المجتمعية وتنشئة الأجيال؟
1: والله هو على المستوى الشخصي طموحي بفضل الله سبحانه ما بيتوقف عند هالإنجاز.
0: إن شاء الله.
1: حاليا أعمل على تحويل هالمخرجات، مخرجات الدراسة، وتطويرها إلى برامج تدخلية على أرض الواقع. أما عن مستقبل البحث العلمي في مملكة البحرين، هو واعد ومبشر جدا، فبفضل يعني رؤية المملكة والدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة، أصبحنا اليوم يعني نمتلك بنية تحتية قوية، بنية تحتية فكرية ومؤسسية متينة.
0: نعم.
1: إحنا في البحرين أصبحنا منتجين حقيقيين للمعرفة. دوري أنا كباحث أني أساهم بترجمة هالعلم لأدوات واقعية تدعم التنمية في المجتمع وتعزز من جودة الحياة لكل فرد على هالأرض الطيبة. وفي الختام بعد أنا أحب أسجل كل التقدير وشكر يعني منصتكم على هالفرصة وهذا الحوار الجميل الشيق، اللي إن شاء الله نتمنى يصل إلى قلب كل مواطن محب لهذا الوطن ولهذه الأرض الكريمة المعطاة.
0: هذه واجبنا، الله يسلمك دكتور عبد الرحمن، في طبعا يعني تسليط الضوء على أهم الإنجازات العلمية والبحثية المتقدمة.

ما شاكرين لك الله يسلمك قبول الدعوة والمشاركة معنا في برنامج صباح الخير يا بحرين. نبارك لكم مرة ثانية هذا الإنجاز حصولكم على المركز الأول في جائزة ابن خلدون للبحث العلمي. الدكتور عبد الرحمن النهام اختصاصي أول تربوي بالمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، كل الشكر والتقدير لك على المشاركة معنا في برنامج صباح الخير يا بحرين.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء مختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: مستمعينا الكرام، في خطوة تهدف إلى تعزيز خيارات النقل الذكي وتقديم خدمات أكثر تنوعاً للمواطنين والمقيمين، أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات إطلاق خدمة أوبر بلاك بشكل تجريبي في مملكة البحرين بالتعاون مع الشركات المرخصة في المملكة. تأتي هذه المبادرة ضمن جهود الوزارة المستمرة لتطوير قطاع النقل والمواصلات والاستفادة من التقنيات الحديثة لتوفير خدمات نقل عالية الجودة تجمع بين الراحة والكفاءة والأمان. في لقاءات صباح من هذا اليوم نسلط الضوء على تفاصيل هذه الخدمة الجديدة وأهدافها وما يمكن أن تضيفه لتجربة التنقل في مملكة البحرين مع الأستاذة دعاء محسن، مدير إدارة تنظيم النقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات. صباح عليك بالخير أستاذة دعاء، سعداء بالتواصل معك في صباح الخير يا بحرين.
3: صباح الخير أخوي عبد الرحمن، ومشكورين على هذه الاستضافة.
2: الشكر موصول لك، الله يسلمك، للمشاركة معنا في البرنامج للحديث عن خدمة أوبر بلاك. نبي نتعرف على أهمية إطلاق هذه الخدمة ودورها في تطوير منظومة النقل والمواصلات في مملكة البحرين. نعم،
3: بداية يمثل إطلاق خدمة أوبر بلاك إضافة جديدة ومهمة لمنظومة النقل في مملكة البحرين، ويأتي ضمن الجهود المستمرة لتنويع خيارات التنقل المتاحة للمواطنين والمقيمين والزوار، كما ينسجم هذا التوجه مع رؤية المملكة في تطوير خدمات النقل الذكي والاستفادة من التقنيات الحديثة، إلى جانب دعم قطاعات الأعمال والسياحة من خلال توفير خيارات نقل أكثر تطوراً ومرونة وتلبي احتياجات مختلف الفئات.
2: نعم، بلا شك أستاذ دعاء بأن يعني العديد من مواطنين والمقيمين في مملكة البحرين وكذلك زوار مملكة البحرين من السياح يستخدمون هذه التقنية، تقنية أو صح التعبير تطبيق أوبر، فبودنا نتعرف على أسهام هذه الخدمة تحديدا أوبر بلاك في تحسين تجربة التنقل للمواطنين والمقيمين والزوار في مملكة البحرين.
3: هذه الخدمة ستنعكس بشكل مباشر على تحسين تجربة التنقل من خلال توفير تجربة تنقل أكثر راحة وسهولة، سواء عبر الحجز من خلال التطبيق أو عبر تتبع الرحلات بشكل لحظي أو الدفع الإلكتروني، إلى جانب توفير مركبات بمواصفات عالية وفاخرة وسائقين يتمتعون بمستوى احترافي، مما يعزز من جودة التجربة بشكل عام. كما تسهم في تقديم خيارات جديدة

0: وأكثر تنوعاً للمستخدمين، وتعزز من مكانة البحرين كوجهة حديثة تقدم خدمات نقل متطورة تلبي احتياجات الزوار ورجال الأعمال والسياح.
1: إذن يعني أستاذ دعاء، يمكن أن يعني كما أوضحتي بأن هذه التجربة تضع مزيد من الخيارات لرجال الأعمال بدرجة أولى، يمكن من خلال إيجاد يعني وسائل نقل أو سيارات متعددة وتقنيتها عالية، وتتيح المجال لهم يعني الاستفادة بصورة أكبر من خدمات التنقل في مملكة البحرين.
0: نعم.
1: هل من كلمة أخيرة أو رسالة حابة توجهينها الله يسلمك في ختام هذا اللقاء بالحديث عن خدمة أوبر بلاك؟
0: حبيت في الختام أن أؤكد أن تطوير قطاع النقل في مملكة البحرين يقوم على تبني الحلول المبتكرة التي تواكب أفضل الممارسات العالمية مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والجودة. أود أن أشكركم على هذه الاستضافة الكريمة من خلال برنامج صباح الخير يا بحرين، وعلى إتاحة الفرصة للحديث على هذه المبادرة. متمني للجميع دوام التوفيق، وللمواطنين والمقيمين والزوار تجربة تنقل آمنة ومريحة في مملكة البحرين.
1: بكل تأكيد جهودكم مقدرة ومشكورة للأستاذة دعاء في يعني تطوير منظومة النقل والتنقل البري في مملكة البحرين. يعني الكل يعني يلاحظ بأن شبكة الطرق والمواصلات والتنقل البري في مملكة البحرين شبكة لله الحمد متطورة وآمنة، يعني المجالات مفتوحة للجميع لاستخدام مختلف أنواع التنقل البري في مملكة البحرين. الأستاذة دعاء محسن، مدير إدارة تنظيم النقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات، شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا في برنامج صباح الخير يا بحرين، وتمنياتنا لك بيوم سعيد إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا لك.
1: أهلا وسهلا.
2: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
3: أفضل عمود رأي،
2: أفضل تحقيق صحفي،
3: أفضل حوار صحفي،
2: أفضل صورة صحفية،
3: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
2: أفضل محتوى صحفي مرئي،
3: أفضل إنفوغرافيك،
2: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
3: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
2: جائزة شخصية العام الصحفية.
3: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
2: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
3: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
2: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
3: www.mia.gov.bh.
2: شاركنا إبداعك
3: قبل 25 من يونيو 2026.

وبوصولنا إلى هذه المحطة نكون مستمعينا قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صباح الخير يا بحرين. بدأنا مشوارنا الصباحي بالحديث عن موضوع الانتظار باعتباره حالة من الإيمان العميق بأن للأقدار الوقت المناسب وأن كل تأخيرة إن صح التعبير وفيها خيرة. معنى الانتظار يعلمنا النضج واكتشاف أنفسنا ونفهم بأن ما ننتظره اليوم قد يكون امتحان أو إعداد لشيء كبير وأعظم مما نتصور. نسأل الله سبحانه وتعالى للجميع أن يحقق أمانيكم وأن يلبي تطلعاتكم وطموحاتكم بأفضل صورة وأجمل مما نتمنى. فالله سبحانه وتعالى دائما ما يؤجل إن صح التعبير الخير والأقدار لكل عبادة. إذن مستمعينا مع هذه الوقفة نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم. تقبلوا تحيات فريق العمل المصاحب لكم في صباح الخير يا بحرين. من الإشراف والمتابعة تحييكم الزميلة نورة عبد العزيز، ومن الإشراف على المحتوى عبير بن هندي. الإعداد كان من إعداد الزميلة نيلة الرويعي. سعدت بصحبتكم من التقديم عبد الرحمن بومطيع، ومن الإخراج لكم أجمل التحايا من الزميلة فاطمة قنبر. نلتقيكم بمشيئة الله باكر حتى يوم الغد. تمنياتنا لكم بيوم موفق وسعيد، ودمتم في رعاية الله.

الوطن شجرة مثمرة بالإنجازات والتضحيات المتتالية، شجرة وفية لأهلها وناسها، والغريب عندما يأتي إليها يصبح قريباً، شجرة تمنح بلا حدود. البحرين نسمة حب وحياة.

مشروع القانون هو قانون جديد أو تعديل على قانون قائم تقدمه الحكومة إلى السلطة التشريعية لدراسته، إما يكون بمبادرة من الحكومة مباشرة أو بناء على اقتراح بقانون مقدم من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وقامت الحكومة بصياغته في صورة مشروع قانون، ويحيل المجلس مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لمناقشته وتقديم تقرير بشأنه ليناقشه المجلس ويصوت عليه في جلساته العامة الأسبوعية.

لملم اشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك واغانينا حكايه من ورق خذ سوالفنا وامانينا رسائل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي انفاسك حضورك امس انتهينا.

0: على خريطة البحرين، مواقع تأخذنا في رحلة مميزة تأسر زائرها وتقدم له تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. موقع على خريطة البحرين مع ناصر جبر ومروى العريفي.
1: موقعنا على خريطة البحرين اليوم بيكون في محمية العرين، واللي تم تأسيسها عام 1976 بهدف الحفاظ على التراث الطبيعي للحياة البرية العربية وحماية مكوناتها. وتغطي المحمية مساحة 4 كيلومتر مربع تقريباً، وتضم مجموعة متنوعة من الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض من الحيوانات، وتعتبر أول مشروع من نوعه في المنطقة، وتقع في وسط غرب مملكة البحرين، وتتكون من جزئين. الأول مخصص للحفاظ على الحياة الفطرية الخاصة بالبيئة الصحراوية، وهي محمية طبيعية تشمل جميع أنواع الكائنات المميزة لبيئة البحرين الصحراوية من حيوانات ونباتات، وفي مقدمتها حيوان المها العربي وغزال الريم البحريني ونبات المرخ. أما الجزء الثاني منها فهي الحديقة، وتعنى بالحفاظ والإكثار من أنواع الحيوانات والنباتات العربية بشكل خاص. وتحتضن أيضاً محمية العرين بعض الفعاليات البيئية والمناسبات العالمية، واللي تكون بالتعاون مع المؤسسات المعنية بالبيئة في مملكة البحرين. وفي تواجدك في المحمية بتستمتع بالتعرف على تفاصيل النباتات والحيوانات الموجودة، والتفاصيل اللي قد تتعرف عليها للمرة الأولى. بالنسبة لأوقات عمل محمية العرين فهي تفتح يومياً من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 5 مساءً، أما في يوم الجمعة فهي تفتح من الساعة 12:30 مساءً إلى الساعة 5 مساءً. فاللي حاب إنه يغير جو ويكون قريب من الطبيعة، فمحمية العرين هي البرنامج الأنسب. محمية العرين كانت موقعنا اليوم على خريطة البحرين.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟
2: أكيد بيفيدني.
3: أبي أسرع حل دكتورة.
4: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
6: دكتورة مريم، ما بقى شيء على العيد وبشرتي وايد تعبانة، متروسة بقع بنية من آثار الحرارة وأشياء ما أعرف شنو هي، ممكن تقولين لي شنو أسوي عشان بشرتي تصفى؟
4: شكراً يا مريم على سؤالك عن موضوع بقع حب الشباب والبشرة. أنا بس متعجبة

0: بالنسبة ليش أنتي ناطرة كل هاي الوقت ويتي قبل العيد تبين تصلحين وضع البشرة؟ لأني أنا متأكدة إن هذه البقع خذت وقت طويل في بشرتك وكان في مشكلة حب شباب متكرر وأنتي شوي أهملتيها. لذلك الشيء اللي خذاله فترة طويلة عشان يطلع ما بقدر أعالجه في يوم أو يومين. أنا نصيحتي لك وحق كل البنات اللي سمعونا اليوم، لا تسوون شيء بعيلة أو تحاولون تعالجون شيء بين يوم وليلة. أي علاج متعلق بالبشرة ياخذ له وقت وايد، ياخذ له صبر، البشرة تحتاج إلى عناية، وأي علاج لازم يبي له كذا جلسة. إذا نصيحتي لك في كل الأحوال، دام العيد بإذن الله باقي عليه أسبوع، لا تسوين أي علاج لأول مرة. سبحان الله، قد تتحسس البشرة أو العلاج ما يناسبك أو تحدث مضاعفات نادرة لا سمح الله. بعد العيد إن شاء الله زوري الطبيب، خليه يفحص البشرة على أصول ويقول لك بالضبط إيش المشكلة وإيش العلاج اللي مناسب لك، سواء كان تقشير بكريمات أو تقشير كيميائي أو تقشير بالليزر حسب اللي حدده الطبيب.
1: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: بداية أخرى،
3: أنا من هاللحظة بغير طريقة تفكيري ودايماً بفكر بإيجابية.
4: من أول الشهر ببتدي أوفر فلوسي واقتصد أكثر.
5: في خطوة جديدة لي قررت أني أوقف أستخدم التلفون في يمعات الأهل.
2: بداية أخرى هي نقطة الانطلاق لشيء مختلف، وبمجرد أنك تعزم على هذه البداية بتنطلق معاها في رحلة مختلفة وبتكتشف نفسك أكثر. بداية أخرى مع ناصر جبر وأمين إسماعيل. البداية مهمة لأي شيء بتسويه، وكل موضوع في الحياة له نقطة انطلاقة وبداية أخرى ومختلفة. التركيز من القدرات المتفاوتة عند البشر، تلقى شخص تركيزه جداً عالي بالفطرة، والبعض يمكن يكون تركيزه متشتت بعدد من الأسباب والعوامل المختلفة. وطبعاً الكل يسعى لأن تركيزه يكون عالي، وهالشيء له دور كبير في أداء مهامه الوظيفية والحياتية. الطبيعي أن لما بنركز في أي شيء في الحياة نحاول نقلل التشويش الخارجي، ولكن وفقاً لنظريات الانتباه المؤثر فالعكس هو صحيح. إشلون؟ في عام 1995 توصلت عالمة النفس نيلي لافي في كلية لندن الجامعية إلى نظرية التحميل، وفكرتها أنك تملأ الدماغ بكمية من المعلومات في نفس الوقت، وبعدها يقوم نظام الانتباه بالتدخل المباشر على أساس أنه ياخذ قرار بالتركيز على أحد المعلومات المهمة فيه. وتشير تجارب لافي أن العمل في محيطات غير مرتبة وغير صامتة، أي فيها نوع من التشويش، يساعد الدماغ على التركيز أكثر. وفي دراسة أخرى تقول أن الاستراتيجية الأكثر نجاحاً للتركيز هي أنك تاخذ قسط من الراحة قبل العودة مجدداً للتركيز. والأشخاص اللي كان عندهم التركيز عالي وأجهدوا أدمغتهم كانوا يرتكبون أخطاء أكثر بشكل عام. وطبعاً تكثر الدراسات حول الموضوع، وكلها تعتبر صحيحة في حال إذا طبقتها واستفدت منها، سواء كان التشويش يساعدك أو عدمه بعد بيساعدك. المهم أنك بتحتاج بداية أخرى وجديدة مع نفسك عشان تكتشف شنو الشيء اللي يخليك تركز أكثر.
6: أحمد
7: أحمد يبا قصر على الصوت. شلون وأنا أبوك مطول على الأغاني وأنت قاعد تدرس؟ شنو بتستفيد؟ لا تقدر تركز ولا شيء.
6: لا يبا، أنا أساساً أشغل أشياء في الخلفية، أغاني وموسيقى وأنا أدرس، لأن هالشيء يساعدني أكثر على التركيز.
7: شلون يساعدك على التركيز يبا؟ شلون؟
6: أنا الله يسلمك يا يبا، قبل شهرين مع امتحانات المنتصف قلت ببتدي أتعلم حركات جديدة كذي في الدراسة، وشفت في أحد المقالات إن عن دور التشويش في زيادة التركيز.

0: عرفت علي؟ فأنا لما اتبعت هالنظرية استفدت وايد، استفدت يبا، وحتى علاماتي صارت أفضل وتركيزي زاد.
1: والله ما أعرف شو أقول لك يا أحمد، ما أعرف شو أقول لك غير إن الله يوفقك.
0: يبا أنا بكمل دراسة. ها
2: لما تبتدي تبحث عن طرق المساعدة في زيادة التركيز بتلقاها كثيرة ويمكن تستغرب من بعضها، ولكن الأهم هو أنك تبتدي تعرف شنو الطريقة الصحيحة واللي تناسبك. ومن خلال الاستطلاع التالي بنتعرف على بعض الطرق اللي تساعد على التركيز.
3: أنا بالنسبة لي اللي يخليني أركز أكثر في الدراسة الأجواء العامة، فيها أصوات، سوالف، الدردشة، الأشياء، يعني أجواء الكوفي شوب.
4: إذا كان عندي جدول مكتوب وجاهز هاي الشيء يساعدني أركز على مهامي، ومهم أحط لي بريك من وقت لوقت عشان يحفزني، وبهاي الطريقة ما تتشتت أفكاري وأتم أركز على اللي أسويه.
5: الشيء اللي يساعد على التركيز في الدراسة إذا كان في امتحان معين يخصص له وقت، ووقت الصبح الفجر هذا يكون الذهن فاضي وصافي، فالتركيز يكون جدا عالي عنده، راح يجاوب بكل سهولة.
6: عشان أزيد التركيز في حياتي سواء العملية ولا الحياة الشخصية، قد ما أقدر أن أسوي to do list، check list، أن أنا أشوف شنو الأمور اللي أنا ممكن أنظمها في يومي وأركز على إنجازها حتى لو كانت صغيرة، وما تشتت وايد، وأفرح واستانس على إنجاز هذه الأمور البسيطة اللي ممكن توصلني حق الإنجازات الكبيرة.
7: الغذاء الصحي والنوم الكافي والرياضة هذه أشياء ترفع نسبة التركيز عند الجميع بلا أي استثناء. عني شخصياً أنا نسبة التركيز عندي بالإضافة للأشياء اللي ذكرتها لما أرسم يكون في بالي كذا موضوع واحتاج لهم حلول معينة، لكن مجرد ما أرسم أنا قاعد أنفذ رسمة معينة، لكن مخي قاعد يسوي إعادة جدولة وإعادة ترتيب لكذا موضوع، فلما تخلص الرسمة يكون عندي كذا حل لأكثر من موضوع.
2: مثل ما سمعنا في حلقة اليوم، سواء من الدراسات أو من آراء الناس، أن هناك اختلاف كبير بين الأدوات اللي تساعد الإنسان على التركيز، وجميعها تعتبر صحيحة، والأهم أنك تبتدي تبحث عن الطريقة اللي بيكون لها دور وتأثير كبير عليك. فمن الطرق اللي تساعد على التركيز الحرص على وجود إضاءة ومكان مهيئ للعمل والدراسة، الاستمتاع بالعمل اللي تقوم فيه، تحديد وقت للاستراحة وانهاء العمل، ممكن اتباع الطريقتين، وجود تشويش أو عدمه واتباع الطريقة المناسبة لك، الحرص على تناول وجبة الإفطار لأن لها دور كبير في التركيز، عدم تأجيل العمل لأن أحد أسباب فقدان التركيز والاهتمام، والعديد من الطرق الأخرى، بعضها قد تكون مفيدة لك والبعض غير مفيد. الأهم هو أنك تتبع ما هو مناسب لك ويكون بداية أخرى مع موضوع التركيز. بداية أخرى، إعداد وتقديم ناصر جبر، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، مساهمة فنية حسن الساعاتي، محمد الدوسري، إخراج أمين إسماعيل.
8: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي.

أما الوساطة المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء وتختص بدراسة القوانين والتشريعات المرتبطة بقطاع المال والأعمال والميزانية العامة والحسابات الختامية للدولة، إلى جانب مناقشة جوانب المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة.
1: صحتك في الصيف.
2: ممارسة الرياضة في فصل الصيف تسهم في خروج الكثير من السموم من الجسم وتنظيم الدورة الدموية وتنشيط عضلة القلب وأخراج الدهون السامة اللي قد تسبب الكوليسترول وغيرها من الأمراض، وذلك من خلال الرياضة مثل السباحة والجري في الصباح الباكر والرياضة في الصالات الرياضية المكيفة.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.
2: ثقافتنا الغذائية.
3: ثقافتنا الغذائية.
2: الغذاء ثقافة، وليس فقط من حيث تحضير الغذاء والمقادير، وإنما هناك أمور كثيرة تتعلق بالغذاء من المهم أن نعرفها، وهذه الأمور سنتعرف عليها من خلال برنامجنا ثقافتنا الغذائية.
3: ثقافتنا الغذائية.
2: برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي وإخراج إبراهيم تريفت.
4: أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من ثقافتنا الغذائية، وموضوع حلقتنا اليوم موضوع مهم، وخاصة لفئة الشباب وشوية يعني البنات في سن المراهقة، أكبر شوي أقل شوي. موضوع الشيبس والمينو والوجبات الخفيفة، هذه هي حقيقة سؤال وجه لي. واحدة من الأمهات تقول يعني شو أسوي أنا، يعني في محاضرة تقول أنا شو أقدر أسوي إذا أنا أصلا عيالي عندهم مشكلة، ما عادوا يأكلون فاكهة، ما عادوا يأكلون لحم، ما عادوا يأكلون أكل وجبة متكاملة، يقعدون عند التلفزيون يبون شيبس، يأكلون مكسرات، احنا تكلمنا عن موضوع المكسرات ما بعيده، يبون شيبس، يبون مينو، يبون وجبات خفيفه ذي السناكس اللي نسمونها سناكس، طول اليوم طول النهار يطلع من المدرسه يشتري عند البياعه اللي قاعده برا شيء من هالقبيل، يروح المدرسه لازم كيس مينو في شنطته او شيبس ما ادري شنو، كل اكلهم بهذا الشكل. طيب شنو هذه المواد؟ هل هي مواد مغذية، مواد غير مغذية؟ ليش احنا نبي نتكلم في هذا الموضوع؟ اصبح اليوم الشيبس والمينو والاشياء ذي يا جماعة من المأكولات اللي اصبحت مأكولات شعبية موجودة في البيت، من ماكلة البيت، الام والابو يشترونها في ماكلة البيت وبالتالي يحطونها في البيت علشان تالي الليل عقب العشاء الساعة 10 11 12 الناس اللي سهرانة طول الليل اللي يسهرون خاصة في العطلة الصيفية، يسهرون الشباب مال المدارس، يسهرون للفير وبالتالي يجلسون ياكلون من هذه المواد الغذائية اللي بنتكلم عنها اليوم. خلونا نبدا اليوم بموضوع الشيبس. اول شيء نبدا بموضوع الشيبس. المشكلة الأساسية في الموضوع ذي إن الإعلانات، أول شيء أبتدأ بالإعلانات، الإعلانات للأسف الطارد، شوفوا كلمة الطارد، الطارد الطفل، تقول له تعال أكل شيبس، تعال أكل شيبس، وبالتالي أصبح هذا هو الهاجس الأساسي. الطفل الياهل لما يشوف في كل مكان موجود شيبس، يدش السوبر ماركت موجود شيبس، يفتح التلفزيون يقول له تعال أكل شيبس، لأن الشيبس يعطيك قوة ما أدري شنو، والشيبس يسوي لك الشيبس ما أدري شنو. فإذا بالتالي ذي هذا يؤثر بشكل كبير على توجه وسلوكيات الطفل. طيب شنو الشيبس؟ الشيبس شنو عبارة عنه؟ الشيبس طبعا كلمة عادية، أو الشيبس كلنا نتداول كلمة الشيبس، احنا نعتقد ان الشيبس أو جزء من أنواع الشيبس آلو بطاطس مقطعة سواء في شكل عودان أو في شكل شرايح، وبالتالي مسويينها قالينها بالزيت أنواع معينة من الزيت ويحطونها في أكياس أو في كوارتين وصكونها ويبيعونها في السوق. في نوع آخر من الشيبس اللي تسوي الأم، اللي تسوي الأم ما في مشكلة، ما بنتكلم عنه لأن تسوي الأم في البيت ولا يسوونه في البيت يعني، وبالتالي هو آلو بطاطس حقيقية وبالتالي مقطعة ويعني في زيت البيت اللي مستخدمينه في البيت يمكن مرة ولا مرتين مو أكثر، وبالتالي يستخدمونه. يا ريت نستمر على تناول هذه النوعية من الشيبس بدل نشتري من برا. طيب خلونا نتكلم عن الشيبس اللي نجيبه من السوق، يعني اللي ينباع في البرادات وفي الأشياء دي. الشيبس عندنا نوعين يا جماعة، مو بنوع واحد، في نوع فعلا هو بطاطس مقطعة، وبالتالي هذا التقطيع يعني بطاطس طازجة يقطعونها بشكل معين يقلونها ويحطونها، هاي طبعا لها قيمتها الغذائية إلا مثل اللي هي البطاطس نفسها مثل الآلو نفسه، وبالتالي هذه موضوع. في نوع آخر، هذا النوع أوكي ما في مشكلة، ولكن في نوع آخر اللي هو يصنعونه في المصانع في أنواع معينة من المصانع، ربما هي الأكثر موجودة، هي بقايا عيش، رز، بقايا ذرة.

بقايا قشور ذرة ياخذونها ويردون يكملون طحانها وبعدين يسوونها عجينة وينفخونها ويقطعونها ويسوون عليها نوع من التركيبات المعينة ويدخلونها ويسوونها أنواع معينة من الشيبس. فإذا أنت في الحالة دي ما تأكل شيبس، تأكل مخلفات طحن رز ذرة أشياء معينة يخلطونها مع بعض ويسوونها أنواع من الشيبس. يا أخي اقرأ البطاقة الإعلامية مرة ثانية وللمرة العشرين وللمرة المليون أقول لك اقرأ البطاقة الإعلامية عشان تعرف إيش ياكل عيالك. ماشي. البطاطس

كمت السعرات الحرارية على الطفل، فيقول لك مثلا في دراسة تقول لك لو إن عرفت إن 100 جرام تشيبس فيها حوالي 40 جرام دهن، 100 جرام تشيبس فيها تعطيك أنواع معينة 40 جرام دهن، فأنت تقارن العملية يعني 40% من التشيبس اللي يأكل الطفل دهن، حط بالك وبالتالي شوف أنت تختار. الخطورة مو بس في ذي يا جماعة، الخطورة مو فيك بس كمية الدهن اللي يأكله الطفل أو اللي أنت تأكله ولا أي واحد يأكله، الخطورة أيضا في نوع الدهن اللي احنا تكلمنا عنه مرة من المرات لما تكلمنا عن الدهن في حلقة خاصة أنواع من الدهون. نوع الدهن المستخدم، هل هو زيت ولا دهن متحول ولا مهدرج؟ شنو نوع الزيت أو الدهن اللي مستخدم؟ عادة يكتبون على زيت نباتي، يا جماعة زيت نباتي من غير، قلنا ذاك المرة زيت نباتي من غير توضيح أي نوع من الزيت، فيعني أن الزيت رخيص، يعني أن الزيت مهدرج، يعني أن الزيت ممكن يسبب لك تصلب في الشرايين، ممكن يسبب لك مشكلة، هذه عبارة مضللة وبالتالي يجب أن

مهدرج، شنو نوع الزيت أو الدهن اللي مستخدم؟ عادة يكتبون على زيت نباتي، يا جماعة زيت نباتي من غير، قلنا ذاك المرة زيت نباتي من غير توضيح أي نوع من الزيت، فيعني أن الزيت رخيص، يعني أن الزيت مهدرج، يعني أن الزيت ممكن يسبب لك تصلب في الشرايين، ممكن يسبب لك مشكلة. هذه عبارة مضللة، وبالتالي يجب أن نعي هذا الشيء اللي نقوله. مو بس كذي، النقطة الثالثة في الموضوع، المصانع اللي تقلي بالزيت، المصانع اللي تقلي بالزيت، تقلي كم مرة تقلي؟ هل يغيرون الزيت ولا الزيت مجرد يراكمون عليه يخف، لأن مع التبخير مع الغليان تخف الكمية ويردون يزيدون عليه، تخف الكمية ويردون يزيدون عليه، الشوائب الظل موجودة تدور في الزيت، تدور مرة ومرتين وعشر وعشرين ومليون، وبالتالي الزيت ما يتغير. هل يتغير؟ ما أنا ما أدري، ما شفت، ولكن أنا يعني أبي وحدة من المصانع تقول كم مرة يغيرون الزيت، وكم في كل كم إنتاج يغيرون الزيت، لأن هذا الموضوع مهم. بعد إضافة على هذا الموضوع، كل أنواع الشيبس في مضافات غذائية، كل أنواع الشيبس في هو ينتج منتج واحد، نوع معين من الشيبس، ويحط على ويقسمه، يحط على نوع طعم الطماط، ويحط على نوع آخر طعم الجبن، ويحط على نوع ثالث الخل، ويحط على نوع ثالث ما أدري شنو، وفلفل ولومي، وكله هو نوع. هذا الطعم هو مضافات غذائية، يعطيك طعم ويعطيك ريحة ويعطيك نكهة ويعطيك ما أدري ولون ويعطيك كذا، كل هذه تعتبر مضافات غذائية، وبالتالي هذه أيضا الدش في معي الإنسان، وبالتالي ممكن يسبب لك مشكلة. طيب بعد في شيء، الشيبس لأنه فيه دهن، نسبة عالية من الدهن، قلنا 40%، وبالتالي ممكن يتزنخ بسرعة. شي يضيفون له؟ يضيفون له إضافة أخرى اللي هي مضادات للأكسدة، وهذه طبعا بعد لها أضرار. طيب واحد يقول يعني هذه مصانع ممكن هذه المضافات تحطها بدرجات بكميات بأشياء معينة، احنا نسألك من صدقك انت اللي تسمعني الحين، هل تعتقد ان هذه المؤسسات تتقيد بكمية معينة وبحجم معين؟ يعني كل مثلا كيلو بتضيف له هالكثر مضاف وهالكثر كذا وهالكثر كذا، ولا ايون يحطونها بالشيول، المهم انه يعطيك اللون اللي هو يبغيه والشكل اللي هو يبغيه والمدري شنو ولا كذا كذا؟ من يضمن ايش قاعد يصير في هذه المصانع؟ ربما عندنا رقابة، نعم عندنا رقابة، بس من يضمن ايش قاعد يصير بعد غياب الرقابة؟ في الليل ساعة 9 10 11 1 2 في الفير ممكن يصنعون، من يضمن ايش قاعد يصير في هذه الحالة دي؟ اذا ما في ضمير داخلي من اصحاب المصنع، يا جماعة يعني قضية الضمير انا ما نقدر نتناقش فيها، لان هذا موضوع عود، انا ما اقدر اضمن الضمير ولا انا اقدر اضمن شيء، وبالتالي انا هذه كلها اشياء ممكن تصير وممكن تؤثر. انا اتكلم بس عن الشيبس، طبعا هذه الشيبس لما ناكله الطفل، لما ياكله لفترات طويلة، تصوره والطفل احنا نعلمه ونستانس، الله اكل شيبس، الله ولدي بدا ياكل شيبس، وبالتالي اول ما يدش البراده ياكل شيبس، وهذه كلها امور يجب ان نعيها. الطفل لما ياكل ويتراكم عنده باشكال تراكميه، السبب عنده اضرار في الكلى وفي الكبد وفي الرئتين، وخاصه الاطفال اللي ياكلونها، بناء على طبعا كثير من الدراسات اللي صارت بسبب المضافات الغذائيه، بسبب الدهون، بسبب الانواع الاشياء دي. لما نيجي حق القيمه الغذائيه حق الشيبس، طبعا هي فقيره في القيمه الغذائيه ما عدا السعرات الحراريه والمواد الكربوهيدراتيه، ما فيها بروتين، ما فيها فيتامينات، ما فيها معادن، ما فيها الاشياء هذه، كل هذه الاشياء فقيره فيها، وبالتالي احنا ركزنا على المواد الكربوهيدراتيه، وبالتالي اذا طلع الطفل دب متين فهو مشكله بسبب هذه المواد اللي اكلها. طيب شنو البديل؟ انت ايش قدمت؟ انت الحين منعتنا من ناكل شيبس، طيب شو البديل؟ يا اخي اشتر له قوطي من الفطور، حبوب الفطور دي مال الصباح، وعطى مثل الكورن فليكس وغذا وكذا كذا، علمهم على ذي، علمهم على ذي، على الاقل ذي يضيفون له مضافات فيتامينات، يضيفون له انواع معينه من المعادن، يضيفون له هذه المنتجات، وبالتالي بدل لا تاكل شيبس اكل ذي، حتى لو ناشف مو لازم يكون بالحليب، حتى لو يقرض وهو قاعد عند التلفزيون يتعلم يقرض يطقطق في هذه الموضوع ذي كله على اساس انه يتاكد. وبعد الشيء المهم

0: ممكن الشيبس ضروري نقرأ البطاقة الإعلامية ونقرأ قائمة المحتويات ونعرف إيش قاعد يأكل الطفل. هذه بالنسبة حق الشيبس. إني حق النقطة الثانية اللي هو المينو أو البوفك اللي يسمونه المينو أو البوفك أو كرات الجبن أو بعض الناس يسمونه ربيان. طويل الأسامي ذي كلها كلها كلها موجود الآن حتى في غراش عودة هالكبر. قبل كانت تجينا في أكياس هالكبير، الآن صار فيه ألوان وأشكال وأنواع وصار السوق مليان بأنواع مختلفة. طبعا حتى الكبار أصبحوا يطقطقون ويشوفون لون اليد، بدي صار برتقالي ويستانسون، الله شوف يدي صار برتقالي، تحول لون اليد الى اللون البرتقالي، البوز، الشفايف، كل هذه احنا وللاسف اصبح البيت الان مليان من هذه الانواع. طبعا هذه الانواع هو النوع الاخر من الشيبس، مجرد مخلفات اغذيه مطحونه، مخلفات عيش، مخلفات ذره، مخلفات قمح، مخلفات ما ادري شنو، ياخذونها يحطونها في بعضها بعض ويضيفون لها محسنات ويضيفون لها الوان ويضيفون لها نكهات ويضيفون لها اشياء معينه، وبعدين يحطونها ونفخونها ويطلعونها بالاشياء بالصوره اللي هم يبغونها المصانع ويغلفونها ويقدمونها، وبالتالي هي فقيره في القيمه الغذائيه تماما، أسوأ من الشيبس اللي احنا كنا نتكلم فيه مساعي، ما فيها فيتامينات، ما فيها معادن، ما فيها شيء، وبالتالي كل هذه الاشياء ضروريه. تبي تعطي عيالك عطهم، ما عندك مشكلة، ولكن خفف منهم قد ما تقدر. خفف مثل ما قلت لك مساعة، علمه على حبوب الصباح، كورن فليكس والشركات اللي طلعت ذي، الأنواع الأخرى علمهم على ذي، أفضل من هذه النوعيات. لا تعطيهم قبل الغداء، لا تعطيهم قبل الوجبات اللي تحس إنه يعني، لا تحطه بشنطة المدرسة، علمه إنه لا يأكله في المدرسة، لأن الطفل يأكله متى؟ أول ما يطلع من المدرسة يخلص هني يأكل الشيبس، يأكل المينو، يأكل هالسوالف ذي، وبالتالي صارت فيه مشاكل. من أكثر المواد اللي لاحظناها في الشيبس والمينو والأشياء ذي، مادة الترترازين اللي هي الإي 102 ومادة أصفر غروب الشمس اللي هي الإي 110. هذه لما جاءوا سووا دراسة على أطفال إنزين، شافوا أن يصيد الأطفال أمراض كثيرة، منها أمراض الحساسية، إسهال، صداع، كذا ما أدري شنو، وبالتالي صار عندهم نوع من هذه الأشياء. على 13 أسرة تقريبا سووا هذه الدراسة على أطفال معينين في دولة ثانية، بعد شافوا ذي على 88 طفل تقريبا عمرهم ما بين 3 إلى 16 سنة، شافوا يأكلون هذه الوجبات، خففوا من هذه شافوا أن الأطفال يعانون من أمراض معينة، فيهم صداع نصفي، فيهم ربو، فيهم آلام، إسهال، كذا كذا، خففوا من هذه المواد الأصباغ اللي فيها، شافوا أن جزء من أطفال 78 طفل، تصور احنا نتكلم عن 78 طفل منهم شفى، وبالتالي تخلصوا من مخلفات هذه الألوان وتخلصوا من المضافات الغذائية. ولكن 4 منهم تحسنوا وايد، و6 أطفال ما تجاوبوا مع هذا الموضوع، ردوا عادوا مرة ثانية على نفس الأطفال، ردوا عادوا لهم هذه المواد، رجعت لهم نفس الأعراض، رجعت لهم نفس الأعراض اللي كانت موجودة سابقا، وبالتالي تأكدوا تماما أن هذه المواد ممكن تسبب مشاكل عودة على الطفل. وبعض الدراسات حقيقة أنا ما شفت وايد ولا أقدر أعمم الكلام اللي بقوله، ولكن بعض الدراسات قالوا أن تناول الكثير للشيبس والمينو والأغذية ذي تسبب نوع من أنواع الإدمان، وبالتالي رفضت هذه الدراسات أن تسميها سناكس أو الوجبات الخفيفة، لأن لو استمر الطفل عليها فيعني يصير نوع من الإدمان، وبالتالي ما يصير سناكس، يصير كل لحظة هو يحتاج لها، كل لحظة هو يبيها، وبالتالي ما يصير سناكس أنها تؤكل بين الوجبات ولا تؤكل وهو الواحد يعان، ولكن تؤكل باستمرار، تصير هي بدل للوجبات الرئيسية اللي تغذي جسم الطفل. أعزائي المستمعين، أوصل معاكم إلى نهاية حلقتنا اليوم من برنامجنا ثقافتنا الغذائية، على أمل أن نلتقي بكم باكر في مثل هذا الوقت. تحياتي لكم.
1: ثقافتنا الغذائية، برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي وإخراج إبراهيم تريفت.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph.

حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: كم مرة انتظرنا شيء يصير وما صار، وكم مصيبة نتوقعها وما صارت بنفس المستوى اللي كنا نتوقعه. لذلك من اليوم انطلق في الحياة ولا تنتظر المصائب، لأن نعلم أنها لو صارت بتصير عاجلا أم آجلا، وسوف تمضي الأيام وتسير الحياة وفقا لما تمنيناه. فلا تشغل نفسك بالمصائب القادمة، وركز في يومك الحالي، وكن إيجابيا واستمع للصوت الإيجابي.
0: الصوت الإيجابي فكرة وإعداد نور أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟

0: لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.
1: أهلا وسهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة مع معجم الألفاظ والتعابير الشعبية. عودناكم كل يوم أن نتصفح هذا المعجم الضخم الذي تراكمت فيه الخبرة الشعبية بتجاربها الحلوة والمرة والصادقة والهادفة، والتي قد تكون أحيانا غير ذات مردود صادق. نتصفح هذا المعجم ونشوف صفحاته، ونوقف عند كل صفحة ونأخذ ما نشاء من حكم وعبر ودروس. صحيح حكم من الماضي، ولكن تفيدنا في المستقبل. الآن نشوف شو عندنا في الصفحة الأولى. تحت عنوان من الأقوال أو من الأمثال الشعبية، وجدنا مثل في منتهى الطرافة. يقول هذا المثل: وين عاجلكم؟ قالوا هذاك المربوط. واحد يعني يمثل هذا المثل، إن واحد يحق جماعة قال وين عاجلكم، يعني بيتحدث مع عاقل القوم، مع كبير القوم، مع الرزين العاقل، ما يبي الحثالة واليهولو. قال وين عاجلكم؟ قالوا هذاك المربوط، بمعنى القوم كلهم ما فيهم فايدة. إذا كان عاجلهم مربوط، فما بالك يعني اللي ما بعاجلهم. على كل حال، إذا كان المثل خلاصة تجارب الشعب تراكمت سنوات ونقلها كل جيل إلى جيل حتى وصلتنا الآن، وتحمل معها الخبرة الشعبية الطويلة العريضة، نجد هذا المثل هو خلاصة عمل ما يختصر لك السالفة. يعني هذا القوم الذي أنت في صدد الحديث عنهم لا تتعب روحك معاهم، ويدللك بهذا المثل الظريف، يقول لك وين عاجلكم؟ قولوا هالمربط. هذه بالضبط يشابه مثل عربي يقول: إذا كان رب البيت للدف ضارب، فما شيمت أهل البيت إلا الرقص. يعني إذا كان رب البيت هو اللي يطق الطبل، فأهل البيت اللي نرقصوا يعني لا حد يستنكر، لأن عاجلهم مربوط، ولأن رب البيت تحول إلى عازف دف. ولا شك أن نحن نمر على هذه الأمثال، ولابد أن تترك أثر في نفسنا، ونعرف أن الأوليين ما خلوا للتالين شيء. وإلى صفحة جديدة. Thank you.

تحت عنوان عادات وتقاليد عندنا الزار. مستمع الكريم، الزار والآن أعتقد أنه على وشك الانقراض، باختصارا هو بعض الممارسات الخاطئة التي كانت سائدة قبل فترة من الزمن. أحدهم يمرض أو إحداهن تمرض بمرض غالبا نفسي، والآن بلقنا نحن من التقدم والرقي نعرف قمنا نميز المرض النفسي. واحد يصيد مرض نفسي ويتصل بشخص آخر يدعي أنه على صلة بالجان، أو عادة يعرفون اسم هذا الجان وغالبا ما ينقش اسمه على خاتم، ويدعي أنه مسخر لخدمته ويشفي المرضى ويجمع بين الأحباب إلى آخر. تقام احتفالات لتحضير هذا الجان، يعني هذا الشيخ ما يعبث، ما ينادونه، يجب أن تقام له احتفالات وتعزف لألحان خاصة وموسيقى خاصة مشهورة في المجتمع البحريني سابقا وبقيت كإرث حضاري فقط ورثناه. والزار برمته ليس تقليد بحريني إنما تقليد وافد، وبقى عندنا يعني يدلل على جزء من التاريخ الغير مدون لهذا الشعب العربي العريق في هذه الجزر الصغيرة البحرين. مفردة زار من اللغة الأمهرية. الأمهرية هي اللغة التي يتحدث بها أهل الحبشة، وزار منحوتة من اسم الإله الأعظم عند الكوشيين الوثنيين في الحبشة، جار، يسمى عندهم جار. وطبعا قبل أن أتحدث عن الزار قرأت أكثر من كتاب اللي يقول لك أن أصل التسمية من الفعل زار يزوره، لأن الجان هني بمثابة زائر النحس الذي يزور بعض البشر، فسمي زائر ثم حورت إلى زار. ويعني كثرت الأحاديث في أصل التسمية، ولكن الدكتور عبد الحميد يونس الله يرحمه أب الفلكلوريين العرب قال أن القضية كلها أن الإله الأعظم يسمى جار، فالطقس كله يسمى عندهم جار، وانتقل ويسمى عندنا زار. وزار يزور مع زار مجرد تشابه في اللفظ، وفاق بين اللغة الأمهرية والبحرينية. احنا عندنا زارة بفعل ماضي من الزيارة، وهم عندهم جار اسم الإله الأعظم حسب العقيدة الوثنية عند الكوشيين الأحباش. في الواقع هذه يعني احنا ما نستطيع أن نتحدث عن الزار في هذه العجالة، ولكن الذي ورثناه منهم فنون جميلة في الواقع، فنون دخلت إلى حد ما في قاموس الموسيقى الشعبية الخليجية. عندهم إيقاع جميل، وهناك جمل خماسية وجمل أحيانا سباعية وحركات، الحركات خليناها والعادات والتقاليد خليناها، والموسيقى يعني تبنينا ما كان ما هو يصالح إلى موسيقانا واندرج ضمن القاموس الموسيقي الخليجي. الأب البابا الأبو في فرقة الطنبورة يعني غالبا ما يكون على رأس شيخ أو جان، وقد يكون سماوي وقد يكون أرضي وقد يكون كذا. وعادة هذا الجان علشان يتكرم ويتفضل ويحضر له طلبات عجيبة، ديك عور، خروف أسود إلى آخر هالطلبات الغريبة، لدرجة أن في المجتمع البحريني
تولدت عن هذه العادة أقوال سائرة أيضا اندرجت ضمن قاموسنا اللغوي. يعني الآن مثلا واحد يطلب منك طلب تشوفه غريب شوي أو صعب، تقول له يا أخوي طلبة زار، إيش طلبت مني أنت طلبة زار ذي؟ فصارت طلبة الزار بمثابة الطلب الغريب الذي نحن نمثل بطلبة زار. كل طلب غريب يطلب منه أحد من الربع أو أحد من أفراد العائلة يطلب منه أن يجيب له شيء معين، فنقول له هذه طلبة زار، مستحيل يعني رمانة فلشته في الزمن السابق كان مستحيل، الآن طبعا متيسر.

ياسر كان أول يقول له طلبة زار ذي مشتهي رمان في الشتاء. على كل حال نرجع إلى كلمة زار، وهي من العادات التي انقرضت وكانت تمارس في مناطق معينة، في أم سليم، منطقة أم سليم، وفي منطقة الزمة، وأيضا هناك زار نسائي وزار رجالي. والممارسات التي تقام أشهر من نار على علم، ويكاد يكون الزار إرث عند جميع الشعوب العربية، موجود في السودان، موجود في الخليج برمته، موجود في مصر، وموجود في دول المغرب العربي، وموجود في دول المشرق العربي، وموجود أيضا عند بعض الدول المتحضرة، عندهم نوع من الطقوس التي تشابه طقس الزار. وفي المحصلة النهائية احنا طلعنا بهالفن الجميل اللي نستمع الى نماذج منه الان مع هذه الحلقة.

0: أعزائي المستمعين، أدركنا الوقت ونرجو أن تكونوا قد استمتعتم بما حضرناه لكم في هذه الحلقة، ودائما أتمنى أن ألقاكم في حلقات قادمة، وفي أمان الله.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

دور الانعقاد العادي، هو مدة عقد الاجتماعات السنوية لكل من مجلسي الشورى والنواب لمزاولة اختصاصاتهما الدستورية، والتي تستمر مدة 7 أشهر على الأقل، ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل إقرار الميزانية العامة للدولة، حيث يبدأ كل دور الانعقاد في يوم السبت 2 من شهر أكتوبر كل عام، إلا إذا قرر الملك دعوته قبل هذا الموعد.

0: إن أبسط إنسان يعرف عن الحب مثلما يعرف أعظم فيلسوف،
1: ورب إنسان بسيط أحب يدرك من معاني الحب ما يعجز عن فهمه الفيلسوف.

0: قالت:
1: يا ولدي لا تحزن، الحب عليك هو المكان.

0: التأملات تقول أن صميم تجربة الحب هي الاختيار، حرية الإرادة الإنسانية في اختيار المحب الذي بعد ذلك يعلو على الزمان، يصبح لا متناهيا، خالدا أبديا، لا يموت. وإذا كان الإنسان يخاف الموت فإنه بالحب يشعر بأنه فوق الموت أو بأنه قهر الموت، فتغمره سعادة وطمأنينة، يخرج من حدود المتناهي إلى اللامتناهي، من المحدود إلى اللامحدود، من الموقوت إلى الأبدي.
1: تلك أحد الأسرار الخالدة للحب، سر الخلود، ولذلك تكتسب الحياة معنى جديدا لدى المحبين، ويتسم أسلوبهم وفلسفتهم في الحياة بطابع جديد، وفي ذلك شيء من الأسطورة المشهورة عن شجرة الخلود التي إذا أكل منها الإنسان صار خالدا لا يموت، تتغير طبيعته البدنية فيصبح غير قابل للفناء، يصبح أقرب للملائكة.
0: وبذلك يستشعر المحب تغيرا جذريا في كل شيء، في بدنه وفي روحه، أي في عقله ونفسه، فكره ووجدانه، ليس فقط ميلادا جديدا ولكنه ميلاد على نحو آخر بصورة مختلفة، وبذلك تختلف المفاهيم والرؤى، بل حتى المشاعر والخلجات الوجدانية تصبح ذات معنى مختلف وواقع مغاير.
1: فالألم غير الألم، والعذاب غير العذاب، والسعادة غير السعادة، والقلق غير القلق، والطمأنينة غير الطمأنينة.

ولذلك فإن الطرف الثالث في علاقة الحب، الصديق أو المستشار أو المحكم، لا معنى لوجوده، لأنه لن يفهم أو لن يشعر كما يشعر الحبيبان، لن يدرك طبيعة الحالة التي استحال إليها العاشقان حين يفكر لهما أو معهما، فإنه سيفكر بمفردات حياته هو أو حياة الواقع البعيد عن خبرة الحب، حتى وإن كان

0: في طرف ثالث في هموم الحب الخاصة بنا.
1: لا أحد يستطيع أن يلمس بفكره ووجدانه درجة العمق التي يتمكن منها الحب ويمسك بروح المحبين، فيصبح مصيرهما واحدا، لا يؤثر فيهما حسد أو شر أو حقد، ولا ينال منهما إيذاء ومؤامرات عذول.

كتب العشق بأني بهوى العاشق أعلم، فإليه نتراجع وإليه نتحاكم. قمر الحسن أتاني وإلى الوصل دعاني، ورعاني وسقاني، هو في الفضل مقدم. نصر العشق أجيب وإلى الوصل أنيب، طلع البدر فطيب، قدم الحب وأنعم. لمع العشق توالى وعلى الصبر تعالى، طمس البدر هلالا، خضع القلب وأسلم. خدعوني، نهبوني، أخذوني، غلبوني، وعدوني، كذبوني، فإلى من أتظلم؟ نفس العشق عتادي وعميدي وعمادي، فمن العشق تدثر ومن العشق تختم.

أعزائنا أن كلمة الحب في لغتنا العربية كلمة مفردة لا جمع لها، فإن هذه الحقيقة وحدها لهي اعتراف ضمني بما لضروب الحب المتنوعة من ماهية مشتركة، وبالتالي فإنها بمثابة تأكيد أولي لوحدة المشكلة التي نحن بصددها. ولكننا مع ذلك نلاحظ أننا قلما نتحدث عن الحب دون أن نلحق به صفة أو تابعاً أو موضوعاً أو مضافاً إليه، فترانا نتحدث مثلاً عن ربيع الحب ومرض الحب وخطيئة الحب وخداع الحب وجنون الحب وجمال الحب وزوال الحب إلى آخره، كما أن القصاصين والروائيين عندنا كثيراً ما يتحدثون عن الحب والمال أو الحب والخطيئة أو الحب والواجب أو الحب والعذاب أو الحب والحرب أو الحب والموت إلى آخره.

وكل هذه العبارات إنما تدلنا على أن الحب تجربة إنسانية تحتاج دائما إلى موضوع تنصب عليه ابتداء من حب الطعام حتى حب الله. وكأنما نحن بإزاء كشاف نسلط أشعته على أي موضوع من الموضوعات، فيكون في وسعنا عن هذا الطريق أن نلتقطه ونميزه ونفرده على حدة. ومثل هذا الاستعمال قد يوحي بأنه ليس ثمة سوى نوع واحد من الحب، وأن الاختلاف إنما يترتب على اختلاف موضوعات الحب نفسها، كأن ليس ثمة فارق جوهري بين حب المرء للطعام وحبه للطعام.

0: الاطلاع وحبه للوطن وحبه للنساء وحبه لله.
1: بيد أننا أعزائي حتى إذا سلمنا بأن هناك من ضروب الحب قدر ما هنالك من موضوعات حب، فإننا لن نلبث أن نصطدم بعقبة أخرى جديدة، إذ سرعان ما نتحقق من أن ثمة لغات عديدة قد اصطنعها البشر في حديثهم عن الحب. ومعنى هذا أن التعدد ليس وقفا على موضوعات الحب، بل هو قد امتد أيضا إلى لغات الحب، فأصبحنا نجد لغة شعرية ولغة أخلاقية ولغة بيولوجية ولغة اجتماعية ولغة صوفية.

0: وليس من شك في أن تعدد لغات الحب قد أفضى إلى نوع من البلبلة الفكرية في فهم الدلالة الإنسانية الحقيقية لخبرة الحب، حتى لقد صار التفاهم مستحيلا أو شبه مستحيل بين الشاعر وعالم الأخلاق وعالم الأحياء وعالم الاجتماع والمتصوف، في حين أنهم جميعا يتحدثون عن شيء واحد بعينه هو ما درج على تسميته باسم الحب. واللغة الشعرية تربط الحب بالجمال وتنتزع تجربة الحب من محيطها العادي،
1: لكن تسمو بها فوق المستوى البيولوجي والاجتماعي، فلا تلبث أن تمتد بالحب إلى عالم لا واقعي تصبح فيه غايته. الشاعر ملكا سحريا لا ككل النساء، وتصير فيه تجربته الخاصة خبرة فريدة لا مثيل لها في عالم الحب. والشاعر يغذي حبه بالآلام، فيحدثنا عن الفراق والحنين والبين والحزن والشقاء والعذاب والغيرة والعزول والزمان والماضي والموت والخلود.

0: أعزائنا، سوف نتوقف عند هذا الحد من حديث حكاية الحب هذا اليوم، وفي الغد نلتقي إن شاء الله لنواصل معكم حديثنا عن هذه الحكاية. وسوف يكون حديثنا إن شاء الله في الغد حول لغات الحب.
1: إلى اللقاء إذن أعزائي، في الغد نلقاكم ونتمنى لكم أجمل الأوقات وأطيبها.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم

من الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: صحتك في الصيف.
1: ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزيد من نسبة تعرق الإنسان، وهذا اللي يسمح بتراكم البكتيريا اللي تتسبب بظهور الفطريات على سطح الجلد، بالإضافة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة يؤدي إلى إصابة الجلد بالحروق الشديدة واللي تترك آثار واضحة في حال لم تعالج بشكل سريع. وللوقاية من مشكلة الحروق والأمراض الجلدية بالصيف، يجب عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة، ارتداء الملابس القطنية الناعمة وتجنب الملابس اللي تحتوي على خيوط صناعية تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة، شرب الكثير من السوائل والمياه خلال اليوم، ووضع كريم واقي من أشعة الشمس.

علمتنا البحرين إن الوطن مو مجرد أرض وسماء، إن الوطن عشق وإحساس ووفا. علمتنا البحرين إن الوطن حضن دافي.

وقلب نابض، وإن قوتنا في وحدتنا وتماسكنا. علمتنا البحرين إن الوطن أنا وأنت وإحنا كلنا، وإن الوطن أغلى من كل شيء. نعم نعم، هذه هي البحرين.

0: تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: استجابة للدعوة التي وجهها معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعب البرلمانية خلال أعمال المنتدى البرلماني الاقتصادي في مراكش، تضمنت التوصيات الختامية للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط التضامن مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية جراء ما وقع عليها من اعتداءات إيرانية، والإشارة إلى تداعيات إغلاق مضيق هرمز. وقد جاءت هذه التوصية ماشيا مع ما طرحه معالي رئيس مجلس النواب في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى، وتعد هذه الاستجابة تجسيدا للدور الفاعل للدبلوماسية البرلمانية لمملكة البحرين ومساهمتها في إيجاد مواقف برلمانية دولية ضمن تعاون متعدد الأطراف بما يسهم في مواجهة التحديات المشتركة وتحقيق السلم والأمن الدوليين. وقد اختتم وفد الشعب البرلماني مشاركته في أعمال المنتدى، وتأتي هذه المشاركة انطلاقا من الإيمان بالمسؤولية التي تعنى بالبرلمانات في دعم مسارات التنمية المستدامة من خلال تطوير التشريعات وتبادل الخبرات وتعزيز الحوار البناء بين المؤسسات التشريعية على المستويين الإقليمي والدولي. كما تؤكد المشاركة في المنتدى البرلماني الاقتصادي الحرص الدائمة على أن تكون السلطة التشريعية لمملكة البحرين

جزءاً فاعلاً من الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز التعاون البرلماني وإبراز التجربة الوطنية في مجال الإصلاح الاقتصادي. بحضور معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، أطلقت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية نظام مدار لتسجيل الأجهزة الطبية ونظام تتبع لتتبع الأجهزة والمستلزمات الطبية. وأكدت الهيئة أن إطلاق النظامين يأتي في إطار جهودها المستمرة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير المنظومة الرقابية للأجهزة والمستلزمات الطبية في مملكة البحرين، كما يعد أول منصة وطنية متكاملة لتتبع الأجهزة والمستلزمات الطبية على مستوى دول مجلس التعاون. وأوضحت الهيئة أن نظام مدار يهدف إلى أتمتة وتنظيم إجراءات تسجيل الأجهزة الطبية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمصنعين والوكلاء والموردين، فيما يهدف نظام تتبع إلى مواصلة تعزيز سلامة المرضى ورفع مستوى الرقابة على الأجهزة والمستلزمات الطبية. أكد سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس مجلس الشؤون الأوقاف الإسلامية أن توجيه ملك البلاد المعظم بمناسبة حلول العام الهجري الجديد بتوزيع العادة السنوية على الجمعيات الخيرية والمآتم الحسينية يجسد النهج الإنساني والحضاري الراسخ لجلالة الملك المعظم وحرصه الدائم على دعم العمل الخيري والاجتماعي وتعزيز قيم التكافل والتراحم بين أبناء الوطن. وأشار المعاودة إلى أن هذا التوجيه الملكي السامي يعكس ما يوليه جلالة الملك المعظم من اهتمام متواصل برعاية مختلف المؤسسات المجتمع ودعم رسالاتها في خدمة المواطنين والمقيمين. نظمت وزارة التربية والتعليم حفل تكريم الطلبة الفائزين والمتميزين في التصفيات المحلية لمبادرة تحدي القراءة العربي في دورتها العاشرة. وبهذه المناسبة أكد سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم أن مشاركة الوزارة الفاعلة في هذه الدورة من تحدي القراءة العربي تأتي ضمن مجالات التعاون المثمرة العديدة التي تجمع مملكة البحرين بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في إطار ما يربطهما من علاقات أخوية راسخة. وأشاد سعادة الوزير بالنجاحات التي حققتها هذه المبادرة الثقافية النوعية منذ انطلاقتها في غرس شغف القراءة والمطالعة لدى الأجيال الناشئة من الأطفال والشباب. يحتضن متحف البحرين الوطني وثيقة شكر ووفاء تحمل توقيع ملك البلاد المعظم وأبنائه الكرام والموجهة إلى المواطنين الكرام، تعبيرا عن الاعتزاز بمواقفهم الوطنية المشرفة وتقديرا لما جسدوه من إخلاص وانتماء وولاء لوطنهم العزيز. وبهذه المناسبة قال الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار إننا نستلهم من ملك البلاد المعظم النهج الحكيم القائم على تقدير المواقف الوطنية المشرفة لشعب مملكة البحرين ولا سيما خلال الاعتداءات الإيرانية الآثمة. بمناسبة اليوم العالمي لفقر الدم المنجلي أكدت وزارة الصحة أن مملكة البحرين تواصل ترسيخ مكانتها نموذجا رائدا إقليميا ودوليا في الوقاية من الأمراض الوراثية وعلاجها. وأشارت الوزارة إلى أن مملكة البحرين حققت إنجازات نوعية في هذا المجال، أبرزها نجاح علاج مرضى السكر بالعلاجات الجينية المتقدمة وزراعة النخاع، بما يمثل تحولا استراتيجيا من إدارة أعراض المرض إلى استهداف أسبابه الجينية، إلى جانب نجاح البرامج الوقائية التي خفضت نسبة الإصابة بين المواليد الجدد إلى نحو 0.2% سنويا، ما يعكس تطور المنظومة الصحية الوطنية وريادتها في تقديم حلول علاجية مبتكرة تمنح المرضى أملا بمستقبل أفضل. شارك وفد الشعب البرلمانية في جلسة استراتيجيات إحداث فرص عمل مستدامة ضمن أعمال الدورة الثالثة للمنتدى البرلماني الاقتصادي للبرلمان البحر الأبيض المتوسط لمنطقتي الأورو متوسط والخليج المنعقد بمدينة مراكش المغربية. وأكد سعادة النائب الدكتور علي ماجد النعيمي على أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة تمثل ركيزة أساسية للتنويع الاقتصادي والاستدامة المالية، مشيرا إلى أن التجارب العالمية أثبتت أن هذه المؤسسات قادرة على قيادة الابتكار وخلق فرص عمل نوعية للشباب إذا ما توفرت لها البيئة التشريعية والتنظيمية المناسبة. وضمن مشاركة وفد الشعب البرلمانية في أعمال الدورة الرابعة للمنتدى البرلماني الاقتصادي بمدينة مراكش المغربية، قدم الوفد ورقة بشأن مواجهة آثار تغير المناخ على الأمن الغذائي.
وأكدت سعادة النائب حنان محمد فردان أن مملكة البحرين أولت اهتماما استراتيجيا بقضايا الأمن الغذائي والاستدامة البيئية، وأن التوجهات الوطنية ترجمت إلى سياسات وبرامج متكاملة هدفت إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائي وتنويع مصادر

0: مصادر الإمدادات وسلاسل التوريد ورفع كفاءة إدارة الموارد الطبيعية ودعم الابتكار في التقنيات الزراعية الحديثة وتشجيع الاستثمار في الحلول الذكية المرتبطة بالإنتاج الغذائي بما يعزز قدرة المملكة على مواجهة التحديات المناخية ضمن استدامة الموارد للأجيال القادمة. واصل الفريق الملكي للقدرة تألقه على الساحة الأوروبية بعدما حقق نتائج مميزة في سباق كومبيين الدولي للقدرة الذي أقيم في فرنسا ضمن مشاركاته في الموسم الأوروبي الجاري وتحضيراته المكثفة لبطولة العالم المقبلة. ونجح الفارس فهد هلال الخاطري في انتزاع المركز الأول بجدارة واستحقاق في سباق 140 كيلومترا بعد أداء قوي ومتميز وسط منافسة كبيرة شهدها السباق بمشاركة نخبة من الفرسان والخيول من مختلف الدول. وتمكن الخاطري من فرض إيقاعه خلال مراحل سابقة مختلفة ليؤكد جاهزيته العالية ويمنح الفريق الملكي إنجازا جديدا يضاف إلى سجل نجاحاته الدولية. وشهد سباق 140 كيلومترا منافسة محتدمة منذ مراحله الأولى، إلا أن فهد الخاطري أظهر مهارة كبيرة في إدارة السباق والتعامل مع مختلف تحدياته لينهي المنافسات في الصدارة ويعلي منصة التتويج على جدارة. وفي سباق 160 كيلومترا تمكن الفارس محمد عبد الحميد الهاشمي من إحراز المركز الثالث، فيما احتل المركز الأول الفارس الإماراتي ماجد جمال المهيري وحل زميله سيف أحمد المزروعي في المركز الثاني. وتأتي مشاركة الفريق الملكي للقدرة في سباق كومبيين الدولي ضمن برنامجه للموسم الأوروبي الذي يهدف إلى رفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية للفرسان والخيول استعدادا للاستحقاقات العالمية المقبلة وفي مقدمتها بطولة العالم للقدرة. وأعرب الفارس فهد هلال الخاطري عن سعادته الكبيرة بتحقيق المركز الأول في سباق 140 كيلومترا، مؤكدا أن الفوز جاء ثمرة العمل المتواصل والاستعدادات المكثفة التي سبقت المشاركة.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM. يا أرضا كتب على جبينها وطن المفاخر،
2: نتغنى في حبها وبرقيها دوما نفاخر.
1: وطن المفاخر،
3: نعم حنا هل البحرين، نعم بقلوبنا طيبين.

0: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
1: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.
0: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتماً لن ندرك نهاياتها.
1: فتعال معنا عزيزي المستمع، ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي
0: الموسوعة الصغيرة.
1: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
0: الموسوعة الصغيرة،
1: إخراج محمد حسن.

0: أيها الأعزاء، في لقاء الأمس تناولنا موضوع الذبابة الذي كتبه عبد النبي الجحمي. اليوم نكمل معكم حديثنا عن هذه الحشرة الضارة.
1: تجري من صوت إلى صوت، ما تلاقي صوت يلجئها، تكتر من الجلد دمع حب ورماح الغل بتفنجها.
0: العلماء أصدقاء الموسوعة يتملكهم الإعجاب بقدرات الذبابة البحلوانية التي لا يمتلكها أو يمارسها أي مخلوق آخر سواها بكل تلك السهولة في تنقلاته. فحفظ التوازن على حافة كوب، أو السير عرضيا على زجاج نافذة، أو التعلق عكسيا بسقف الغرفة، كلها قدرات صعبة تشكل جزءا عاديا من حياة الذبابة اليومية. أرجل الذبابة تشبه الشفاطات، وكل واحدة منها مجهزة بمخلبين ومدبستين لاصقتين مركبتين من آلاف الشعيرات الدقيقة المتشعبة الأطراف. وعملية وقوف الذبابة على أي سطح كان وفي أي وضع بواسطة هذه الأرجل تساعدها إفرازات لزجة تخرج من أطراف الأرجل ذاتها، ولذلك فهي لا تسقط أبداً. أما إمكانياتها في الطيران فهي ليست أقل مثاراً للدهشة، إنها تتفوق فيه على طائر الضريس الذي يعيش في المناطق الاستوائية والذي يعد بطلاً في الطيران الاهتزازي. وإذا كان الضريس يسجل 80 ضربة من جناحي أثناء الطيران في الثانية الواحدة، فإن الذبابة وفي نفس المدة تسجل 200. إن جناحيها تبدأ بالحركة من أعلى إلى أسفل، مغطية في كل دفعة كاملة من دفعاتها زاوية بمقدار 90 درجة. ومعروف أن الجزء الحامل من صدرها للعضلات الجناحية نام بصورة كبيرة، ولذلك فهي قادرة على اجتياز 2 متر في الثانية الواحدة، مما يعتبر مسافة طويلة جدا بالقياس إلى حجمها الذي يتراوح ما بين 6 و8 ملمترات.

الذبابة أيها الأصدقاء من ذوات الجناحين، وتختلف في ذلك عن معظم الحشرات، لأن الحشرات في العادة مجهزة بأربعة أجنحة. أما طنينها القوي والذي يزعج إغفاءة بعد الظهيرة، فإنه ناتج عن دفعاتها السريعة لجناحيها أثناء الطيران، وقد عوضها الله عن الجناحين الناقصين بجنيحين صغيرين جداً تستخدمهما في حفظ توازنها. ويقول العلماء إن هذين الجنيحين كانا في الأصل جناحين عاديين. هذه الجنيحات حساسة جدا وقابلة للحركة في كل الاتجاهات وبمرونة لا تضاهى، وعن طريقها تتمكن الذبابة من تحديد خطة سير طيرانها. وقد أثبتت التجربة أنه عند انتزاع واحد منها فإنها تبدأ في السقوط أرضا كالطائرة عند سقوطها دواميا. وبتحريك هذه الجنيحات بصورة قوية جدا فإنها تعمل عمل جهاز الجيروسكوب، فهي تحفظ توازنها وتؤمن طيرانها. الذبابة إذن ابنة غير عادية من بنات الفضاء، اسمها في اللغتين الإنجليزية والألمانية يعني بكل بساطة الطيران.

أصدقاء موسوعتنا، أعداء الذبابة كثيرون كالطيور والقطط والضفادع دون أن نحسب الإنسان، ولذلك فهي كرة لردود الفعل اليقظة، وعينها ترصد الحركة من حولها دون انقطاع. هذه العين اليقظة تتركب من 4000 صفيحة، تتجه كل واحدة منها ناحية اتجاه يختلف قليلاً جداً عن الصفحة المجاورة، ومعطياً جزءاً منفصلاً من صورة المنظر الذي تنظر إليه. وتجميع هذه القطع من المنظر يعطي نظرة عامة تشبه الصورة في الفسيفساء، لذلك فهي قادرة على رؤية ما يحدث أعلاها وأسفلها وعلى جانبيها، وبالتأكيد في مواجهتها. ولأن الذبابة تتميز بهذه الرؤية البانورامية، فإنه من الصعب جدا خداعها، لأنها قادرة على رؤية كل ما يقترب منها مثيرا شكوكها، وبالتالي تحاشي والهرب منه بالطيران في فترة لا تكاد تلحظ، بادئة برفع جسمها على أرجلها الداخلية، ثم محركة جنيحاتها كالنفاثات، ثم جناحيها لترتفع في الفضاء.

أيها الأصدقاء، قدرة الذبابة على الحركة وكثرة تكاثرها تجعل منها أكثر الحشرات شهرة، وهي حشرة عالمية حسب تعريف علماء دراسة الحشرات لها، لكنها مع ذلك حشرة مقيمة، ومكان إقامتها في معظم الأحيان لا يتجاوز دائرة يبلغ قطرها 300 و400 متر، لكنها قادرة في حالات الخطر على اجتياز البحيرات أو الطيران لمسافة عدة كيلومترات دون انقطاع. بل إن بعض أنواع الذبابات الاستوائية، ولا نتحدث هنا عن الذبابة المنزلية، قادر على القيام برحلات حقيقية مغطيا مسافة 300 كيلومتر. ورغم قصر حياة الذبابة إلا أن الصرافات قوية جدا وشديدة المقاومة لكل الظروف الصعبة المحيطة. هذه القدرة مكنتها من العيش في كافة الأوساط، فبعضها قادر على العيش في مصادر المياه الحارة حيث تصل درجة الحرارة 60 درجة، أو في البحار القوية الملوحة، بل وقد اكتشف بعض منها في حجرات التشريح ببعض المستشفيات داخل محلول الفورمول، وهو مطهر طبي قوي جدا، وحتى في البترول الخام.

أيها الأصدقاء، رغم كل المميزات التي ذكرناها، فإن الذبابة حشرة خالية من كل ذوق فيما يتعلق بغذائها، سواء كان ذلك عرقاً إنسانياً أو لحماً متعفناً أو فاكهة عاطبة، لا فرق، فكل ما هو رديء كاف للسلام.

0: أيها الأصدقاء، رغم كل المميزات التي ذكرناها، فإن الذبابة حشرة خالية من كل ذوق فيما يتعلق بغذائها، سواء كان ذلك عرقا إنسانيا أو لحما متعفنا أو فاكهة عاطبة، لا فرق، فكل ما هو رديء كاف لسعادتها. إنها تحط على وجبتها وتبدأ في إسالتها بلعابها، ثم مصها بعد ذلك بواسطة أنبوب يؤدي دور فمها. فالذبابة غير قادرة لا على القطع ولا على المضغ، وحبها للقمامة والرمم ثم مرورها على غذائنا يشكل خطرا على الصحة العامة، لأنها ناقل أكثر من جيد للجراثيم. وإذا كان عدد الجراثيم التي تم إحصاؤها في ونيم الذبابة يصل إلى 28 مليونا في المتوسط، وإذا عرفنا أنها تضع هذا الونيم مرة كل 30 دقيقة في أطباقنا وأكوابنا ووجباتنا، دون التحدث طبعا عن الجراثيم الملتصقة بأرجلها وبقية جسمها، فإنه يمكننا أن نشبهها بطائرة قاذفة للقنابل مجهزة بأكثر من 50 مليون قنبلة جرثومية تطير حول مائدة الأكل. الموسوعة الصغيرة.
1: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
0: الموسوعة الصغيرة.
1: إخراج محمد حسن.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال.

الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

لجنة حقوق الإنسان. تتشكل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى من 7 أعضاء، ويتركز دور اللجنة في دراسة التشريعات والقوانين الوطنية النافذة وموائمتها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصادق عليها في مملكة البحرين، وتقديم اقتراحات التعديلات اللازمة لذلك وفقاً للدستور واللائحة الداخلية للمجلس. كما تختص اللجنة بدراسة كل ما يحال إليها من موضوعات أخرى يرى المجلس أو رئيس المجلس إحالتها إليها، ومتابعة التوصيات والقرارات المحالة من الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين التي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: العلم أكثر من أن يحصى، فخذوا من كل شيء أحسنه. وقال الخليفة المأمون بن الرشيد: ما لم يكن من العلم بارعا فبطون الصحف أولى به من قلوب الرجال. وقال بعض الحكماء: بترك ما لا يعنيك يتم لك ما يعنيك. وقيل: العلوم مطالعها من ثلاثة أوجه: قلب مفكر، ولسان معبر، وبيان مصور. قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: التوفيق خير قائد، وحسن الخلق خير قرين، والعقل خير صاحب، والأدب خير ميراث.
0: ما خط القلم.
2: يحكى أنه لما ضمت المدينة إلى الحجاج مع مكة خرج إليها، فبينما الحجاج يسير إذ قال لأصحابه: تأخروا حتى أحدث نفسي قليلا. فتأخر القوم، ومضى الحجاج على حماره حتى انتهى إلى مبقلة، فإذا رجل جالس على شفير بئر، فوقف على البئر فقال: أيها الرجل، ما يقول الناس في أميرهم الحجاج؟ فقال الرجل: يقولون ظالم متعد ملعون. فقال الحجاج: أتعرفني؟ قال الرجل: لا. فقال: أنا الحجاج. فرد الرجل قائلا: أتعرفني أنت؟ قال الحجاج: لا. فقال الرجل: أنا مولى بني ثور، ومعروف عني بأني أسرع في كل شهر ثلاثة أيام، اليوم أولها وأشدها. فضحك الحجاج.

0: ولم يتمالك نفسه ومضى ولحقه الناس. قال علي بن عبد العزيز القاضي الجرجاني: أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، أنزهها عن بعض ما لا يشينها مخافة أقوال العدا فيما أو لما، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدما. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهانوا، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. ولكن إذا ما اضطرني الضر لم أبت، أقلب فكري منجدا ثم متهما، إلى أن أرى ما لا أغص بذكره إذا قلت قد أسدى إلي وأنعم.
1: ما خط القلم،
2: ما خط القلم،
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: مدينة من حدائق التاريخ.
3: عبر صفحات التاريخ نسافر معكم إلى أواسط القارة الآسيوية، تحديداً إلى شمال شرق جمهورية أوزبكستان، حيث تزهر مدينة تعاقبت عليها الأمم والحضارات وسماها بعض الرحالة العرب الياقوتة الراقدة على نهر زرافشان، مدينة سمرقند. سمرقند هي إحدى أقدم المدن في التاريخ البشري، إذ يعود تأسيسها الأول إلى القرن السابع قبل الميلاد، عندما حملت اسم أفراسياب، وبلغت سمرقند قمة ازدهارها في العصر التيموري خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر. هذا العصر الذي بدأ عندما حكمها تيمور لنك واتخذها عاصمة له، ودعا إليها المعماريين والفنانين من كل أنحاء العالم ليشيدوا القصور والمدارس والمساجد. كانت سمرقند في حقبتها الإسلامية حاضنة للعلم وولادة للعلماء، فقد كانت موطناً للإمام البخاري الذي يعد من أهم علماء الحديث في التاريخ الإسلامي. وفيها نجد اليوم مرصد سمرقند الذي شيده أولوغ بيك، حفيد تيمور لنك المعروف بشغفه بالفلك والرياضيات، والذي يعتبر من أدق مراصد العالم آنذاك لمراقبة الشمس وتعيين مواعيدها على مدار السنة. إذا أحببت أن تطوف بأنحاء سمرقند، فحتماً ستقف دهشة عند جمال قصورها، ابتداءً بقصر ديلكشا. هذا القصر الذي يمتاز بمدخله المرتفع وساحاته الفسيحة واللون الفيروزي الأخاذ الذي يهيمن على جدرانه، وليس انتهاءً بقصر باغ جنران أو روضة الحور، الذي تحيط به مساحات خضراء واسعة تزينها أشجار الحور ومئات الأنواع النادرة من النباتات والزهور تنثر عبيرها ورائحتها العطرة في أرجاء المكان. ولن يفوتك حتماً وأنت تتجول في سمرقند أن ترى مسجدها الكبير ذي القبة الفيروزية العالية، مسجد بيبي خانوم، الذي بناه تيمور لنك لزوجته بيبي خانوم بعد عودته منتصراً من غزو الهند. هذا المسجد الذي يضم اليوم ضريح تيمور لنك ويحتوي على صحن أخاذ مزين بملايين من قطع الفسيفساء.
2: مدينة من حدائق التاريخ مع مريم فقيه وفاطمة جنبر.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

بديت حيرة. الفصل التشريعي. المدة الزمنية المحددة دستورياً لمجلسي الشورى والنواب منذ أول جلسة تعقد بعد انتخاب أعضاء مجلس النواب وتعيين أعضاء مجلس الشورى حتى آخر جلسة تعقد، حيث يمتد الفصل التشريعي لأربع سنوات تتخللها أربعة أدوار انعقاد عادية.

نصيحة اليوم عن البطارية. تخيل بطارية هاتفك مثل طاقتك، يجب عليك الحفاظ عليها. شحن الهاتف طوال الليل خطأ، يقصر عمر البطارية. نصيحة اليوم: الأفضل أن تشحن هاتفك عندما يصل إلى 20%، وتوقف الشحن عند 80%، واستخدم الشاحن الأصلي. بهذه الطريقة ستعيش بطاريتك أطول، ولن تضطر لتغييرها باستمرار. اجعل هاتفك دائماً جاهزاً للعمل. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي. إخراج فاطمة قنبر.

0: صحتك في الصيف.
1: في فصل الصيف يزداد الإرهاق بسبب ارتفاع درجة الحرارة فوق المعتاد، وكذلك أشعة الشمس اللي قد تتعرض لها، فهي تؤدي إلى سرعة الإجهاد وفقدان الطاقة. لذلك يفضل النوم في فترة الليل بما لا يقل عن 6 ساعات، ويفضل أن تصل إلى 8 ساعات مع أخذ قيلولة خفيفة في وقت الظهيرة، لأنها تساهم في زيادة النشاط وتوفير الطاقة للجسم.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: روضة من الشعر شمناها وشممناها، نجني من أصنافها أجمل معانيها. الشعر نبض النفوس ووصف شكواها، وأحلى الشعر ما تحلت به قوافيها. غر القصايد تبدت من محياها، في روضة الشعر تتراقص مبانيها. فرسانها لاصطيادا نعت عنواها، بنيانها يعيش لو هو مات بانيها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في هذا المساء في حلقة جديدة من برنامج روضة الشعر. وشعرنا هذا المساء هو سمو الشيخ عبد الله بن عيسى آل خليفة. هو سمو الشيخ عبد الله بن عيسى بن علي بن خليفة بن سلمان بن أحمد الفاتح بن محمد آل خليفة. ولد في مدينة المحرق 1301 هجري، وتربى في كنف والده حاكم البلاد صاحب العظمة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، وتعلم على يد أساتذة خصوصيين. عرف مجالسة الرجال واستمع إلى الشعراء والخطباء الذين يأمون مجلس والده، وجالس الأدباء فنضجت تجربته في شتى المعارف واكتسب علما وثقافة وحلما. يقول سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة: الشيخ عبد الله عريب المجاني، صفوة بني وايل هل السن والعن، كريم لي من شان وجه الاهداني، حليم لي زاغن عقول وخفن، عون العديم اللي به الوخ الباني، وحرز النديم اللي محسن به الظن. ويؤثر عنه انه زار اوروبا عام 1918 وبرفقته ابنه الشيخ محمد، وفي بريطانيا ركب الطائرة، فكان بذلك أول من ركبها من أهالي الخليج العربي والجزيرة العربية. وفي نفس العام جلب معه أول سيارة تدخل البحرين. وفي عام 1919 تأسس في البحرين أول مجلس بلدي، وأسندت رئاسته إلى سمو الشيخ عبد الله. وكان له دور كبير في إنشاء أول مدرسة نظامية في البحرين، وتوليه أول مجلس للتعليم. وفي عام 1931 عين سمو الشيخ عبد الله كأول وزير للمعارف في البحرين. وفي عام 1938 عين إضافة إلى عمله قاضيا رئيسيا في محكمة المرافعة، وفي نفس العام عين رئيسا لبلدية المحرق. عن جوده وكرمه يقول الشاعر الحدام بن صباح الكبيسي: عبد الله المذكور كنز المفاليس، عيد الفقير اللي من الوقت شابي، شيخ إلي منه بذل يخلي الكيس، من روس ربع يدبون الصعابي. زار العديد من بلدان أوروبا وتركيا، وفي عام 1326 هجري 1909 زار عدن ولحج، ومنها توجه لأداء فريضة الحج، وقد حج رحمه الله عدة مرات. في شبابه كان محبا لرحلات الصيد والقنص في البحرين والجزيرة العربية والساحل الشرقي من الخليج العربي. كان محبا للشعر، مستمعا للشعراء الذين يفدون إلى مجلس والده الحاكم، وقد تفاعل كذلك مع المسجلات الشعرية التي كانت تجري بين أخيه سمو الشيخ محمد بن عيسى والشاعر حسين بن علي آل مشرف، فتبادل القصائد مع كليهما وخصوصا مع أخيه، لكنه كان مقلا في الإنتاج الشعري. يقول سمو الشيخ عبد الله مخاطبا الشاعر حسين آل مشرف: واعذر وسامحني من القول يا حسين، الشعر يبغي فارغا يعتني له. ويقول مخاطبا أخيه سمو الشيخ محمد: واعذر وسامحني، ترى مالي أفكار، ومن راود الدختر يخونه ضميره. توفي سمو الشيخ عبد الله بن عيسى آل خليفة مساء السبت 3 محرم 1386 هجري الموافق 23 أبريل 1966 ميلادي، ووري الثرى في اليوم التالي بمقبرة المحرق. وقد شيعته الجموع الغفيرة، وفي مقدمتهم صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة حاكم البحرين، والشيخ أبو ظبي شخبوط بن سلطان آل نهيان، وكبار رجال الدولة. وبعد مضي 40 يوما أقيم له حفل تأبين كبير، وكان ممن أبنوه الشاعر الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، الذي قال في مستهل قصيدته: يذكرني صهيل الخيل وجها يا عبد الله يشرق بالإباء، وكفا تستهل لها الغوادي، وعزما كالمهند في المضاء، وأردانا معطرة الحواشي، وصيتا كان أشهر من ذكائي، جزعت

0: على النعات غدا تقالوا قضى فخنقت في سر بكائي. والآن نستمع إلى القصيدة التي اخترناها لكم من كتاب روضة الشعر، وهي لشاعرنا سمو الشيخ عبد الله بن عيسى آل خليفة، التي يقول فيها:
1: يا زيد لو شطت بنا عنكم الدار، لا تحسب أن القلب ينسى عشيرة، لاج النهار انساح فكري بالأقفار، ولا ضواني الليل جتني سعيرة، حسبي على طول الليالي والأفكار، ما يستريح القلب من ذا المريرة.
0: نستعرض بعض المفردات التي تحتاج إلى التوضيح والشرح. يا زيد، زيد اسم علم مذكر، وهو شخصية وهمية يخاطبها الشاعر البحريني ويوظفها كمندوب أو كنديم أو كمخاطب أحيانا. نجد في الموروث الأدبي العربي مقولة زيد وعمر، وفي موروثنا الشعبي يقال زيد وعبيد، وفلان وفلتان، وفلان وعلان، وكلها مصطلحات تؤدي نفس المعنى وتصب في نفس المضمون. تكرر اسم زيد في أشعار شعراء البحرين أمثال الشيخ سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، والشاعر حسين بن مشرف، وسمو الشيخ عبد الله بن عيسى آل خليفة، وغيرهم من شعراء البحرين. وعلى سبيل المثال يقول الشاعر حسين آل مشرف: يا زيد أنا بلواي بلوى امتحاني، نوح الملوك وحرب عيلات الأشراق، يا زيد زدني من حديث اهتراني، أحيا كما يحيي النداء ورد الأزهار. ويقول ابن مشرف أيضا: شطت مغاني دار الأحباب يا زيد، قم لي على مثل القطات الفريدة. وله الكثير من الأبيات والقصائد يردد فيها اسم زيد. أما سمو الشيخ الشاعر محمد بن عيسى الخليفة فله نماذج عديدة، نختار منها: باح العزا يا زيد بالفكر لي دار، زاجن ومصقول على شف بالي. ويقول في قصيدة ثانية: يا زيد نصف الكاس ما هو بمليان، فإلا شربته عاطني من ثاني. وله أيضا: هذا حي البحرين يدعيك يا زيد، والهرج يكفي عن كثيره وكيده. وقال أيضا: يا زيد محلى يومنا ذاك من يوم، وحلم جالسنا بروس العدامي، وغيرها كثير من هذه الأمثال. ولسمو الشيخ عبد الله بن عيسى آل خليفة يردد اسم زيد: يا زيد قم سافر على سطحة الميل، وانص العراق وما سوى الدرب خله. انتهينا من توضيح معنى اسم زيد، ونأتي على المفردة التالية وهي شطت. شطت أي بعدت، انتزحت، ابتعدت. انساح فكري

0: ذخيره ذخر كنز
1: إلا الذي لا جشدايد لهم كار ولا تعازوا ينطحون المغيرة ذولاك هم ذخري إلى جات الأخطار بني خليفة نعمهم من عشيرة
0: كار يعني شأن تعازوا أطلقوا عزوتهم وهي كلمة النخوة التي تربطهم جميعا ينطحون المغيرة يواجهون المعتدين الغير اللي يغيرون عليهم
1: هذا ويعاني من الحفر بسطار اختص لك فرد يعجبك مسيرة ولا تعديت الدبادب والأشجار تجيك ريضان الخباري غزيرة حذر على السايق ترى السيل حفار واحذر من العرفج شمال النجيرة واترك حمض يمناك عن درب الأوعار ومن الوبيرج سكتك مستسيرة ولا نقير شرق حذراك تندار انصل جبيل ولا يعوقك أميرة
0: عاني قاصد متوجه الحفر منطقة حفر الباطن شمال شرق المملكة العربية السعودية فرد سيارة من نوع فرد الأمريكية الصنع تعديت تجاوزت الدبادب أرض الدبدبة وهي المنطقة المحيطة بحفر الباطن تجيك تواجهك تصادفك الخباري جمع خبرة وهي مستنقعات صخرية تحفظ مياه الأمطار لمدة طويلة غزيرة يعني عميقة المياه السيل حفار أي أن السيول لقوة جريانها تخرب الطريق وتتسبب في حدوث حفر وتشققات في سطح الأرض العرفج شجر بري صغير لكنه قوي النجيرة حزم النجيرة أو النجيرة اسم موضع شمال الشنافية اللي واقع شمال بحرية في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية حمض موضع شمال قرية العلية لوبيرج موضع شمال شرق المملكة مستسيرة سالكة لا عوائق فيها نقير اسم موضع تندار يعني تنعطف انصى يعني اقصد
1: وتلفي ابن ماضي نازلا قرب الابحار عز الله انه في المطاليج خيره بدل على لنجن الى فر يندار تسمع بها مثل الرعد في مسيره مقدار فنجال تبين لك الدار انصى المحرق دارنا خير ديره
0: ابن ماضي هو محمد بن عبد العزيز بن جاسر الماضي من أهالي منطقة الروضة تولى أمارة ضبا معينة من قبل الملك عبد العزيز آل سعود ثم القنفذة ثم جيزان وفي عام 1358 نقل إلى الظهران واستقر في مدينة الخبر ثم استقال من الوظيفة بسبب مرض عضال مكث في الروضة مدينة الروضة يعاني وطأة المرض وفي عام 1370 سافر إلى لبنان للعلاج ومكث هناك حتى توفي في شهر رجب 1372 هجري المطاليق هم أشراف الرجال
1: تلفي محمد واخبره كل الأخبار أبشر إلى جيته بسمت وسيرة هو منوة الطارش إلى منه احتار مدلل ضيفه ومغني قصيرة ليته حضرنا يوم جول الحبر طار ويشوف روض طويمنات النظيرة حتى يطيب الكيف عن بعض الأفكار ويسر خاطرنا برؤية مسيرة
0: ليته حضرنا يعني ليته كان حاضرا معنا جول الحبر مجموعة الحباري طويمنات ريضان في منطقة القسومة النظيرة يعني جميلة المنظر
1: قل له ترانا يا ذر الجار سيار انصى الرفاع تشوف شيخ العشيرة اللي ضفى خيره على بعد الأمدار يعطي بعيد الناس ودنا العشيرة أبو خليفة لا تصعبنا الأشوار صلبا إلى منه تراخى مشيرة
0: ضفى غطى عم الأمدار يعني البلدان تراخى لان مشيرة يعني مستشارة من يستدل برايه ومشورته
1: يا زيد لو شطت بنا عنكم الدار لا تحسب أن القلب ينسى عشيرة لاج النهار انساح فكري بالأقفار ولا ضواني الليل جتني سعيرة حسبي على طول الليالي والأفكار ما يستريح القلب من ذا المريرة يا زين

0: كثرت من الناس الأشوار، قلب تولع بك يخالف مشيرة، ما همني غيرك ولو جاء ولو سار، أنت الذي للشف عندي ذخيرة، إلا الذي لا جش دايد لهم كار، ولا تعازوا ينطحون المغيرة، ذولاك هم ذخري إلى جات الأخطار، بني خليفة نعمهم من عشيرة، هذا ويعاني من الحفر بسطار، اختص لك فرد يعجبك مسيرة، ولا تعديت الدبادب والأشجار، تجيك ريضان الخباري غزيرة، حذر على السايق ترى السيل حفار، واحذر من العرفج شمال النجيرة، واترك حمض يمناك عن درب الأوعار، ومن الوبيرج سكتك مستسيرة، ولا نقير شرق حذراك تندار، انصل جبيل ولا يعوقك أميرة، ولا قطعت دار سلطان الأمصار، ابن سعود شيخ كل الجزيرة، عبد العزيز اللي لدين الهدى ثار، حامي حمى التوحيد والله نصيرة، ليت العرب يحذون حذوه بالأفكار، كان الجزيرة كلها مستنيرة، يمشي على المشروع بالسر وجهار، دين ومعروف وسمت وسيرة، يتعبك لا منك وصفته بالأشعار، اللي فعل فعلا عجز عنه غيره، وتلفي ابن ماضي نازل قرب الأبحار، عز الله أنه في المطاليج خيره، بدل على لنجن إلى فر يندار، تسمع بها مثل الرعد في مسيرة، مقدار فنجال تبين لك الدار، انصل محرق دارنا خير ديرة، تلفي محمد واخبره كل الأخبار، أبشر إلى جيته بسمت وسيرة، هو من وتطارش إلى منه احتار، مدلل ضيفه ومغني قصيرة، ليته حضرنا يوم جول الحبر طار، ويشوف روض طويمنات النظيرة، حتى يطيب الكيف عن بعض الأفكار، ويسر خاطرنا برؤية مسيرة، وقل له ترانا يا ذر الجار سيار، انصر رفاع تشوف شيخ العشيرة، اللي ضفى خيره على بعد الأمدار، يعطي بعيد الناس ودنا العشيرة، أبو خليفة لا تصعبنا الأشوار، صلبا إلى منه تراخى مشيرة، اللي على الشدات ما هو بذخار، ذخره رجال في المراجل شهيرة، سلم عليه وخبره بالذي صار، حنا قناصنا شاكرين لخيرة، واليوم طاب الكيف والفكر من دار، عقب القنص كل تذكر عشيرة.
1: وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بها، ونأمل أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تمسح فقري بالاكفار.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ

وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
5: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
6: هنا البحرين،
7: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
6: إذاعة البحرين تقدم
8: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
5: إذاعة مملكة البحرين،
2: إذاعة البحرين،
6: إذاعة مملكة البحرين. هذه إذاعة مملكة البحرين.
9: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا اللقاء الذي يتجدد بكم والذي نوثق من خلاله سيرة إذاعة البحرين على ألسنة الكوادر التي كانت ركنا من أركان إذاعة البحرين وما زالت جزءا لا يتجزأ من تاريخه. أرحب بكم مستمعينا الكرام، وباسمكم جميعا أرحب بضيفة هذا اللقاء الأستاذة القديرة أمل فيصل الرويحي. أستاذة أمل، حياك الله معنا في هذا اللقاء وسعداء بتواجدك حقيقة.
10: أنا أسعد، أهلا وسهلا فيك.
9: أهلا وسهلا أستاذة أمل. وطبعا لمن لا يعرف الأستاذة أمل فيصل الرويعي، طبعا هي كانت بشكل مباشر معنية بقسم المكتبة والتنسيق بإذاعة البحرين، لكن هناك جوانب أيضا إضافية نود أن نتعرف بها أو من خلالها على الأستاذة أمل إن شاء الله من خلال حديثنا. فحياك الله معنا مجددا. وكما هي يعني العادة في توثيق سير ضيوفنا في هذه اللقاءات، نبدأ معهم من النشأة. فأين نشأت الأستاذة أمل فيصل الرويعي، وما الذي يعني أثرت به هذه النشأة في بداية حياتها؟
10: أولا طبعا أنا والدي لأن موظف أيضا كان في الإذاعة، فكان حبي للإذاعة يعني منبثق من الوالد. وطبعا أنا لأن من يوم طفلة كانوا لما حق الإعلانات، فكان أول إعلان سجلته بصوتي عشان لما كنت أنا طفلة يمكن أتذكر 8 أو 7 سنوات، كان إعلان حق مطعم أو شيء من هالقبيل، كانوا يبون طفلة تتكلم. فهني كانت بدايتي. فكنت في المناسبات كان مسموح لنا

0: احنا نروح معه، فكان ابوي ياخذني معه ساعات الاذاعه. وسبحان الله الله كتب، ولما تخرجت من الجامعه اني انا اكون في الاذاعه وفي المكتب.
1: نعم. هذا الكلام طبعا في ثمانينيات القرن الماضي.
0: اين في الثمانينات طبعا كان لي لقاء في الاذاعه وبزملاء وزميلات ابوي في الاذاعه. وفي 97 كان تاريخ مميز انا لما انضميت في الاذاعه، ودائما على بالي ما انسى اللي هو كان 7/7/97.
1: ما شاء الله.
0: فكان يوم مميز، وفعلا اول ما جيت الاذاعه يعني انبهرت فيها، لان تعرف لما انت تكون طفل وبعدين تشوف كل شيء قدامك حي، التسجيلات، المسجلات، الريلات، الموظفين، زملاء العمل اللي كانوا موجودين، تحس كأنك يعني هو فعلا ترى الإذاعة كانت كأنه نفس البيت، يعني ما تحس أنك غريب. سبحان الله كانت أرواح زميلاتنا، وإن كانوا يعني أهما أكبر يعني كانوا في العمر وخبرتهم طبعا أكثر، يعني استلمونا وعلمونا الشغل، لأن كانوا يدرون أن إحنا راح نكون يعني الحلقة اللي راح نواصل من بعدهم.
1: نعم.
0: مثل ما يا وحين طبعا الموظفين. نعم. واصلوا. فكانت الإذاعة يعني شيء حلو لما أنت تدش يعني فعلا تاريخ. أنا أول ما دخلت الإذاعة طبعا كان كل شيء توثيق يدوي. يعني كان مثلا الهيكل اللي هو حق تنسيق البرامج كان يكتب باليد ويوثق في الدفاتر البرامج الإذاعية، وبعدين كان يسوون نفس الوسيلة عشان يحطونها في المكتب ويكتبون الهيكل العام حق البرنامج. وكان عندنا برنامجين، اللي هو البرنامج العام اللي كان يذاع فيه الأخبار والأغاني والبرامج، وكانت فيه الإذاعة اللي هي البرنامج الثاني وكان يبث فيه الأغاني الشعبية. فكان شيء حلو، ذكريات طبعا وايد حلوة ما تنسي.
1: راح نرجع لها، وراح نرجع لأبرز الأشخاص اللي عملتي معاهم أستاذة أمل. لكن قبل ذلك، ويعني لشيء من يعني لابد من حفظ المكانة لا شك، يعني لما نعرف بأن الأستاذة أمل هي ابنة الأستاذ فيصل الرويعي، ويعني الذي نوجه لها التحية، واللي كان له أيضا نصيب في توثيق إذاعة البحرين في هذه اللقاءات، بودنا أن يعني نعرف هذا الرجل الدقيق في عمله. كيف كان في المنزل؟ كيف كان معاكم في البيت؟ شلون حببكم في إذاعة البحرين؟
0: أبوي كان يحب الشعر ويحب يقرأ، وكان من النوع اللي يعني الأغاني ما كانت مجرد كلمات، كانت الأغاني مشاعر. فكان يعني طبعا هو حنون، الوالد كان وايد حنون، فلما كان يعني يعلمنا الشيء ما يعلمنا أنه هي أغنية شيء موسيقى أو شيء للتسلية، لا، كان يخلينا نركز حتى على الكلمات على اللحن. فأنا نشأت كذي، نشأت أن أنا أقدر الكلمة، أقدر اللحن، صرت إذني تسمع اللحن وتسمع الكلمة والمعنى. فلما يتكلم عن شغله كان يتكلم فيه بحب وبشغف، يعني ساعات أحس إن كان الأشرطة والبرامج اللي كان يوثقها من كثر ما يحفظ أرقامها الله يحفظه، فأحس كأنه يعني هذيلا يعني عياله، جزء من عياله كانوا. فما يعني ما زال يعني لحد الآن ساعات يستعينون في الإذاعة.
1: نعم.
0: إذا مثلا يحتاجون شريط أو شيء يقولون لأبو خليفة يعني إحنا ذي الأغنية فاقدينها وكذي، على طول يعني ذاكرته يقول رقمها كذا كذا. فتحس أنه هو حتى توثيق للبرامج والأغاني اللي كان يشتغل عليها كان من نابع من حب.
1: نعم.
0: فهو هذا الشيء نقل لنا، يعني نقل بالذات لي أنا. فأحس لما كنت أي عمل أسوي يعني يخص الإذاعة لازم أكون فيه مشاعر، لازم فيه إحساس. فعشان كذي لما أنت تقدم شيء فيه مشاعر وإحساس ما تنساه، يبقى في ذاكرتك.
1: نعم.
0: فالحمد لله أنا ذي الشيء خذيته من أبوي، وفخورة يعني ذي الشيء لأنه حسسني أن أنا أكون مخلصة في حتى في عملي.

0: الحمد لله
1: ومتعاونة كانت مع زميلاتي ومع مسؤوليني. الحمد لله
0: الحمد لله،
1: يعني كان شيء طيب فعلا. الإذاعة ترى كانت عالم، علمنا شلون نبتدي الحياة صح، شلون نعرف الفروق. يعني أنا صراحة كنت دايما أقول لهم أنا الإذاعة علمتني معنى الحياة وشلون أواجه الحياة، لأن أطياف الناس اللي إحنا كنا نشوفهم واشتغلنا معاهم كان فيهم أشياء خلتك تعلمك دروس. يعني مثلا لما يكون وياك مسؤول شديد ودقيق يعلمك الدقة، ولما يكون معاك مثلا مسؤول يقعد يحاسبك على كل شيء ويبي منك أكثر يعلمك أنك تتحدى عشان تتطور. ففعلا كانت الإذاعة يعني مصدر حق التطوير، حق التحدي، حق أنه يعني تحس أنك أنت فعلا ترى تطورت لما يعني تشتغل مع ناس. يمكن في ناس ينظرون أن هم كانوا مثلا شديدين علينا، في ناس يضايقون، بس لما أنت تدرك أن تقول أنا لولا هذه شدتهم كان ما تطورت، لولا أن هذيل معاملتهم معاي بذي الطريقة كان أنا ما أنجزت، ما تحديت نفسي. فعشان كذي كانت الإذاعة بالنسبة لي بوابة للحياة فعلا.
0: هل هذه التربية، هذه النشأة يعني في سن مبكرة وجدت أثرها في أيام الدراسة المبكرة في المدرسة بين المعلمات وبين التلميذات؟ يعني هل وجدت صدى لمثل يعني هذا الجو اللي كان عندكم في البيت بينكم وبين الوالد؟
1: إيه نعم، صرت هذا الشيء كان خلاني وايد أحب مادة النصوص اللي هي الأدب، وكان لأن أبوي بعد يحب الشعر، فإحنا لأن كانت الكلمة تعنينا. يعني ترى الإذاعة هي شنو؟ هي مشاعر وكلمات. فلما أنت توصل الكلمات بمشاعرك فبتتأثر بأي كلمة حولك، فبيخليك تصير لا شعوريا أنك تكون أديب. يعني هذه وجهة نظري ومن النشأة اللي نشأتها. فعشان كذي كنت أحب مادة النصوص، وكانت أحلى شيء عندي أساس أني أنا ألقي هالقصيدة، وأحس دائما أنك أني أنا مذيعة أقعد ألقي القصيدة وألقيها بمشاعر. فهذه كان وايد له تأثير فعلا، فعلا له تأثير. يعني حتى كانت الأغنية، درس الموسيقى ما كان يعني درس عادي بالنسبة لي فعلا. ترى يعني الحين وانت تسألني خليتني وايد انتبه حق ذي الشيء استاذ حسن، انه فعلا ترى لما تحس بالكلمة ولما يكون انسان يعني تعرف الإذاعة ميكروفون، فانت قاعد توصل عبر الأثير كلمات ومشاعرك، مو سهل. بس لما انت تربع على ذي الشيء وانت صغير فتحس ذا ترى يأثر عليك حتى في حياتك. فلما أنت تتكلم أو تحتك مع الناس دائما راح تكون كلمتك تحس لها صدى، فما راح تنطق أي شيء ولا راح تقول أي شيء، يعني لازم بيكون فيها إحساس ومشاعر. ففعلا صارت حياتي يعني دائما فيها مشاعر، يعني لما أقول الكلمة أحب أقولها بإحساس، وهذا الشيء وايد أبوي نقله لي. يمكن لأن أساس أنه هو في الإذاعة وكان الكلمة لما توصلها لازم توصلها بإحساسك، فأنا رويت على ذي الشيء فكان له وايد أثر عليه فعلا.
0: هل كان في نوعية معينة يفضلها الوالد في سماع الأغاني أو القصائد، ولا كان يعني يسمع يعني إلى من يعني فلنقول تطرق الكلمات أسماعه أيا كان؟
1: والله أبوي يحب أم كلثوم ويحب فريد الأطرش ومحمد عبد الوهاب. يعني احنا ترى ربينا في بيتنا على ذي الأغاني،
0: هذه أساطين.
1: يعني تعرف يعني مثلا احنا يعني كنا نعرف أم كلثوم، وأبوي كان يعني تعرف الأغلب البحرينيين كانوا متأثرين بالإذاعة القاهرة،
0: صحيح.
1: فكان والأفلام والسينما لأن أهما بدوا في ذي الشيء طبعا قبلنا، فكان يعني أعتقد أن كل بيت بحريني في ذي الفترة كان وايد متأثر بهذا الفن. فيعني هذه الأساطير الطرب إحنا كنا وايد متأثرين فيهم. وبالنسبة هذي كان أبوي بعد يحب الفن الصوت، محمد بن فارس، كان يعني محمد زويد، فكنت أنا أضرب ضاحي بن وليد. ف فلما جيت الإذاعة

0: هذيل المطربين ما كانوا غريبين عليه، لأن أنا كنت أسمعهم في بيتنا يعني. أبوي كان فعلا يعني لأنه كان بعده يحب العود، فلما كان يقعد كان يحط نوتة، مثلا كان في كتاب أذكر كان أعتقد هذا من مصر أبوي كان جايبهم، فكان يحط الكتاب مكتوبة الأغنية والنوتة.
1: جميل.
0: إيه فيقعد يعزف النوتة والكلمات موجودة اللي هي الكلمات الشعرية. فكان مرات ساعات أشوفه مثلا فريد الأطرش، مرات أم كلثوم، محمد عبد الوهاب.
1: الكلمات في صفحة والنوتة
0: في صفحة، وما زالت هذه الكتب موجودة. فلما أشوفها أقول حق أبوي بترى يعني أنت كان يقعد يعزف لنا على العود، فيعني إحنا كانت أذننا تقدر تقول طربية يعني من يوم إحنا أطفال.
1: وهناك قاسم مشترك يعني بين الشخصيات اللي تفضلتي فيها أستاذ أمل، بأنها يعني خصوصا في يعني تلك الحقبة، ويعني الكبار الفنانين كانوا ينتقون الكلمات انتقاء
0: صحيح،
1: يعني ما كانوا يعني يدون أو يعني يغنون أي كلام.
0: صحيح، كانت كل كلمة لها إحساس، لها واقع. ليش إحنا ما ليش بقوا في ذاكرتنا؟
1: صحيح.
0: يعني لما تسأل أي أحد تقول له فن الطرب، على طول يذكر لك هذه الأساطير، أم كلثوم، وردة، فريد، يعني فيروز، يعني ما تقدر يعني أهم لستة طويلة. بس أثروا فينا وما زلنا نحبها. صحيح. يعني معنا مع اختلاف الأجيال ما زالت هناك لها مستمعين ولها يعني مثل ليش الإذاعة الطربية؟ لأن لها مستمعين.
1: والإذاعة الشعبية
0: كذلك، حتى الفن الشعبي ما زلنا نضرب فيه. يعني أنا أذكر كنت ما أعرف أفرق بين الخماري والسامري، فكنت أسأل أبوي، وطبعا هذه المعلومات أنا أخذتها لما انضميت في الإذاعة، وزميلاتي صراحة ما كسروا يعني، كنا يعني وايد تعلمنا منهم. وبجانب ذي كانت اللي كان في الكنترول طبعا عمتي فيعني أنا بنت الإذاعة، لأن كانت عمتي تشتغل في الكنترول اللي هو استوديو البث.
1: صحيح.
0: فكانت طبعا هي بعد جانب من اللي أثر فيني، يعني أنا في البيت بين أبوي وعمتي. فكانت فهذه المعلومات اللي خذيتها عن الطرب وعن الفن الشعبي يعني طبعا استنبطتها من الوالد وعمتي.
1: شيء أصيل يعني.
0: أي فعلا محقق. يعني كانت الإذاعة مو بس كانت عمل، كانت جزء منها موجود في البيت.
1: أستاذة أمل، تاريخ 7/7/1997، هل يعني تذكرين بالضبط شلون كان يعني برنامجك من طلعتي من البيت لين وصلت الإذاعة؟
0: اي نعم، هذه ذاكرة ما تنسي. أول ما توظف طبعا والتقيت بزميلاتي يعني الله يعطيهم الصحة والعافية، أستاذة سهام خليفة، أستاذة مريم الموسى، وكانت أنا لحقت على مسؤولنا. طبعا كان صراحة يعني كان فعلا سرامته وجديته، علمتنا سرامة والجدية أبو مازن. فلما جيت يعني احتواني الصراحة أستاذة بدرية كمال، إن شاء الله ما نسيت أحد، أستاذة لطيفة زويد، نيلة العامر، صراحة كانوا كني في بيتي، يعني احتواني كني بنتهم، أو هم كانوا مثل خالاتي. فعلموني الشغل شلون، رواني شلون مثلا شلون يسوون الهيكل.
1: انت كنت اصغر الموجودات؟
0: كنت انا اول ما جيت كنت انا اصغر واحدة
1: ما شاء الله.
0: فكنت لحين ما تخرجت من الجامعة، فكنت لما جيت يعني شيء جديد، انه يعني انت تخيل انت كنت عارف الاغاني وذي بس ما شفتها على حقيقتها، ما شفت شلون يتم تنسيق البرنامج. يعني هي ما كانت بس صف برامج أو شيء، لا يعني كان في يحسبون الوقت، يحسبون الدقايق، الأغنية كان لازم نختارها، علموني شلون أختار الأغنية ومتى تنبثها طبعاً الفترة عشان الصباحية طبعا غير.
1: عفوا عشان يعني بس عذرا على المقاطعة، لكن عشان نقرب الصورة للمستمع، هذا يسمى باللوج.
0: اي اللي هو اللوج،
1: اللي هو اللوج، البرنامج اليومي.
0: البرنامج اليومي
1: كل فقره وكل اغنيه تنحط

0: بتوقيت معين.
1: نعم.
0: ويعني بمدة زمنية معينة.
1: اي ومو بس كذي، يعني كنا لازم نختار الأغنية اللي تناسب الفترة، يعني مثلا أغاني الفترة الصباحية تختلف عن فترة مثلا الظهر، تختلف عن العصر، تختلف عن الليل. طبعا هذه أنا تعلمتها من زميلاتي وأستاذاتي، فلما علمونا فكنا لازم نستمع حق الأغنية أساسا نعرف إن هي أي فترة، وكنا نشوف لازم مثلا مدة البرنامج إش كثر الفترة الفقرة اللي مثلا إحنا كان، لأن أول شيء الأساسيين كان يوزع فترة الموجز اللي هو الموجز الأخباري وبعدين فترة الأخبار، هذه كانت فترات أساسية ما تتغير. وبعدين إحنا بين هذه الفقرات، بين الفقرة اللي تكون بين الموجز والأخبار، عاد هني نحسب الساعة أو كانت ساعتين على حسب الفقرات اللي موجودة. فنقعد نحسب ونشوف شنو بنحط. طبعا هذه نحن نمشي على أساس الهيكل اللي هي كانت تسوي لنا طبعا الأستاذة بدرية كمال ومريم الموسى، فكانوا أهما يعني اللي نسقون الهيكل بإشراف طبعا كان بمازن، ويتفقون على البرامج شنو اللي راح تبث مثلا في هذه الفترة، لأن كانت هي فترات.
0: لا بس عشان ما نتجاوز هذه النقطة، الحين بومازن ذكرناه مرتين بالكونية بس ما ذكرناه بالاسم.
1: بومازن إبراهيم مصطفى.
0: نعم.
1: كان هو مشرف المكتبة والتنسيق.
0: نعم.
1: فكان شخصية شديدة وجادة، وطبعا هذه الشيء جديته في العمل خلانا احنا نركز ونكون دقيقين في العمل. فعلى هالهيكل احنا يتم توزيع البرامج. اول شيء، اول شيء طبعا البرامج عقب مثل ما قلت لك، اول شيء كان فترة الموجز الاخباري وبعدين الفقرات الاخبارية، وبعدين يتم توزيع البرامج الاساسية، وبعدين في برامج عقب ما نوزع البرامج يتم هني في الفراغات اللي بين البرامج وهذه هني نضيف الأغاني. وطبعا يكون في سهرات، في فقرات مسائية مثلا كنا نحط، لازم يكون مثلا في فواصل غنائية، فكان البرنامج منوع، يعني من الفترة الصباحية تكون أغاني صباحية، وبعدين يكون مثلا ساعة تكون في برامج مباشرة الفترة هي كان
0: صحيح.
1: وبعدين العصر طبعا لازم نختار الأغاني اللي تناسب. فكان الحلو انه يعني انك انت تعرف ان الأغنية وين تحطها. هي ما كانت بس أغنية، هي كانت أغنية لها مكان معين، لها فترة معينة عشان تبث. فكان تنسيقنا، عشان كذي سموه تنسيق، ان احنا كنا ننسق البرنامج بعناية،
0: ولأن كان يعني يصاغ بذائقة الشخص اللي يعني يضع البرنامج.
1: إيه هو لمسات اللوج تصير على الموظف اللي يسوي اللوج. هي البرامج ثابتة والمواجيز ثابتة والأخبار ثابتة، بس الفقرات اللي تضاف مثل الأغاني طبعا هي على ذوق الموظف اللي قاعد ينسق اللوج. فهني هو يختار، عقب ما نختار اللوك طبعا يروح حق زميلات اللي أكبر مني اللي لهم خبرة أكثر، فأهما يشوفونه إذا كان اللوك فيه شيء والله شيء طبعا يوجهونه. لا مثلا ساعات يعني سبحان الله ساعات الواحد يخطأ، فأهما يزاهم الله خير كانوا ينبهون يقول لا مثلا هذه الأغنية ما تصلح ذي الفترة، هذه الأغنية مثلا كلماتها ترى حزينة. فكنا نركز على اللحن، كنا نركز على الكلمات، وطبعا الأغاني الوطنية، حتى الأغاني الوطنية ما كانت تبث في كل فترة، يعني حتى الأغنية الوطنية كان نختار لها الفترة المناسبة. فهذه حلو اللي كان يعني في التنسيق، انك انت قاعد تنسق شيء مو بس على ذائقتك، انت قاعد تنسق شيء تبي توصله للمستمع، انه هو حتى وهو يسمع اللو كامل ما يكون في يعني شيء شاذ، تحس في تناسق، في مثل ما يقولون هارموني، في يعني في تناسق لذيذ لطيف، انه يكون لطيف على الاذن ومتناسق مع البرنامج، لأن إحنا كنا نسمع الأغنية ونسمع البرنامج ونسمع ذي، فتحس إنه لازم إنه يعني ما يصير أنا أحط مثلاً برنامج دراما وكذي وقبله، يعني ممكن قبله لكن بعده أغنية نقازية وكذي، لا نقعد بالتدريج.
0: اي
1: ما في تناسق بالضبط،
0: حزينه
1: وبعدين مره واحده رجحه، لا. فكان في يعني نستخدم حتى الأغاني، كنا لازم نضيف الأغاني الجديدة ونمزجها مع الأغاني القديمة، وكان هذه حلاوة البرنامج العام، أنه كان برنامج شامل.

0: مل
1: ومليان
0: ومليان فعلا. يعني كان لأنه يبث 24 ساعة.
1: نعم.
0: فأنت قاعد تنقل مو بس يعني بس برنامج، أنت تنقل مشاعر. يعني حتى البرامج لما كانوا يحطونها في اللوج كانوا أساتذنا والأستاذات كانوا يسمعونها يشوفون هل هذه، وحتى البرنامج لما يسمعونه كانوا يشوفون هل يناسب حق أي فترة. لأن في برامج صباحية،
1: صحيح،
0: في برامج حق الفترة اللي هي فترة الظهر أو فترة العصر، وفي برامج يناسب حق الليل حق السهرة. فكان يعني الموظف اللي كان ينسق أو اللي نسق الهيكل أساساً واللي يختار البرامج كان تشكل لجنة. يعني كان أستاذ بمازن إبراهيم مصطفى وأستاذ بدرية كمال ومريم موسى وسهام خليفة ونيلة ولطيفة زويد. يعني اللي أنا اشتغلت وياهم كانوا كلهم يقعدون، وإحنا كنا نقعد لأن إحنا كنت أنا كنت لأن يعني، وطبعاً الوالد كان موجود معاهم، وكل واحد لأن تخصصه يختلف. يعني مثلا اللي كان يسمع البرنامج قبل لا يبث البرنامج وقبل لا يوثق اصلا في المكتبه كنا نسمع الماده. يعني اول شيء نسمع الاغنيه، كنا نسمع جودتها، هل جوده الموسيقى ما يكون فيها قطع، ما يكون فيها شيء. يعني اساسا مثلا ان الموسيقى حتى التسجيل انه يكون نقي.
1: لا.
0: وكذلك البرنامج لما كنا يعني كانوا زميلاتنا وزملائنا في العمل كانوا يعني دقيقين، يعني كانوا يسمعون البرنامج يشوفونه من ناحية الجودة، جودة التسجيل يعني كصوت، وفي نفس الوقت كجودة المادة كمحتوى. يعني ما كنا المكتبة، يعني أنا هاي تعلمتها من أستاذاتي. يعني حتى لما عقب أن أنا صرت منسقة بعدين صرت أستمع البرامج وأقيم البرنامج، ففي هذه الفترة تعلمت منهم أن أنا البرنامج لازم أدقق على كصوت كتسجيل، وبعدين لازم أسمع محتوى عشان أشوف هالمحتوى يعني مفيد ولا غير مفيد،
1: وكمحتوى
0: يصلح للبث أو ما يصلح للبث. يعني وأكتب ملاحظاتي، وطبعا تشوفها المشرفة، مشرفة المكتبة والتنسيق، وعلى ضوءها يتم يعني التناقش مع المسؤول اللي أكبر، وبعدين يقرر هل يبث البرنامج ولا لا.
1: من كانت مشرفة المكتبة والتنسيق؟
0: أنا قلت لك مثل ما قلت لك أخوي، أول شيء أنا لحقت على أستاذ إبراهيم مصطفى، كان هو أول مشرف حق المكتبة والتنسيق.
1: نعم.
0: وبعدين كانت أستاذة بدرية كمان، وبعدين صارت أم فراس،
1: أستاذة
0: فاطمة أبو شقر. فأنا اشتغلت مع هذيلا وكل واحد منهم استفدت منه شيء. يعني إبراهيم مصطفى كانت جديته علمتني أن العمل جاد، أثناء العمل لازم تكون جاد. أستاذة بدري كمان علمتني الدقة، فساعات يعني مثلا أن لما تكون لازم تكون دقيق حتى في الوقت، ترى تفرق حتى نص الدقيقة. لأن في البث يعني مثلا تقول لي ما يصير تحطين أغنية مثلا فترة الـ يعني إحنا أنا ساعات مثلا تتعرف لما مثلا تقول يلا 4 دقائق وخمسة وأربعين ثانية. يعني ما فيها يعني 15 ثانية على هذه أوكي. بس هي في البث مع في استوديو البث
1: سكتة طويلة،
0: سر سكتة طويلة
1: يعني.
0: إيه يعني تقريبا إيه يعني 15 ثانية، مش ربع دقيقة، 15 ثانية.
1: نعم.
0: وخمسة عشر ثانية ترى تفرق.
1: نعم.
0: فكانت يعني تعلمت منها هذه الدقة، أن لا لما يكون الفقرة بين البرنامج وبين الفقرة اللي عقبها 15 دقيقة يكون زيادة ثانية ولا تنقص ثانية.
1: نعم.
0: فتعلمت منها هذا الشيء. وأستاذة فاطمة بوشقر تعلمت منها أني أنا بعد أكون حريصة على عملي، أن مثلا هي فاطمة بوشقر عادتنا إتاحة أن إحنا نكون متعددين في العمل، أني أنا ما أركز على عمل واحد، لا، أني أنا مثلا أستخدم خبرتي في كذا شيء. فهي لما شافت أن إحنا عندنا خبرة في الاستماع وخبرة في التقييم، فكلفتني أنه مو بس تنسيق، قالت لي لا أنا أبي أستخدم خبرتك أنك تقيمين البرنامج من ناحية الصوت ومحتوى. فكنت أسمع البرنامج قبل لا يبث، أول ما يتم يعني يبون البرنامج ونشتريها حق الإذاعة ويتم أرشفتها،

0: كنا قبل لا نأرشفها تقول لي تعطيني هذا البرنامج مسؤوليتك، تسمعينه تقيمينه كصوت كجودة وكمحتوى.
1: نعم.
0: فكنت أسوي ذي الشيء، وفي حالة إذا حتى غيب طبعا أرجحك شغلتي القبلي اللي تعلمت اللي هي التنسيق اللوج.
1: وقت استماعك وتقييمك لهذه المواد أستاذة أمل، هل ما زلت تذكرين برنامج استمعتي له وما زال محفور في ذاكرتك من زود ما كان متميز ومن زود ما حسيت أنه فعلا أثر فيك؟
0: هو البرامج ترى غالبا أخوي حسن مميزة، يعني من كثر ما هي مميزة وجودة الإعداد عندنا هني في الإذاعة والمخرجين، يعني كنا نسمعهم فكنا احنا نعرف. انا كنت اعرف ان مثلا ذي البرنامج حق المخرج مثلا عبد الواحد درويش او هذا
1: بدون ما تسمعين والله
0: بدون ما اشوف ان هذه، لان عارفه ستايل عارفه ذي من كثر ما، فيعني تعرف ان البرنامج هذيله احنا كنا نميزهم بشخصيه المعد والمخرج، ما كنا نميزهم كاسم، لأن كانت البرامج كانت وايد غنية
1: لهالدرجة، كان لكل مخرج بصمة
0: كانت
1: واضحة،
0: بصمتهم واضحة في اختيار الموسيقى حق البرنامج، في اختيار الإعداد، في اختيار المادة المحتوى. يعني صراحة هذه لأساتذتنا، يعني احنا تعلمنا منهم الدقة فعلا والاختيار، مو بس يعني احنا تعلمنا. يعني ليش أقول لك إن الإذاعة مثل تقدر تقول خلية نحل، يعني كل واحد يكمل الثاني. يعني احنا فعلا كنا اقسام منفصله ولكن كل قسم كان يكمل الثاني، يعني من تنسيق من اختيار، لان لما يجيلك يعني مثلا المخرج محمد حسن كانت برامجه اغلبها كانت الفتره اللي هي فتره النهار العصر الظهر، وكذلك استاذ عبد الواحد درويش واستاذ عبد النبي حسين.
1: نعم.
0: يعني هذيل ما ينسون، واستاذ الله يرحمه نبيل العلوي، هذيل تركوا لمسات يعني. وحتى لو بتي حق المذيعين ترى يعني لك، يعني حتى المذيعين كانوا لهم دور ان احنا نتعلم وان احنا نحس ان الاذاعه فعلا مكان العائله البحرينيه، فكان في ترابط في تكامل، كان كل قسم يكمل الثاني. يعني ما كان احنا يعني يمكن يقول لك هذه قسم المكتبه، قسم الكنترول، قسم الاسره، قسم الاعداد، قسم الاخراج، لكنها ترى هي كانت فيه كل قسم ترابط.
1: نعم.
0: كان كل قسم يكمل الثاني، وهذه كان الحلو في الاذاعه.
1: نعم.
0: يعني وهذا الشيء اللي ما ينسي من الذاكره.
1: احنا بما ان احنا تطرقنا للطاقم الاخراج الله يرحم اللي يعني توفوا ويحفظ الباقين، راح نتطرق أيضا لفريق الإعداد والتقديم اللي يعني تأثرت فيهم وأيضا عايشتيهم من خلال جو العمل. لكن قبل ذلك نرجع شوي للوك. أحيانا بعض الزيارات اللي تينا سواء من المدارس أو من الجامعات الله يحفظهم، لما يمرون عند قسم الأرشيف ويشوفون العربانة يستغربون، يقولون الشياب العربانة هذه عادة في مراكز التسوق.
0: اي عشان الأشرطة.
1: أيه.
0: هو تشوف الأشرطة الريل كانت يعني طبعا تاخذ حيز وما زالت موجودة ونعتبرها كأرشيف الحين. فهذه اللي هو طبعا في الناس كان هو الكاسيت.
1: نعم.
0: واحنا الكاسيت كان عندنا اللي هو الريل، ترى يعني حجمه أكبر من الكاسيت. وأذكر كانوا يستخدمون شركة سكوتش، يعني كانت حتى الجودة عالية. ترى الإذاعة يعني الله يحفظ بلادنا ويحفظ حكومتنا كانت تهتم في كل التفاصيل.
1: نعم.
0: فيعني حتى جودة المواد اللي كنا نستخدمها في التسجيل كتسجيل في الريل وكل مكتبة والتوثيق كانت جودة.
1: نعم.
0: يعني ما كانت يعني تحس فعلا بعراقة، يعني لما تدخل ارشيف المكتبة وتشوف أشرطة الريل وتشوف المسجلات القديمة. طبعا أنا أول ما جيت كان ما في كمبيوتر ولا في بث يبث يعني سريع، لا كان مسجلات اللي هي الريل، وكان كل ريل يحتوي على المادة اللي تبث فيها. وكنا لما نروح لازم ان احنا ساعات لازم نتاكد نسمع البرنامج او نسمع الاغنيه انه هو نتاكد انه هو هذه الشريط نفس الرقم نفس ذي، فكنا نمشي بالارقام.
1: طبعا الريلا هو جهاز يشغل المواد الموجوده هذه عندك.

0: اللي هي المواد إيه نفس اللي هو الحين متعارف قبل قديما اللي هو الكاسيت، ولكن هو كان شكله دائري شكل أكبر، ونفس اللي هو التيب الشريط اللي كان يستخدم في الكاسيت ولكنه طبعا بشكل أكبر، وكانت الدائرة أكبر لأن مسجلاته كانت أكبر،
1: يشبه الفرن شوي
0: يعني. تقريبا كنا تقول هاللون يعني فرن أو مثل ما للحين يستخدمونه اللي هو نفس اللي يستخدمونه الدي جي
1: نعم.
0: الحين ردوا على الاسطوانات لأنه صوته حلو. طبعا أنا يوميت كنت شفت اسطوانات القارو لو ما زالت موجودة اللي كانت تشغل على البشتختة، وموجود يعني طبعا هذه منها في أرشيف المكتبة. طبعا جميل. هم وثقوا اللي قبلنا الله يعطيهم العافية والله يرحم من توفى. فكان يعني شيء حلو انك تشوف الشيء القديم موجود. وبعدين انا لما جيت كان يستخدمون ما زال اللي هي الريل، ومثل ما قلت لك وكان اللوج يطبع بالآلة الكاتبة. فأنا يميت يعني كنا نطبع بالآلة الكاتبة اللوج، فكان الخط يعني صغير ولازم احنا كنا يعني ندقق. فيعني صراحة يعني حتى اللي كان يبثل اللي يبثل البرنامج في برنامج الكنترول الله يعطيها بالعافية صراحة.
1: طبعا تسوون لوج نسخة، راح نرجع للوج مرة ثانية، بس سالفة العربانة
0: هذه لأن كانت الأشرطة ثقيلة. انت بتجيب تبث 24 ساعة، يعني من الصبح الساعة 5 الصبح لين الخمسة اللي عقبها بتي من الصبح، يعني متواصل 24 ساعة كان البرنامج. فتخيل يعني هذه الأشرطة كانت تحتوي على برامج وتحتوي على أغاني. فكان طبعا هذه جهود اللي كانوا الموظفين اللي في البث ان اهم لازم يحسب الوقت، وكان عندهم يعني كذا مسجلة عشان انه يطلع ويرتب. فكنا احنا لازم نتعاون معاهم ان نجيب المواد اللي يحتاجونها من هذه، فما كنا نقدر نشيل الاشرطه 24 ساعه.
1: فكل يعني هالمواد هذه كلها
0: كان اللوك كامل نحطه في الجاري.
1: جميل.
0: ونوديه من طبعا من المكتبه لين استوديو والبث اللي هو الكنترول البرنامج العام. وكنا لازم بعد ندقق كل شريط محطوط نرتبه لهم بالترتيب يعني مثل ما هو مكتوب في اللوج والرقم اللي مكتوب، فنرتب الأرقام من اللوج من أول يعني البث اللي هو القرآن والبداية لين عقب الأغاني الصباحية بعدين البرنامج. فلازم نحط حق الموظف هاي التعاون اللي كان أقول لك إحنا نكمل بعض. فكنا إحنا نكمل نصف الأشرطة بالترتيب أساس نسهل العمل حق موظف الكنترول إنه هو يكون الأشرطة مرتبة له، فيكون سهل عليه لأنه كان ريل يعني، ولازم يكون كان سريع يعني لازم يخلص مني ويبث مني وقبل الله يخلص وقبل الله تنتهي. فكانت كل شيء مانوال يعني يدوي، مو بتقول إنه مثلا هني يكون الدقة في العمل.
1: وكان ينزل كل شيء بوقته
0: طبعا لأنه لازم ما يصير قب يعني لو صار قب هذه مدير الإذاعة يتصل شيء 15 ثانية قب دقيقة قب ليش صاير يعني كأنه في شيء صاير. فكانوا الموظفين جزاهم الله خير طبعا دقيقين في هذا الشيء إنه ما يحصل يكون في يعني أي فقرة ما تبث حتى لو كانت يعني بالثواني.
1: كنتوا تسوون نسختين من اللوج؟
0: إيه نعم نسختين، نسخة حق الموظف الكنترول ونسخة حق المذيع عشان يعرف شنو هو بيبث، فعارف هو المواد اللي موجودة اللي راح تبث.
1: طبعا لأن كان المذيع في الاستوديو ليس فقط مهمته تقديم البرامج أو تقديم نشرات الأخبار، وإنما أيضا يربط بين البرامج.
0: إيه طبعا لأن حتى المذيعين كانوا يشوفون اللوج قبل لا يبتدون بالبث أساس يعرف هو شنو موجود في اللوج، فهو عارف الأغنية شنو بتبث، يمكن يبي يضيف كلمات حلوة قبل كتقديم قبل حق الأغنية أو حق المطرب. فيعني كانت لمساتهم جميلة يعني المذيعين جزاهم الله خير. قلت لك إحنا شغلنا في الإذاعة مكمل، إحنا كنا نكتب المادة ونعد المادة وبعدين نجيبها عشان يبثونها، ولكن بعد طبعا لمسات المذيع لا تنسى، وانت واحد منهم استاذ حسن يعني لمساتك كانت واضحه.
1: شهاده فيها بما ان احنا تطرقنا الان الى التقديم الاذاعي، وذكرتي استاذه امل منذ قليل بان هناك من يتميز بالكلمات اللي يعني يذكرها قبل لا يعلن عن الماده اللي راح تبث، من المذيع

0: أو من المذيعات اللي حسيتي إن فعلا يعني استلهمتي منهم التقديم الجميل والأداء اللي أبهرك؟
1: والله هو سؤال صراحة يعني مو صعب، لأنهم كلهم كانوا يعني مذيعاتنا مميزات، كانت لهم لمساتهم يعني مو بس حتى كصوت. يعني مذيعتنا طبعا أنا ما بي أخاف أنسى أحد
0: أي
1: أخاف أنسى أحد، يعني مثلا بدريع عبد اللطيف طبعا كانت لمساتها حلوة الفترات الصباحية، أستاذتنا بعد استقلال أحمد، أستاذة أحلام محمد، أستاذة أمينة الشملان، أستاذة فتحية عبدالله، أستاذة عائشة عبداللطيف، أستاذة أمينة حسن، أستاذة نيلة محمد طبعا الصوت الرخيم الحلو الناعم، وايد مذيعات كانوا مميزات. أستاذة فاطمة الدوسري طبعا كانت لها يعني برامج مسائية حلوة كصوت، وطبعا كانت تتميز أنها بعد لها ذائقة في الشعر الله يرحمها. وطبعا اللي جاوا بعدين أستاذة نسرين معروف، أختنا وعزيزتنا بعد أستاذة نيرة، طبعا أنا اللي يعني طبعا اللي عقب جاوا أستاذة ناهد الشيخ، أستاذة سيما العريفي، أستاذة فاطمة محمد، يعني كانوا خواتنا مميزات، شيخ الشعلان، يعني أنا لحقت على هذيل المذيعات. وطبعا بقول لكم شيء، أنا ترى أول ما جيت الإذاعة كنت أساسا جاية أني أكون مذيعة، بس كان لي في بعض المشاركات يعني كنت شاركت مع يعني طبعا المخرج اللي المخرج العزيز الله يرحمه أبو عيسى أستاذ إبراهيم عيسى، يعني هو شجعني، ومن اللي كانوا يشجعوني أيضا أستاذ فوزية محمد، يعني كانوا يشوفون فيني أني أنا صوت إذاعي.
0: وما زلت يسلمنا اليوم
1: ربنا يسلمك يا رب يخليك، لكني أنا يعني من الميكروفون وحبي للميكروفون مكتبة والتنسيق خذتني
0: قسم التنسيق،
1: يعني شفت أن أنت لما تنسق غير لما تبث، هو ترى مشاعر في نفس الوقت، لأن أنت لما تنسق اللوك ترى قاعد أنت تبث وتختار شيء فيه إحساس ومشاعر. بس أنا يعني من جانب الإذاعة لأن أنا كنت أحب صراحة الميكروفون فشاركت في بعض البرامج، شاركت في مثلت في بعض التمثيليات الإذاعية، يمكن بعد سجلت في بعض البرامج، كان يعني يعني ساعات ليش أقول لك أنا إحنا في الإذاعة هني كنا مثل الأسرة، يعني ساعات أنا أذكر رحمة الله عليه أستاذ نبيل العلوي كان عنده برنامج مع أستاذنا الله يرحمه إبراهيم بحر، كان في برنامج خفيف اسمه ومضات وكان يبث، يعني كان فيه هو يعني برنامج تمثيلي لكن فيه ومضات توعوية حق المستمع،
0: جميل، فيه مسامع تمثيلية
1: وفيها بعدها نصيحة وفيها عبرة. كان يبث هو البرنامج طبعا أستاذ رحمة الله عليه إبراهيم بحر مع أستاذ استقلال، فكان سبحان الله صار أستاذ استقلال كان عندها ظرف خاص وكان هو بيسجل حلقات وهي ما قدرت كانت يعني في أجازة، فياني أستاذ نبيل العلوي قال لي من أنت موجودة؟ قلت له إيه أستاذ تفضل، قال لي ترى عندنا برنامج كذي كذي نبيك كان تساعدينا، فأنا أقول لك شوف شلون يعني هذه هو اللي كل واحد يكمل ثاني يحب التعاون. فسجلت بعض الحلقات مع رحمة الله علي أستاذ إبراهيم بحر وقال لي أنا اختاريتك لأنه يعني كان صوتك شوي قريب من أستاذ استقلال، فعشان المستمع ما يصير فيه شذ يعني فرق شاسع يعني في الصوت، فسجلت كذا حلقة في برنامج ومضات. وكذلك من اللي كانوا يشجعوني أستاذ فوزي محمد، فكانت أذكر كان في برنامج عن عيد الأم، وعلى فكرة أنا أحب الشعر طبعا خذيت هذه من الوالد، فكنت أكتب شعر

فقالت لي ان احنا امل ما عندش قصيده عن الام. قلت لها بلا استاذة. قالت لي عيان انا برنامجي انا عاد اليوم برنامج بنتكلم فيه عن الام بمناسبه انه يوم الام، فابى استضيفك في برنامجي وتقولي لي قصيده. فشاركت معاها في برنامج كان على الهواء، كان في مناسبة يوم الأم، فقلت يعني قصيدة عن الأم، فكانت مشاركة يعني تشجيعية منها وحبيتها. ومثل ما قلت لك كان يعني أستاذنا إبراهيم عيسى رحمة الله عليه قال لي يعني عندنا تمثيلية وكذي ونحتاج أن إحنا يعني شخصية اللي هي تكون أعتقد كانت بنت البطلة أو يعني كانت

0: فنبيك أن تمثلين دور هذه البنت. فمثلت كذا حلقة في المسلسل. الحلو ترى في الإذاعة أنه يعني ساعات تشوف ترى عادي مثلا ساعات في المسلسل يجيبون الشخصيات الأساسية في المسلسل اللي هما، فساعات يكون في شخصيات ثانوية فيحتاجون مثلا يعني يقول لك الحين مثلا للمخرج أنا وين، فساعات يلجؤون لنا. فكنا يعني إحنا من الناس اللي يعني ساعدنا في خلف الكواليس إنه إحنا شاركنا في هذه المسلسلات وكنا أحد الشخصيات الثانوية.
1: جميل. هذه المرات الخفيفة من التقديم أو من التمثيل ما خلت فيك شوي نوع يعني رغبة في مواصلة الجانب التقديمي أستاذ أمل؟
0: هو لأن كان عندنا إحنا ما شاء الله اكتفاء في هذه الجانب، وكانوا الأستاذات موجودين يعني كذلك المذيعين كانوا موجودين يعني، فكانت هذه يعني كان في اكتفاء مثل، وأنت كنت موجود يعني أستاذ حسن، فكنا إحنا مجرد مثل ما تقول يعني ساعات تكون مثل قطرات كذي يعني، أو مثل يعني طيب نطيب شوية إذا احتاجونا يعني، إحنا كنا موجودين وقت الحاجة يعني. أنا أذكر بعد شاركت أنا في برنامج كان لأني أنا أحب الشعر وكنت عضوة في جمعية الشعر الشعبي، وكان في ذاك الوقت كان أستاذ يعني من اللجان المسؤولين كان أستاذ الشاعر أستاذ حسن النعيمي.
1: نعم.
0: وكان يقدم برنامج اسمه همس المشاعر. ومن إخراج المرحوم رحمة الله عليه كمال بو كمال. فكان هو الأستاذ حسن النعيمي كان بياخذ أجازة. ودرى أني أنا أشتغل في الإذاعة وقال لي أنت بنتنا بنتنا في الجمعية، فقال ليش ما تقدمين البرنامج عني؟ فطبعا هو يعني قام أستاذ حسن النعيمي كشاعر ويعني كان مسؤول إداري في الجمعية، فكنت أنا يعني بالنسبة له يعني تلميذة، فتخوفت أول شيء في البداية، بس رحمة الله عليه المخرج كمال بكمال شجعني، قلت له بس أنا شوف أنا أول شيء سو تست وخلي أقول يعني تسجيل وخلي يسمع أستاذ حسن النعيمي، إذا عجبه ما عندي مانع. فالحمد لله توفيق من الله يعني سجلنا الحلقة، وكان قال لي ما شاء الله يعني كإلقاء شعر، وذي كان برنامج همس المشاعر يعني يبث في الفترة المسائية، فطبعا كنا نختار البرامج الموسيقى والهمسات الليلية والرومانسية الهادئة الحلوة، فقال لي صوتك وايد حلو، قال لي بس عيل خلاص أنا كل ما باخذ أجازة بخليك انت تبثين بدالي. ففعلا يعني اعتقد سجلت يمكن او حلقه او حلقتين شيء يعني كذي، لانه هو كان برنامج اسبوعي مش يومي.
1: نعم.
0: واستاذ عبد الناصر النعار بو جمال طلب مني مقدمه حق صباح الخير. يعني قال لي انت كصوت وكذي فاحنا نبي صوتك اذاعي وحلو، فنبي نستخدمه ان يكون في مقدمه اذاعيه. فطبعا استاذنا واخونا بو جمال يعني ما اقدر اقول له لا. واحنا مثل ما قلت لك ترى احنا كنا عائله، فعلا فعلا كنا عائله ترى مو كلام يعني، حتى لو بتسال اي احد موظف وانت اصلا قول لي الحين انت استاذ حسن موجود ما تحس انك انت موجود مع اخوانك وخواتك؟
1: مع اني انا يعني انضميت لكم مؤخرا ولكن يعني فعلا حسيت بهذا الجو.
0: اي يعني تحس ان مثلا تحس حتى لو احد غايب تعرف ان فلان غايب. فيعني سجلت مثل ما قلت لك ان انا يعني مقدمة صباح الخير، كان برنامج مباشر ومن اشهر البرامج اللي كان يبث في اذاعة البحرين يعني، وكان لا يعني قيمة صراحة بين الجمهور كمستمعين يعني، لان كان يبث في فقرات متنوعة، كان مو بس اغاني ولا هي فقرات يعني توعوية ولا هي كانت يعني فقرات تسلية، ولكن ايضا كان يحمل جانب من مشاكل المستمع، كان نبث يعني المشاكل المستمع، وطبعا كانت قادتنا الله يحفظهم كانوا يعني من المستمعين أيضا لهذا البرنامج، لأن كانوا يشوفون هموم واحتياجات الشعب. فكان هذه اللي أقول لك يعني إحنا فعلا في إذاعة البحرين مو بس داخل وبرع وكإدارة وكحكومة

0: كنا مترابطين، كان في ترابط فعلا، كان في تواصل. يعني ترى الإذاعة مو بس هي بث أغاني وبرامج، مثل ما نقول يعني صوت المواطن كان أيضا يشاركنا، مو بس صوت المذيع، يعني حتى صوت المواطن كان يبث عبر إذاعة البحرين. فذكريات الإذاعة لا تنسى، مو بس كموظفين احنا اشتغلنا هني في الإذاعة، ولكن حتى لو بتسأل أي مواطن بحريني بيقول لك شنو كان دور الإذاعة، انه هو شارك همومه، شارك مشاكله، ولقى الصدى، ولقى الرد على هذه الهموم، ولقى الحلول أيضا، ولقى رد الإدارة ورد المسؤولين ورد الحكومة. وحكومتنا الرشيدة الصراحة كانت تهتم لبرنامج صباح الخير، يعني كان له فعلا وقع على مو بس إحنا الإذاعة، ولكن كمواطنين كان له صدى، كان يعني يلجأ المواطن حق الإذاعة عشان يبث همومه عبر إذاعة البحرين، وكان يلقى لها الصدى والحل لهذه الهموم والمشاكل اللي كانت تبث. وبعضها كان مو بس هموم، كان بعضها شكر للإذاعة، شكر للحكومة، شكر لتعاون كل موظف وكل إدارة في إذاعة البحرين، واللي طبعا احنا ننبثق طبعا من ادارتنا وحكومتنا الرشيده، وطبعا ارشاداتهم وتعاليمهم اللي هم كانوا احنا نمشي على المنهج هذه، هو اللي خلانا احنا نكون كمواطنين وكموظفين في البحرين مترابطين، في ترابط روحي، مو بس يعني تقول انه هو الاذاعه، ترى فيها روح، فيها مشاعر. فهذه هني الاذاعه لما تحس ان هي مو بس بث عبر الأثير، ولكنها أرواح تبث عبر الأثير.
1: الله يديم هذا الترابط ويديم هذه المحبة وهذا التجانس الجميل. ونعود مرة أخرى إلى الموظفين الزملاء اللي كانوا معك أستاذة أمل في قسم المكتب والتنسيق، وأيضا يعني لا شك بأنك في يعني وقت العمل معهم سمعتي عن أيضا موظفين سابقين في القسم كان لهم يد وكان لهم دور في التنسيق ويعني المكتبة.
0: نعم، أنا اللي يعني لما جيت في إذاعة البحرين وبالأخص مكتبة التنسيق، طبعا كانت موجودة الله يذكرهم بالخير أستاذة بدرية كمال، أستاذة مريم موسى، أستاذة لطيفة الحمر، أستاذة سهام خليفة، أستاذة نيلة العامر، أستاذة لطيفة زويد، وأيضا كانوا يعني أخواننا موظفيننا يعني محمد صالح، محمد الأنصاري، وطبعا كان الوالد من ضمن فريق عمل المكتبة، وهالي اللي لحقت عليهم. طبعا غير مثل ما ذكرت كان المشرف المكتبة والتنسيق أستاذ إبراهيم مصطفى، طبعا عادية واللي أصغر مني، طبعا ما كان في وايد عشان ما أكبر روحي. كانت معي الأخت نوف أحمد وعبير تقي، وبعدين طبعا أختنا بعد مؤخرا اللي لحقت عليها قبل لا تقاعد أمل علي. وبعدين طبعا جيت لحقت على موظفين ياو في الفترة اللي كانت أنا موجودة فيها، أخوي فيصل البوعينين والأخ خليل إبراهيم والأخ محمد نعمة وكذلك حمد الشريان اشتغل ويانا في المكتبة، و فهد الجزاف كذلك كان ويانا في المكتبة، وكذلك مسعود مصطفى والفنان عادل محمود والفنان حسين سيري وأخونا سيد حسين هاي مؤخرا. فكانت مجموعة يعني الصراحة كأسرة يعني عشنا معاهم وترابطنا وياهم، وتبقى الذكريات الحلوة موجودة ما ننساها.
1: نعم، قسم المكتبة والتنسيق واللي يعتبر الرئة اللي تتنفس منها إذاعة البحرين، لأنكم يعني تزودون الإذاعة كما ذكرت أستاذة أمل منذ قليل بالبرنامج اليومي، وكذلك بما يعني يتخلل هذا البرنامج من فقرات ومن أغاني وغير ذلك. لو كان

0: في برنامج مباشر. البرامج المباشرة كانت متتابعة في الفترة الصباحية، وأيضا في الفترة المسائية كان هناك برامج، وفي فترة الليل كان هناك برامج. قسم المكتب والتنسيق يعني في هذه الفترة يتواصل مع المخرج لا شك.
1: طبعا المخرج طبعا هو عنده خريطة البرنامج اللي راح يتم ببث في، لأنه يكون في معدين، لأنه يكون موجود مو بس المخرج، حتى المعد يكون موجود والمذيع كذلك، فكل واحد كانت له فكرة. فطبعا هذه قبل لا يبث البرنامج كان يجينا المخرج، لأن ساعات يحتاج موسيقى
0: قبل البرنامج مش كثير تقريبا،
1: يعني يجينا مثلا قبل لا يبث البرنامج بنص ساعة، أو ساعات لا بعضهم يجونا مثلا قبل بيوم، يجونا مثلا قبل بيوم يقول ترى أنا عندي برنامج كذي كذي، إحنا بنتكلم عن هذه الحلقة، فنحتاج مثلا أغاني معينة، يحتاجون موسيقى معينة، لأن مثل ما قلت لك ترى يعني كل فترة لها موسيقى، كل فترة لها أغانيها اللي تناسبها. وطبعا لما المعد، طبعا هذا يكون إعداد متناسق بين المخرج والمعد، فهم يعدون الحلقات قبل، مو نفس اللحظة، هي مو وليدة اللحظة، هي لا هو إعداد مسبق. فالمخرج لما بيحط الأغاني وبيحط الموسيقى أو بيحط المادة اللي تناسب البرنامج اللي راح يبث، هو عارف شنو راح يبث، فكانوا يجونا ساعات قبل بيوم، وساعات لأن إذا كانت أشياء خفيفة يعني مثلا ساعات يكون هو أوريدي عنده أشرطة الخاصة، الكاسيتات الخاصة فيه، فيحتاج أشياء بسيطة، فيجينا عاد قبل البرنامج بنص ساعة، قبل بساعة. وطبعا لأن إحنا في المكتبة حافظين الأرقام كنا، فكان سهل علينا، فلما يقول أنا أبي موسيقى فلانية، الموسيقى الفلانية، فإحنا حافظينها لأن إحنا اللي مأرشفينها، فكان في تعاون. فكانوا إيون يحتاجون طبعا لنا حق الأغاني، لأن ما بيصير يعني بس المذيع يتكلم، صحيح. لازم يكون في خلفية موسيقية، يكون في خلفية مثلا أغنية، يبون أغاني وطنية، فهذه كان لازم نبرزه. فهو يقول لنا مثلا شنو هو خطته المخرج، طبعا هو طبعا ما أخذ الخطة من المعد، شنو بيبثون قبل، شنو بيحطون قبل، هم متفقين، فعارفين شنو بيبثون، شنو الأولوية وشنو بالترتيب اللي يبونه، فيقولون لنا نبي مثلا الأغنية الفلانية، نبي الموسيقى الفلانية، فطبعا احنا نجهزها لهم بالترتيب اللي هم يطلبونه، لأن مثل ما قلت لك لأن كل شريط كان له رقم خاص، فإحنا نرتب الأرقام بالترتيب مثل ما هو، لأن يجيب لنا الورقة ويقول لنا أنا أبي هذه الأغاني، فنرتب الأغاني مثل ما هو اللي كاتبها في الورقة. وكذلك الموسيقى طبعا هو أغلبية ما شاء الله عليهم المخرجين كان عندهم يعني مثلا يأخذون الموسيقى مسبقة من عندنا ويتم تسجيلها على ريل عشان يكون سهل عليه، لأن ما كان في كمبيوتر مثل ما قلت لك، صحيح. يعني كان كاسيتات، فلازم تجهيز مسبق حق الموسيقى، حق الأغنية التي تبث، متى راح يبث هذه الأغنية، متى راح يضيف الموسيقى كخلفية أو مصاحبة لصوت المذيعة. فكانت شغلة يعني مو سهلة في البداية، يعني أنا كنت شفتهم شلون يشتغلون، كان فعلا كان يحتاج مجهود ويحتاج سرعة وبديهية، لأن كان كل شيء يدوي، يعني أنت لازم تحط الشريط وتعرف قبل الله يخلص الشريط، يعني اللي يقعد كمخرج أو كان الموظف الكنترول كان لازم يكون عنده سرعة بديهية قبل الله يخلص الشريط يشغل الشريط الثاني. فعشان كذي كانوا يحتاجون أكثر من مسجلة عشان أنه مثلا شلون يصير تداخل الموسيقى حتى المستمع ما يحس أنه في جاب أو في قفزة بين الأغنية وفي ذي أو في سكتة،
0: وهذه مهارة يعني.
1: طبعا هذه مهارة مو كل واحد يقدر يجيدها، بالممارسة أهما تعلموا هذا الشيء. فأهني يعني لما أقول لك أن الإذاعة كانت عمل تكاملي، كانت كل واحد يكمل الثاني، كل واحد كان يساعد الثاني، كل واحد يجهز حق الثاني على أساس أنه ما يطلع في النهاية أو يخرج العمل الإذاعي متكامل، الإذن تسمع له بصوت حلو حابته، مش ما يكون فيه شواذ، ما فيه سكتة، ما فيه نشاز. يعني هذه الإذاعة ترى يعني يمكن لو يقولون الفرق بين الإذاعة والتلفزيون، يمكن التلفزيون صعوبته أنه هو مباشر، فالمذيع ما يقدر يغلط على الهواء، وإن حاول عندهم أهمة طبعا المهارة أنه هو طرق معينة يتجاوزونها. الإذاعة لا، أنت

0: توصل مشاعر، توصل إحساس، لازم المستمع يحس فيك، ومو بس يحس بصوت المذيع، يحس باللحن اللي اختاره المخرج اللي قاعد يبث، الموظف الكنترول وهو يبث هذه الغنية والموسيقى شلون ينزلون بالتناغم. يعني في ترابط، ما في فقرة فيها يعني انه ينقطعت أو شيء، لا مترابطة، تحس كأنه شيء يعني قاعد متواصل، ولكن في خلف الكواليس جهود، مهارة، قاعد واحد موظف قاعد يشتغل، قاعد يكون سريع، لازم يكون منتبه شنو قاعد يبث، وقبل لا تخلص الأغنية وقبل لا تنتهي الموسيقى يشغل اللي بعدها، ولازم بطريقة يعني تعرف كنا نشوفهم يعني شلون يدخلون بين تنتهي الموسيقى. وطبعا الحين صار كل شيء إلكتروني فصار سهل، لكن قبل لا كان في دقة، في لازم يكون حريص منتبه، لأن الغلطة محسوبة، لأن على الهواء تبث. المنفذ طبعا أنا قلت مسؤول، الموظف الكنترول أو المنفذ اللي يقعد على الكنترول كانت جهوده يعني لا يستهان فيها، لازم يكون دقيق، لازم يكون منتبه، عنده تركيز حاضر، وبعد أيضا يكون عنده فن أنه هو يدمج بين الانتهاء الأغنية مع دمجها مع الأغنية اللي بعدها أو الموسيقى اللي بتي بعدها، أو تكون مرادفة حقه، تكون متناسقة مع صوت المذيع. فالإذاعة فعلا كانت شيء حلو، شيء فيه تناسق، مو بس احنا عندنا ترى تناسق، التناسق يعني يكون موجود بين المكتبة، بين الموظف المنفذ، بين المذيع والمخرج، كان في تناسق، مو بس تناسق برامج ولكن تناسق جهود، تناسق عمل أيضا.
1: كنتوا تعدون اللوج للبرنامج العام وأيضا للبرنامج الثاني.
0: اي نعم.
1: والبرنامج العام كان يبث لمدة 24 ساعة، بينما البرنامج الثاني عدد معين من الساعات، يبتدي من أي ساعة لأي ساعة.
0: احنا شوف احنا كنا في التنسيق، يعني كنا مو بس ننسق حق البرنامج العام والبرنامج الثاني، ايضا كنا ننسق حتى حق إذاعة القرآن. فمثل ما قلت ذكرت سابقا ان البرنامج العام كان يبث 24 ساعة، والبرنامج الثاني اللي يبث القنوات والأغاني الشعبية والبرامج الشعبية كان يبث من الساعة 8 صباحا لين 8 بالليل. وإذاعة القرآن من الساعة 8 مساء حتى الساعة 12 بالليل. فهذه كان التنسيق احنا عندنا، يعني ما كنا ننسق بس برامج غنائية او ان برامج واغاني، لا حتى كذلك البرنامج القرآن كان من اختصاص التنسيق. فكنا ايضا بعد لازم نحط حتى اختيار القارئ، اختيار القارئ لازم بعد كان في اصواتهم، يعني القراء القرآن يختلفون، مثل عبد الصمد، المنشاوي، وبذلك كذلك يعني كان قراء للقرآن كثيرين وأصواتهم مميزة، فكل صوت كان له فقرة معينة يعني. وطبعا كنا نركز أيضا على الوقت، يعني مثلا ما يصير يفصل القرآن، يعني نحاول قد ما نقدر أن يكون القب بين البرنامج وبين الموجز، وذي حق إذاعة البحرين أن يكون مثلا إذا كان نص ساعة نحط كان نبث يعني تلاوة أو مصحف مرتل نفس المدة، عشان ما يصير قب، ولا يعني إذاعة القرآن ما بيصير يحط موسيقى، وإن كان حط يعني موسيقى مناسبة حق البرنامج. فإحنا دائما نحب أن نكون متعاونين مع موظف التنفيذ عساس أنه هو ما يتوهق في، لأن كانت المكتبة ما تفتح 24 ساعة، كنا ليه الساعة 11 بالمساء. ففي برامج كانت تبث لين ثاني يوم، فهذه يكون مو موجود. طبعا احنا نجهز لهم المادة، بس لازم يكون حريصين ان اهما نكون نحط لهم بعدهم اشرطة احتياط، نعم، اساس ان ما يصير فقرة فيها سكوت اثناء البث.
1: نعم. الاذاعة طبعا يعني كانت بكل هذه البرامج وبكل هذه المواد، يعني لا شك بأنها كانت تلقى الصدى خارج الإذاعة. وأنت يعني أستاذة أمل كنت تذهبين إلى مثلا الملتقيات أو إلى يعني مجالس معينة، فكنت لا شك يعني تأخذين ببعض الأصداء أو تأخذين ببعض الكلمات اللي تقال هنا أو هناك عن إذاعة البحرين. فشلون كانت الأجواء

0: أو شلون كانت الأصداء والإذاعة كانت مؤثرة في الخارج؟
1: إيه نعم، الإذاعة كان لها وايد تأثير فعلا. لما مثلا كنت أنا أحضر خارج أي مؤتمر أو أحضر مثلا أمسية أو محاضرة، كنا إحنا نحس روحنا كأننا ترى مثل الفنانين، مع أن إحنا كنا نشتغل خلف الكواليس. فبعضهم ساعات إذا مثلا عندهم شيء يبون يشاركون في صباح الخير كانوا يكلموننا، فإحنا نقول لهم يعني نعطيهم طبعا القوانين والشروط اللي هو والأرقام كيف يتواصلون وكذي وننصحهم. فطبعا كانت الإذاعة لها صوت برا خارج الوزارة، خارج جدران الإذاعة كان هناك لها صوت، وصوت واضح عند المواطنين والشعب، لأن كانوا يسمعون الإذاعة فعلا مستمعين. فكانوا يعني شو أقول لك، مو بس كذي كانوا يتصلون لنا على الإذاعة، يعني كانوا في ناس يتصلون على الإذاعة بس يشكرون، ما يبون شيء بس يبون يشكرون الموظفين والقائمين على البرامج التي تبث في إذاعة البحرين، من كثر ما كان في ترابط بين الإذاعة والمواطن. فكان يعني فعلا الإذاعة مسموعة خارج الجدرانها، ما كانت بس هي استوديوهات، لا كان لها وجود في البحرين، كان لها وجود في عبر الأثير في بلدنا، يعني كان لها فعلا وجود.
0: طبعا ذكرنا تجهيزكم للبرنامج العام أو البرنامج الثاني أيضا وإذاعة القرآن الكريم من خلال الفقرات والمواد، أيضا ذكرنا مسألة تعاونكم مع كل مخرج على حدة في مسألة البرامج المباشرة، لكن ماذا عن الأعمال الدرامية؟ والأعمال الدرامية أيضا فيها الموسيقى وفيها المؤثرات الصوتية أيضا اللي يحتاجها المخرج، هل هذا التجهيز يكون مثل البرامج المباشرة أنه يكون قبل العمل أو قبل يعني يتم التنفيذ، أم أنه بعد ما يعني يتم تسجيل المسلسل يكون الموضوع هين ويعني سهل؟
1: لا، هو ذهني يعتمد على المخرج. في مخرجين كانوا يحبون أنهم يكون يجهزون يعني كل شيء يكون جاهز قبل، فكانوا عارفين شغلهم، عارف هو شنو يبي، عارف هو شنو الموسيقى اللي يحتاجها حق مسلسلة، عارف شنو يبي يضيف حق هذه المسلسلة. فكان إيي ويقعد ويانا في المكتبة ويقعد يشوف، لأن قبل إحنا كان البرامج كنا يعني موثقينها في فايلات طبعا مثل ما قلت لك كان كل شيء يدوي، فكان في الفايلات، فكنا إحنا لازم عاد نقعد مع المخرج ويسألنا مثلا أنا أبي الموسيقى الفلانية، أبي الأغنية الفلانية، أبي على حسب اللي هو يحتاجه ويضيف حق مسلسلة، يعني اللي يكون يعني متناسق مع المادة اللي هو راح يبي بثا سواء كانت برنامج أو مسلسل درامي. فأيون يقعدون يقولون مثلا إحنا نبي موسيقى معينة حق يعني معينة حساس حق برامجهم، فنقعد نجيب الفايلات ونقعد ندور مع المخرج
0: الموسيقى
1: إيه مثلا بالأسامي إحنا لأن كان عندنا شلون الأرشفة كانت في فايلات بالأسامي، وكل اسم طبعا لا رقم، وكل رقم لا صفحات معينة على حسب الإنتاج المادة اللي هو سواء كان موسيقي أو سواء كان فنان. فنقعد ندور. ففي بعض المخرجين يقول لك لا أنا ما أبي أستخدم النسخ اللي يتم استخدامها يوميا، لأن ساعات تعرف الاستخدام اليومي شوي تقل الجودة لأن مع التكرار طبعا. وهذه إحنا طبعا عندنا موظفين هم فنيين الصوت كانوا يهتمون في ذي الشغلة، فكان يعني إحنا مو بس كنا نأرشف، يعني كان عندنا في الإذاعة موظفين شغلتهم يسمعون عقب ما تبث كثرات يعني تكرار البث يؤثر على جودة الريل اللي هو الكاسيت، فلازم يتم إعادته. فإحنا ما كنا بس نوثق كذي، إحنا كنا نوثق نسختين اللي هي النسخة الأصلية اللي يتم أول يعني نوثقها في المكتبة، طبعا هذه نخليها كيعني مثلا مثل ما نقول بيك أب اللي هو يعني نسخة ثابتة ما يتم استخدامها إلا للنسخ ما تبث ما عدا البرامج. البرامج يتم الاحتفاظ فيها لأنها تبث في فترات مش يعني بطريقة مستمرة. أما الموسيقى والأغاني لأنها يعني تكرار يكون عليها أكثر، فإحنا نحتفظ بنسخة أصلية. فالنسخة الأصلية ساعات

0: بعض المخرجين يقول لك لا أنا أبيكم تسجلون لي مثلا مدة موسيقى مدة نص ساعة أساس أنه هو يسهل المهمة عليه، فهذه هني يجي تعاوننا معه، فنقعد نلجأ حق الدفاتر اللي فيها مسجلة أو مؤرشفة النسخ الأصلية. طبعا أرقام النسخ الأصلية تختلف عن أرقام المكتبة.
1: نعم.
0: فالنسخ الأصلية لأنه يبي كجودة الموسيقى، فلازم يكون هني شغلنا إحنا، لازم إحنا نطلعها من النسخة الأصلية ومن المكتبة الثانية. يعني إحنا في المكتبة والتنسيق عندنا مكتبتين، مكتبة اللي هي فيها أشرطة البث، ومكتبة نحتفظ فيها بالأشرطة الأصلية النسخ الأصلية حق البرنامج اللي يتم بثها، سواء كانت أغاني أو موسيقى أو برامج. ففي بعض المخرجين يكون يقول لك لا أنا أبي نسخة للموسيقى أو لهذه عشان جودة، لأن كانوا في بعض المخرجين تعرف يعني يكون يبي يخرج العمل بدقة فيبي من النسخة الأصلية. فكنا يعني طبعا لازم نقعد مع المخرج نشوف شنو هو يحتاج من الموسيقى، أو مثلا كمادة شنو يحتاج، أو ساعات يبي يحتاج فقرات صوت يعني بس إضافات صوت، لأن احنا مو بس عندنا موسيقى، احنا عندنا بعد مؤثرات صوتية يعني مثل صوت المطر، صوت البحر، صوت الطيور، صوت بعض الحيوانات. فهذه في بعض المؤثرات تخدم المخرج في إضافتها حق البرنامج أو المسلسل الدرامي. ففي هذه لازم احنا نقعد ندور النسخ الأصلية، لأن هذه ما تبث يومي وما نسوي منها نسخ، يعني المؤثرات الصوتية لأن استخدامها لفترات معينة
1: لشؤون خاصة،
0: لشؤون خاصة، لحالة معينة فعلا، لوضع معين حق برنامج معين حق مسلسل معين، فيكون عندنا مثلا ساعات نسخة واحدة. أما الأغاني هو يتم لا البرامج الأغاني في بعضها يتم عمل نسختين وأرشفتها كنسختين.
1: نعم.
0: يعني كأرشيف أصلي نسخة أصلية وأرشفة للبث اللي هو ممكن يستخدمونها المخرج. فهنا يكون تعاوننا أن احنا نوفر المادة اللي يحتاجها المخرج اللي تسهل عليه طبعا عمله الدرامي.
1: أستاذ أنا ذكرتي بأن هناك يعني لحقتي على اسطوانات الجار في أرشيف الإذاعة وهي موجودة ويعني محفوظة بشكل معين، هل من خلال يعني سنوات عملك في المكتبة والتنسيق هل وقعتي على يعني ما يمكن أن نسميه نوادر يعني في إذاعة البحرين يعني تتميز فيها الإذاعة عن بقية إذاعة الخليج؟
0: إيه طبعا، أنا لما دشيت الأرشيف توثيق النسخ فطبعا اطلعت على النسخ القديمة، فلما شفت الاسطوانات الجار حق محمد بن فارس، محمد بن فارس فنان قديم يعني هذه من تراث البحرين، وفيعني لما تشوف الاسطوانة مالته قديمة من الثلاثينات والأربعينات تم توثيقها، وبعض الاسطوانات تم تسجيلها في الهند وإحنا عندنا نسخة. فكنت دائما أقول إحنا عندنا كنوز، إحنا ما عندنا يعني بس مادة موثقة، حتى كذلك عندنا نسخ أصلية في على اسطوانات لقراء للقرآن كذلك. يعني مثلا المنشاوي وعبد الصمد هذيل يعني قدماء، يعني مو قراء يعني كانوا يسجلون على اسطوانات، طبعا عقب الجار صارت اسطوانات اللي هي البلاستيك، ف هذه ما زالت موجودة في أرشيف البحرين. والأشياء اللي بعد الواحد يفتخر فيها ويذكرها إنه يعني حتى أول إذاعة مونتو كارلو أول بث لها إحنا مسجلين على أسطوانة.
1: إذاعة مونتي كارلو كان
0: أول بث لها تم تسجيلها في إذاعة البحرين، يعني تم تسجيله وما زالت موجودة ومكتوب عليها. وأول أغنية بثتها أم كلثوم في إذاعة مونتو كارلو موجودة الأسطوانة. يعني فأرشيف الإذاعة فيه كنوز، فيه جواهر يعني ما يستهان فيها. يعني ترى الأرشفة لما بتي بتبحث فيها المكتبة فيها نوادر، يعني إذا بيسوون متحف صراحة موجود متوفرة المواد، ما بيتعبون لأن ما زال

0: زالت موثقة، ما زالت موجودة. ففعلا ترى، وإذاعة البحرين من كثر الأرشفة اللي كانت موجودة عندنا وقيمتها، يعني استعانت فيها بعض إذاعات دول مجلس التعاون. وأذكر في الشيء، طبعا احنا تعاوننا مع دولتنا الحبيبة دولة الكويت الشقيقة، لا يعني بعد الغزو، الله يحفظهم ويحفظ دول الخليج، استعانوا ببرامج، لأن كانت يعني أهما أفقدوا وجزء كبير من المكتبة الإذاعية في دولة الكويت الشقيقة. فطبعا احنا تعاوننا معاهم، أخذوا من عندنا نسخ، لأن عندنا نسخ أصلية. فطبعا استعانوا بهذه، عندهم برامج كانت يعني من الكويت موجودة عندنا في البحرين كنسخ أصلية، تمينا ننسخ لهم هذه البرامج، ننسخ لهم الأغاني اللي يعني ضاعت أثناء الغزو. فالمكتبة فيها أشياء قيمة أخوي حسن، يعني مو بس هي مواد تم أرشفتها، ولكنها مواد تاريخ، يعني فيها برامج تحكي عن كل دولة خليجية، كل دولة عربية موجودة في أرشيف مكتبة البحرين. والدليل أن استعانة دولة الكويت فينا بالأرشيف اللي موجود في مكتبة إذاعة البحرين، لبعض برامجهم، بعض أغانيهم اللي أهما أفقدوها أثناء الغزو. وهذا شيء يعني شهادة لا تنسى لإذاعة البحرين. يعني حتى في دول الخليج يعني في تعاون خليجي فعلا، دولة الإمارات الشقيقة في تعاون، لأن في بعض المواد يعني تشوف شلون الأرشفة اللي موجودة عندنا والمواد من جودتها والقيمة اللي موجودة فيها، كانوا يستعينون فينا دول الخليج لنسخ بعض البرامج وبعض الأغاني اللي أهم ما موجودة عندهم. أي أيوه، وهذا الشيء يعني لا ينسى في حق إذاعة البحرين، لأنها هي تاريخ إذاعة البحرين. هي مو بس إذاعة، لما أقول لك يعني هي روح فعلا، ترى الإذاعة روح، يعني مو بس شيء يعني شيء مادي، لا، ولكنها فعلا كانت روح في لكل روح موجودة على هذه البلاد، حتى في دول الخليج. يعني لو يعني احنا كانوا يتصلون لنا من عمان، يتصلون لنا من السعودية، يتصلون لنا من قطر، يتصلون لنا من الكويت، يحتاجون أغاني معينة مو موجودة في مكتبتهم. يعني أنا أذكر ساعات يتصلون، يعني من كثر احنا تعاوننا، طبعا كان أول كان الكاسيت، ما كان عندنا السي دي اللي موجود الحين أو اللي هو الفلاش ميموري وهذيله، لا كان كاسيت. فكان من تعاون إذاعة البحرين حتى مع الناس المستمعين خارج إذاعة البحرين وخارج أصلا دولة البحرين، كنا نتعاون معهم. أي اتصال كانوا يحتاجون من أرشيف البحرين كان في تعاون، كان يعني في اهتمام فعلا. يعني كانت أغاني، أنا أذكر اتصل شخص كان أبوه مطرب عماني، ما أذكر الحين للأسف، ما أذكر المطرب للأسف، ولكن اتصل أعتقد هو يا ولده أو حفيده.
1: جميل.
0: اتصل قال أنا دورت أغاني هذه حق الوالد أو حق يده، ما أتذكر بالضبط، كان يبيها، مو موجودة في إذاعة عمان. اي والله. وكان وقلت له لحظه ما اقدر اقول لك، لازم نشوف، طبعا احنا ندور في الفايلات. فناخذ الاسم وندور في الفايل، ففعلا لقينا حق هذا المطرب العماني موجود له صفحتين عندنا مؤرشفه، وتم نسخ، لانه هو سجل اعتقد طبعا عملين، يعني كل عمل كاسيت، كل كاسيت فيه مجموعه اغاني، وسجلناهم حق هذه أخونا اللي من عمان واستلمها. وطبعا كان قبل الإذاعة البحرين كل شيء مجانا، يعني ما كنا ناخذ مقابل، أي لما أحد يبي أغاني أو يبي موسيقى أو يبي قراءة قرآنية أو مصحف مرتل، كان يتم تعاوننا مع يعني اللي محتاج هذه المادة بالمجان، ما كنا يعني ناخذ من عندهم. فمثل ما قلت لك أخوي حسن، إحنا كنا يعني كان تعاوننا مع أي متلقي.

0: مستمع لإذاعة البحرين بدون مقابل.
1: نعم.
0: وكنا سعيدين ان احنا ندور المادة اللي هو يحتاجها او اللي هو يعني ناقصته ونقدمها له بصدر رحب.
1: نعم.
0: يعني كانت إذاعة البحرين قلب مفتوح لكل مستمع سواء كان داخل البحرين او خارج البحرين.
1: نعم. بما ان ينا على ذكر الدول، يعني في هناك قسم يعتبر قسم رديف لقسم المكتبة والتنسيق يتواصل مع الدول العربية فيما يتعلق بالبرامج، ما يتعلق بالفقرات والأغاني وغير ذلك، بشكل من إذاعة إلى إذاعة، ويسمى في عرف الإذاعة طبعا برنامج أو قسم المينوس.
0: نعم، قسم المينوس كان أستاذ محمد صالح زميلنا في العمل كان هو اللي خلوه يتخصص بذي. طبعا هذا المينوس كان برنامج اللي هو يبث تبع اتحاد إذاعات العربية.
1: نعم.
0: فكانوا يبثون برنامج، فكان يعني التعاون بيننا كدول عربية، كان يتم تسجيل الفقرات اللي تبث من أي دولة عربية، وكذلك هم يسجلون اللي إحنا يبث قصدي من إذاعة البحرين. فكان هذه في تعاون، وكنا نسجل، وكان لو في برنامج يعني ممكن أن إحنا يبث كان مسموح، يعني كان كأنه تقدر تقول تبادل فقرات وبرامج عن طريق المينوس. فكان هذه التعاون بين البحرين، إذاعة البحرين والإذاعات العربية الثانية اللي هي طبعا كانت تحت مظلة اتحاد الإذاعات العربية.
1: نعم. ذكرتي بأن يعني الجو في الإذاعة جو أسري.
0: اي نعم.
1: ويعني جو عائلي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إعداركم لهيكل الإذاعة، للوج اليومي، هل كان يفرق بين الأيام العادية وبين مثلا لو ينا لموسم شهر رمضان؟
0: إيه طبعا يفرق. احنا مثل ما قلت لك انا قبل ان الهيكل طبعا يتم من مشرف المكتبة والتنسيق.
1: نعم.
0: والموظفين اللي هما كانوا يعني طبعا خبرتهم اكبر منا كانوا يقعدون ويشوفون البرامج شنو هي. فكانت برامج رمضان تختلف، لان كانت فقرات البث تختلف، نوعية البرامج تختلف. يعني كان في البرامج اللي كانت تبث في رمضان كانت في برامج دينية، في فقرات دينية يعني تناسب فترة رمضان، فيها أشياء روحانية. فحتى اختيار الأغاني كان لازم يكون أغنية تناسب حق شهر رمضان يعني. فطبعا كان الاختيار وايد مهم، وهذه يعني من التنسيق اللي كان عندنا، انه يعني حتى فترة ترى إجازة الصيف تختلف عن فترات اللي يكون فيها مدارس. الفترة الصيفية تختلف عن أغاني اللي نبثها ترى في برامج الشتاء،
1: فترة العيد الوطني مثلا،
0: وفترة العيد الوطني، فترة المناسبات. وكان أيضا الإذاعة كان في تعاون بين إذاعة البحرين وإذاعات مجلس التعاون. فيعني لما يكون العيد الوطني عندنا إحنا هنا في البحرين ويكون دولة أخرى شقيقة عيدها الوطني، فيكون في هني يعني يكون في دمج بين الإذاعتين، ويبثون برامج تناسب الفترة هذه، سواء كانت عندنا حتى أهم دول الخليج كانوا يصير في تنسيق في البرامج المباشرة، أن يكون في توحيد يعني حق البرنامج.
1: نعم.
0: أن الإذاعة تتوحد، يصير اندماج
1: بين المعايشة يعني.
0: أي نعم، اندماج بين هذه، أو إذا ما كان يعني هذه صار مؤخرا.
1: نعم.
0: أن تمت الإذاعات تندمج.
1: نعم.
0: لكن قبل كنا نخصص مثلا إذا عندنا السعودية اليوم هالوطني.
1: نعم.
0: نخصص فقرة وبرنامج مباشر يتم بثه يخص العيد الوطني حق المملكة العربية السعودية.
1: نعم.
0: وإذا صادف دولة شقيقة من دول الخليج ثانية نفس الشيء. كذلك أهم دول الخليج كانوا يبثون برامج مثلا في أيام أعيادنا، يتشاركون معنا ويبثون أغاني وطنية بحرينية في مناسبة العيد الوطني. فكان الهيكل مو ثابت، لا، الهيكل كان يتم تنسيقه على حسب الفترة وعلى حسب المناسبة اللي يكون فيه تنسيقها. يعني مثلا مثل ما ذكرت لك أخوي حسن، أن

0: مثلا ساعات موسم استعداد المدارس وبداية المدارس يكون برامج تختلف، فلازم احنا نبث يكون تنسيق البرامج التوعوية تختلف عن برامج التوعوية اللي نبثها في رمضان. برامج المباشرة اللي تبث في الأيام العادية تختلف عن برامج رمضان، تختلف عن لما نبثها في العيد الوطني، تختلف البرامج حتى لما يكون في يعني أثناء تنسيق الهيكل يحاسبون، لأن احنا نمشي بالتاريخ وبالوقت. فعشان كذي التنسيق يختلف. لأن كل شهر هي كانت الهيكل كان دورة، يعني دورات متتالية، كل دورة فترة معينة، فكان كل مثلا دورة في بعض الدورات مثلا يعني ثلاثة أشهر يتم بث هذه ثلاثة أشهر، وبعدين يتم تغييرها هذه الهيكل، ما يبث يعني مدار السنة. جميل. لأن مدار السنة في مناسبات كثيرة تحدث.
1: صحيح.
0: وساعات لا، مناسبات مفاجئة تحدث، يعني الهيكل احنا كنا يعني الله يذكرهم بالخير، كنا يعني ساعات في بعض المناسبات مثلا وفاة أحد الرؤساء أو أحد الحكام، فيكون في هيكل هذه احتياط موجود حق هذه الفترة، يعني في مثلا لأن يصير دمج بين إذاعة البرنامج العام وإذاعة القرآن، فيتم هيكل منسق جاهز في هذه الأزمات.
1: على ذكر هذا الموضوع، عايشتي لحظة سقوط الطائرة الطيران الخليج في البحرين؟
0: أي نعم.
1: اللي كانت جاية من القاهرة، شلون كان قسم المكتبة والتنسيق في ذيك اللحظة، بما أن شيتي على ذكر الأحداث المفاجئة اللي ممكن أن يتعرض لها القسم؟
0: والله هي ذكرى حزينة. نعم. يعني كان طبعا لازم، كان هو كان أكثر شيء البث، يعني كان يبث برامج يعني مثل ما نقول إحنا تكون، لأن الإذاعة قلت لك هي فيها مشاعر وإحساس، فيعني الترابط بين الإذاعة والمواطنين والألم اللي كان حصل في ذي الفترة، ما كنا نقدر نبث برامج يعني فيها مثلا موسيقى وفرايحية، لا نمشي مع مود اللي تكون فيه موجود الدولة، فكان يبث برامج تلامس الروح، تطمئن الروح. يعني كانت في برامج تبث إنه يعني تبث الطمأنينة، تبث روح المواساة، لأن احنا بعد حتى في هذه الحادثة فقدنا ناس إعلاميين رحمة الله عليهم، وناس أردي عزيزين يعني، وفكان كل واحد له شخص عزيز في هذه الحادثة الأليمة، فكان دور الإذاعة طبعا لا شك كان مندمج يعني مع هذه المشاعر، كان في تواصل، فكانت تبث برامج تلامس الروح، تهدئ النفس، تبث الطمأنينة في نفس المواطن حتى احنا كموظفين، لأن كان الألم واحد، ما كان يعني منفصل. لا، الإذاعة الحلو فيها أن هي كانت متصلة بالمواطن، متصلة بالأصوات وبالأذن، يعني ما كانت صوت، كانت صوت متصل بالأذن اللي كانت تسمع الإذاعة.
1: نعم.
0: كان في تواصل، فإحنا كنا دائما نراعي الإذاعة بتوجيهات يعني من القيادات العليا، كنا ما نقدر نبث إلا الشيء اللي يعني يكون في مشاركة للإذن الذي تسمعنا خارج الإذاعة.
1: نعم.
0: يعني كنا نشاركهم مشاعرهم في كل الأزمات، فلأن الإذاعة مسموعة، ومثل ما قلت لك يعني الترابط موجود.
1: نعم.
0: لأن لو بتروح بتسأل أي مواطن كان يسمع إذاعة البحرين كان بيحس بهذه المشاعر.
1: نعم.
0: لأن الإذاعة صوت ومشاعر وإحساس.
1: نعم. أنا حقيقة استمتعت كثيرا بهذا اللقاء أستاذة أمل فيصل الرويعي، وإذا كان هناك من كلمة أخيرة فالمجال مفتوح لك.
0: وأنا بعد سعيدة أني أنا أكون موجودة وأرجع في إذاعة البحرين معاك أستاذ حسن.
1: الله يسلمك.
0: وهذه فرصة سعيدة، والله ودي عبر هذه الإذاعة أشكر كل من اشتغلت معاهم من زميلات وزملاء، أشكرهم وأشكر على تعاونهم وأشكر الخبرة اللي عطوني إياها واللي يعني

0: سببهم إن إحنا خذينا خبرة في هذه الدنيا، علمونا وايد أشياء جزاهم الله خير، سواء كانت معانا كانوا شوية شديدين لكن شدتهم علمتنا إن إحنا نكون جادين في العمل، نكون دقيقين في العمل. فأشكر كل زميلة وأشكر كل زميل كانوا في إذاعة البحرين وبالأخص في المكتبة والتنسيق.
1: الأستاذة القديرة أمل فيصل الرويعي، شكرا جزيلا لك، وشكرا لكم مستمعينا الكرام، حتى نلقاكم في لقاء آخر وقامة إذاعية أخرى أيضا. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
4: إذاعة البحرين،
5: هنا البحرين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذن تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
7: هنا البحرين،
8: إذاعة البحرين،
9: هنا البحرين،
10: هنا البحرين،
11: هنا البحرين،
12: هنا البحرين.
13: إذاعة البحرين تقدم
14: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
2: هنا البحرين،
7: إذاعة مملكة البحرين،
4: إذاعة البحرين،
9: إذاعة مملكة البحرين.
13: هذه إذاعة مملكة البحرين.
15: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
16: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
15: أثير الشغف والإبداع والتميز.
16: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
15: هنا البحرين،
16: هنا البحرين.

تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. موجز الأخبار.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. الفريق الملكي للقدرة يواصل تألقه على الساحة الأوروبية بعدما حقق نتائج مميزة في سباق كومبيين الدولي للقدرة الذي أقيم في فرنسا، ضمن مشاركاته في الموسم الأوروبي الجاري وتحضيراته المكثفة لبطولة العام المقبلة. ونجح الفارس فهد هلال الخاطري في انتزاع المركز الأول بجدارة واستحقاق في سباق 140 كيلومترا بعد أداء قوي ومتميز وسط منافسة كبيرة شهدها السباق بمشاركة نخبة من الفرسان والخيول من مختلف الدول. بحث اجتماع رباعي عقد في العاصمة المصرية القاهرة بين كل من وزراء الخارجية المصري والسعودي والتركي وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية عددا من القضايا والأزمات الإقليمية. وذكرت وزارة الخارجية المصرية أن الاجتماع شهد تبادلا معمقا للرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية من بينها الملف الإيراني، على ضوء التوصل إلى مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تم التأكيد على أهمية البناء على هذه الخطوة المهمة بما يسهم في خفض التوترات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة من خلال عملية الفارس الشهم 3، كما ودخلت خلال هذا الأسبوع 5 قوافل مساعدات تضم 64 شاحنة محملة ب 786 طنا من الطرود الغذائية ومستلزمات الإيواء بالتنسيق مع الجهات المصرية، بما يسهم في استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى داخل القطاع وتعزيز الاستجابة للاحتياجات الميدانية. أعضاء مجلس الأمن الدولي يعربون عن قلقهم العميق إزاء استمرار العنف في السودان، بما في ذلك التقارير التي تشير إلى تصاعد العنف في ولاية كردفان، مما يهدد بمفاقمة الوضع الإنساني المتردي، ويدعو الأطراف النزاع إلى وقف القتال فورا. وشدد أعضاء المجلس على ضرورة حماية المدنيين من قبل جميع الأطراف. وزارة السياحة والآثار المصرية تعلن عن نجاح بعثتها الأثرية في الكشف عن مقبرتين ترجعان إلى العصر العتيق، إلى جانب عدد من الدفنات التي تعود إلى عصور ما قبل الأسرات والعصر المتأخر، وذلك في منطقة جبل الطير بمحافظة المنية جنوب مصر. نهاية الموجز، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.

من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

0: من أخبار الديرة.
1: مستمعينا الكرام، في خطوة تهدف إلى تعزيز خيارات النقل الذكي وتقديم خدمات أكثر تنوعاً للمواطنين والمقيمين، أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات إطلاق خدمة أوبر بلاك بشكل تجريبي في مملكة البحرين بالتعاون مع الشركات المرخصة في المملكة. تأتي هذه المبادرة ضمن جهود الوزارة المستمرة لتطوير قطاع النقل والمواصلات والاستفادة من التقنيات الحديثة لتوفير خدمات نقل عالية الجودة تجمع بين الراحة والكفاءة والأمان. في لقاءات صباح من هذا اليوم نسلط الضوء على تفاصيل هذه الخدمة الجديدة وأهدافها وما يمكن أن تضيف لتجربة التنقل في مملكة البحرين مع الأستاذة دعاء محسن مدير إدارة تنظيم النقل البري بوزارة

0: المواصلات والاتصالات. خدمة أوبر بلاك نبي نتعرف على أهمية إطلاق هذه الخدمة ودورها في تطوير منظومة النقل والمواصلات في مملكة البحرين. نعم.
1: بداية يمثل إطلاق خدمة أوبر بلاك إضافة جديدة ومهمة لمنظومة النقل في مملكة البحرين، ويأتي ضمن الجهود المستمرة لتنويع خيارات التنقل المتاحة للمواطنين والمقيمين والزوار، كما ينسجم هذا التوجه مع رؤية المملكة في تطوير خدمات النقل الذكي والاستفادة من التقنيات الحديثة، إلى جانب دعم قطاعات الأعمال والسياحة من خلال توفير خيارات نقل أكثر تطوراً ومرونة وتلبي احتياجات مختلف الفئات.
0: نعم، بلا شك استاذ دعاب ان يعني العديد من مواطنين والمقيمين في مملكة البحرين وكذلك زوار مملكة البحرين من السياح يستخدمون هذه التقنية، تقنية او ان صح التعبير تطبيق اوبر. ف

0: احتياجات مختلف الفئات.
1: نعم بلا شك أستاذ دعاء بأن يعني العديد من مواطنين والمقيمين في مملكة البحرين وكذلك زوار مملكة البحرين من السياح يستخدمون هذه التقنية تقنية أو صح التعبير تطبيق أوبر، فبودنا نتعرف على إسهام هذه الخدمة تحديدا أوبر بلاك في تحسين تجربة التنقل للمواطنين والمقيمين والزوار في مملكة البحرين.
0: هذه الخدمة ستنعكس بشكل مباشر على تحسين تجربة التنقل من خلال توفير تجربة تنقل أكثر راحة وسهولة، سواء عبر الحجز من خلال التطبيق أو عبر تتبع الرحلات بشكل لحظي أو الدفع الإلكتروني، إلى جانب توفير مركبات بمواصفات عالية وفاخرة وسائقين يتمتعون بمستوى احترافي، مما يعزز من جودة التجربة بشكل عام. كما تسهم في تقديم خيارات جديدة وأكثر تنوعاً للمستخدمين، وتعزز من مكانة البحرين كوجهة حديثة تقدم خدمات نقل متطورة تلبي احتياجات الزوار ورجال الأعمال والسياح.
1: إذن يعني أستاذة دعاء، يمكن أن يعني كما أوضحتي بأن هذه التجربة تضع مزيد من الخيارات لرجال الأعمال بدرجة أولى، يمكن من خلال إيجاد يعني وسائل نقل أو سيارات متعددة وتقنيتها عالية، وتتيح المجال لهم يعني الاستفادة بصورة أكبر من خدمات التنقل في مملكة البحرين.
0: نعم.
1: هل من كلمة أخيرة أو رسالة حابة توجهينها الله يسلمك في ختام هذا اللقاء بالحديث عن خدمة أوبر بلاك؟
0: حبيت في الختام أن أؤكد أن تطوير قطاع النقل في مملكة البحرين يقوم على تبني الحلول المبتكرة التي تواكب أفضل الممارسات العالمية مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والجودة. أود أن أشكركم على هذه الاستضافة الكريمة من خلال برنامج صباح الخير يا بحري، وعلى إتاحة الفرصة للحديث على هذه المبادرة. متمنين للجميع دوام التوفيق، وللمواطنين والمقيمين والزوار تجربة تنقل آمنة ومريحة في مملكة البحرين.
2: من أخبار الديرة.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: هي درة تلألأت في قلب صحراء الجزيرة،
1: سجلت صفحات تاريخها أعرق سيرة،
0: ولتقدمها ستواصل.

0: إذاعة البحرين تقدم لطائف الأخبار. ما أجمل أن تختلط النادرة بالحكمة وحسن الخلق بالعبرة، بها تتهذب الطباع وتطيب القلوب، وتاريخنا العربي زاخر بالقصص والمنح التي حملت ألواناً من الدروس والمتعة، والتي ترسم مشاهد الحياة للعصور التي اتصلت بها. وفي مسلسل لطائف الأخبار نسرد لكم كل يوم من الأخبار ألطفها ومن النوادر أطرفها. لطائف الأخبار تختارها لكم وترويها عليكم فاطمة محمد، ينفذها ويخرجها محمد نعمة. القاضي النطاح.
1: يقال إنه كان في زمن الحاكم بأمر الله قاض بمصر يقال له النطاح، وسبب ذلك أنه كان له طرطور فيه قرنان من قرون البقر فيضعه بجانبه، فإذا جاءه خصمان يتحاكمان عنده وجار أحدهما على الآخر يلبس القاضي الطرطور الذي فيه القرنان ويتباعد وينطح الخصم الذي يجور على صاحبه، فاشتهر أمره بين الناس بهذه الواقعة، فبلغ أمره إلى الحاكم فأرسل إليه:
2: ما هذا الأمر الذي قد اخترعته حتى قبحت سيرتك بين الناس؟
3: يا أمير المؤمنين، أشتهي أن تحضر مجلسي في يوم وأنت من خلف ستارة لتنظر ماذا أقاسي من العوام، فإن كنت معذورا فيهم وإلا عاقبني بما تختار.
2: حسنا، غدا أحضر مجلسك حتى أرى ما تقول.
1: فلما أصبح الحاكم أتى إلى مجلس ذلك القاضي وقعد من خلف ستارة حتى أتى إلى القاضي خصمان. فماذا حدث؟
4: قد اجتمع، سأنظر ما عندهم.
3: هيا أخبراني ما أمركما؟ ها؟
5: إن لي يا حضرة القاضي عند هذا الرجل 100 دينار.
3: 100 دينار؟ أنت هل تعترف بذلك؟
6: أجل سيدي القاضي، لهذا الرجل علي 100 دينار.
3: إذن ادفعها إلى صاحبها.
6: إني معسر في هذا الوقت يا سيدي القاضي، فقسطوا علي ذلك على قدر حالي.
3: معسر ونقسط عليك ذلك؟
6: نعم.
3: ما تقول في خصمك؟ هل ترضى بذلك؟
5: حسنا

0: إنسانا أقسطها عليه في كل شهر 10 دنانير.
1: ولكن لا أقدر على ذلك.
2: إذن اجعلها 5 دنانير في الشهر.
1: لا لا لا لا لا لا لا, لا أقدر. 5 دنانير؟ لا أقدر، لا أقدر يا حضرة القاضي.
2: نجعلها إذن دينارين، ها؟ ما رأيك؟
1: ولكن ديناران، ديناران، لا لا لا لا لا أستطيع دفعها له يا حضرة القاضي، لا أستطيع.
2: وما القدر الذي تقدر عليه في كل شهر؟ ها؟ أخبرني، فلعل خصمك يرضى به.
1: أنا لا أقدر على دفع أكثر من 3 دراهم في كل سنة.
0: ماذا؟
1: وبشرط، بشرط أن يكون خصمي في السجن.
0: ما الذي يقول هذا يا حضرة القاضي؟ يسدد لي دينه ب3 دراهم في السنة.
1: أجل.
0: ويشترط أن أكون مسجونا. ما هذا؟
2: توقف. كيف ذلك؟ ها؟ أخبرنا كيف.
1: سأدفع 3 دراهم في السنة، وشرطي أن يبقى هذا الرجل في السجن لئلا يحصل على هذا القدر، ولا أجد خصمي فيذهب مني.
2: ماذا؟ ما الذي تقول؟
3: عندما سمع الحاكم ما قاله الأخير لم يمسك نفسه وخرج من خلف الستارة وقال للقاضي:
4: أيها القاضي.
1: ماذا يفعل الحاكم هنا؟
2: أمرك مولاي،
4: انطح هذا الشيطان وإلا أنا أنطحه.
1: يا ويلي.
2: حسنا،
0: صدقت سيدي الحاكم.
5: قاضي الفراسة.
3: قيل كانت جماعة عند إياس بن معاوية قبل أن يستقضى، وكانت تكتب عنه الفراسة، إذ جاء رجل فجلس على دكان مرتفع فجعل يترصد الطريق، وبينما هو كذلك إذ نزل فاستقبل رجلاً فنظر في وجهه ثم رجع إلى موضعه.
6: انظروا إلى هذا الرجل جالس على مرتفع وينظر في وجوه الناس.
7: أجل.
8: انظروا.
9: إنه يقوم من مكانه.
6: قولوا في هذا الرجل:
1: ما تقول فيه؟
10: طالب حاجة.
11: ما تقول فيه؟
6: إنه معلم صبيان قد أضاع غلاما أعور.
12: معلم صبيان
1: له غلام أعور؟
13: كيف عرفت يا إياس؟
1: أجل، كيف عرفت هذا يا إياس؟
2: كيف عرفت؟
6: إن أردتم أن تستفهموه فقوموا وسلوه.
3: فقام إليه رجل من الجماعة يسأله:
2: ما الذي تبحث عنه يا هذا؟
14: كان لي غلام نساج وقد زاغ منذ اليوم.
2: هل لك أن تصف لنا غلامك وموضعك؟
14: أما أنا فأعلم الصبيان بالكلأ، أما غلامي فإحدى عينيه ذاهبة.
1: صدق إياس بن معاوية،
15: معلم صبيان.
2: كما قلت يا إياس.
7: كما قلت.
2: ولكن كيف علمت أنه معلم؟
1: أجل.
6: رأيته جاء فجعل يطلب موضعا يجلس فيه، فقلت: إنه يطلب عادته في الجلوس. فنظر إلى أرفع شيء يقدر عليه فجلس عليه. فنظرت في قدره، فإذا قدره ليس بقدر المملوك. فنظرت في من اعتاد في جلوسه جلوس الملوك، فلم أجدهم إلا المعلمين، فعلمت أنه معلم.

0: ولكن كيف علمت؟ ها؟ كيف علمت؟
1: كيف علمت؟ سبق له غلام أعور.
0: كيف علمت؟ أخبرنا.
2: رأيته يترصد الطريق والمارة. فبينما هو كذلك إذ نزل، فاستقبل رجلا مقبلا، فعلمت أنه شبهه بغلامه. فنظر في وجهه، فلو كان غلامه أعمى لعرفه في ترجحه في مشيته.
1: يا سبحان الله يا سبحان الله.
2: فعلمت أنه نظر في وجهه إلى عينيه، فعلمت أن غلامه أعور، قد ذهبت إحدى عينيه.
1: ما شاء الله عليك يا مستطيل.
3: القاضي بن قريعة والبيض.
4: كان الوزير أبو محمد المهلبي تقدم إلى القاضي بن قريعة أن يشرف على البناء في داره، وأمر بأن لا يطلق بشيء من النفقة إلا بتوقيع القاضي. وفي يوم جلست جماعة في دار الوزير المهلبي، وكان القاضي بن قريعة معهم، فحضر رجل من العامة فوقف بين يديه.
5: السلام عليكم وعلى سيد القاضي. هل يأذن لي سيد القاضي؟ قد أتيت في حاجة.
6: ما حاجتك؟
5: لقد أخذ مني الوكيل 30 بيضة لتزيين السقوف، ولم يعطني ثمنها.
6: بين عفاك الله دعواك وأفصح عن نجواك، فمن البيض نعمي وبطي وهندي وحمامي وعصافيري، حتى أن السمك يبيض والدود يبيض، فمن أي أجناسه لك؟
5: سيد القاضي، أنا لا أبيع بيض النعام لتزيين السقوف، لي 30 بيضة من بيض الدجاج.
6: الآن حصحص الحق، ما كنيتك؟
5: أنا عمر أبو حفص.
6: يا كاتب البناء، اكتب بورك فيك إلى الوكيل محمد بن عاصم، حضرنا تولاك الله أبو حفص عمر البيضي، فذكر أن له ثمن 30 بيضة دجاجية لا بطية ولا هندية، أخذت على شرط الإنصاف منه، ثم أخذ ثمنها عنه. فارجع أكرمك الله إلى موجب كتابك، وما أثبته باسم عمر هذا حسابك، فإن كان صادقا فله مال الصادقين من البر والإكرام وإعطاء الثمن على الوفاء والتمام، وإن كان كاذبا فعليه ما على الكاذبين من اللعن والزجر، وقل له موبخا ما أقل وقارك لشيبك وحسبك، وصل على نبيك وادفع التوقيع إليه.
3: إن قيمة التراث تكمن فيما يبعثه فينا من قيم عليا وحكمة وأدب، فالكلمة الحلوة والنادرة اللطيفة والقصة العجيبة التي يحفل بها تاريخنا العربي على مر العصور، كلها يترك في النفس أعظم الأثر. كنتم مع لطائف الأخبار. شارك في هذه الحلقة حسن السعاتي، علي القطان، علي حسين، سالم العثمان، طارق محمود، علي الطريف. المقدمة والختام بصوت حسين أميري. قام بدور الراوي فاطمة محمد. لطائف الأخبار ينفذها ويخرجها محمد نعمة.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: إذا كان عمرك بين 18 و 35 سنة وعندك شغف بالإعلام والتقديم وصناعة المحتوى، تقدم إذاعة البحرين الشبابية ومدينة شباب 2030 فرصة الانضمام إلى فريق البرنامج الإذاعي المباشر لهذا الصيف. تعلم، جرب، واصنع تجربتك الإعلامية بنفسك. سجل الآن عبر تطبيق إيشباب. آخر موعد للتسجيل 28 يونيو 2026. مدينة شباب 2030، وعدنا في القمة.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم للفنانة وردة. أوقات سعيدة نرجوها لكم.
1: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
2: ما خط القلم.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم. دعا الإسلام المسلمين إلى الألفة والمحبة والصفاء، ونهاهم عن التحاسد والبغضاء والتشاحن والهجران، وأمرهم برد التحية وإفشاء السلام وعيادة المريض وتشميت العاطس وإعانة الضعيف ومساعدة العاجز ومناصرة المظلوم وصلة الأرحام وإكرام الجار وقري الضيف وإزالة الأذى عن الطريق والمخاطبة اللطيفة. قال بعض الحكماء لبعض الملوك: عليك بالإحسان، فازرع ببذل المال مودة أوليائك، واحصد بالسيف رقاب أعدائك، وعاقب للأدب لا للغضب، فالمعاقب للغضب يشفي نفسه، والمعاقب للأدب يصلح رعيته. بقوة القلب تكتم الأسرار ويدفع العار، وبقوة القلب تقتحم الأمور الصعاب، وبقوة القلب تتحمل أثقال المكاره، وبقوة القلب تنفذ كل عزيمة وروية أوجبها الحزم والعدل والعقل.
1: ما خط القلم.
3: حكي أن رجلا قال

0: حكيم، علمني شيئا أتخلص من نار جهنم. فقال: احفظ مني أربعا ومت على هذه الأربع. احفظ قلبك إذا خلوت، واحفظ عينك إذا خرجت، واحفظ حلقك إذا أكلت، واحفظ لسانك إذا نطقت. إن فعل الخير كالمسك، ينفع حامله وبائعه ومشتريه. وعوائد الخير النفسية عقاقير مباركة تصرف في صيدلية الذين عمرت قلوبهم بالبر والإحسان.
1: ما خط القلم، ما خط القلم، مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
1: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.
0: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتماً لن ندرك نهاياتها.
1: فتعال معنا عزيزي المستمع، ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي
0: الموسوعة الصغيرة.
1: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
0: الموسوعة الصغيرة،
1: إخراج محمد حسن.

أيها الأعزاء، في لقاء الأمس تناولنا موضوع الذبابة الذي كتبه عبد النبي الجحمي. اليوم نكمل معكم حديثنا عن هذه الحشرة الضارة.

0: منها مجهزة بمخلبين ومدبستين لاصقتين مركبتين من آلاف الشعيرات الدقيقة المتشعبة الأطراف. وعملية وقوف الذبابة على أي سطح كان وفي أي وضع بواسطة هذه الأرجل تساعدها إفرازات لزجة تخرج من أطراف الأرجل ذاتها، ولذلك فهي لا تسقط أبداً. أما إمكانياتها في الطيران فهي ليست أقل مثاراً للدهشة، إنها تتفوق فيه على طائر الضريس الذي يعيش في المناطق الاستوائية والذي يعد بطلاً في الطيران الاهتزازي. وإذا كان الضريس يسجل 80 ضربة من جناحي أثناء الطيران في الثانية الواحدة، فإن الذبابة وفي نفس المدة تسجل 200. إن جناحيها تبدأ بالحركة من أعلى إلى أسفل، مغطية في كل دفعة كاملة من دفعاتها زاوية بمقدار 90 درجة. ومعروف أن الجزء الحامل من صدرها للعضلات الجناحية نام بصورة كبيرة، ولذلك فهي قادرة على اجتياز 2 متر في الثانية الواحدة، مما يعتبر مسافة طويلة جدا بالقياس إلى حجمها الذي يتراوح ما بين 6 و8 ملليمترات.
1: تجري من صوت إلى صوت ما تلاقي صوت.

العلماء أصدقاء الموسوعة يتملكهم الإعجاب بقدرات الذبابة البحلوانية التي لا يمتلكها أو يمارسها أي مخلوق آخر سواها بكل تلك السهولة في تنقلاته. فحفظ التوازن على حافة كوب أو السير عرضياً على زجاج نافذة أو التعلق عكسياً بسقف الغرفة كلها قدرات صعبة تشكل جزءاً عادياً من حياة الذبابة اليومية. أرجل الذبابة تشبه الشفاطات، وكل واحدة

0: الذبابة أيها الأصدقاء من ذوات الجناحين، وتختلف في ذلك عن معظم الحشرات، لأن الحشرات في العادة مجهزة بأربعة أجنحة. أما طنينها القوي والذي يزعج إغفاء بعد الظهيرة، فإنه ناتج عن دفعاتها السريعة لجناحيها أثناء الطيران، وقد عوضها الله عن الجناحين الناقصين بجنيحين صغيرين جداً تستخدمهما في حفظ توازنها. ويقول العلماء إن هذين الجنيحين كانا في الأصل جناحين عاديين. هذه الجنيحات حساسة جدا وقابلة للحركة في كل الاتجاهات وبمرونة لا تضاهى، وعن طريقها تتمكن الذبابة من تحديد خطة سير طيرانها. وقد أثبتت التجربة أنه عند انتزاع واحد منها فإنها تبدأ في السقوط أرضا كالطائرة عند سقوطها دواميا، وبتحريك هذه الجنيحات بصورة قوية جدا فإنها تعمل عمل جهاز الجيروسكوب، فهي تحفظ توازنها وتؤمن طيرانها. الذبابة إذن ابنة غير عادية من بنات الفضاء، اسمها في اللغتين الإنجليزية والألمانية يعني بكل بساطة الطيران.
1: تجري من صوت إلى صوت، ما تلاقي صوت يلجئها، تكتر من الجلد دمع حب ورماح الغل بتفلجها.
0: أصدقاء موسوعتنا، أعداء الذبابة كثيرون كالطيور والقطط والضفادع دون أن نحسب الإنسان، ولذلك فهي كرة لردود الفعل اليقظة، وعيناها ترصد الحركة من حولها دون انقطاع. هذه العين اليقظة تتركب من 4000 صفيحة، تتجه كل واحدة منها ناحية اتجاه يختلف قليلا جدا عن الصفحة المجاورة، ومعطيا جزءا منفصلا من صورة المنظر الذي تنظر إليه. وتجميع هذه القطعة من المنظر يعطي نظرة عامة تشبه الصورة في الفسيفساء، لذلك فهي قادرة على رؤية ما يحدث أعلاها وأسفلها وعلى جانبيها، وبالتأكيد في مواجهتها. ولأن الذبابة تتميز بهذه الرؤية البانورامية، فإنه من الصعب جدا خداعها، لأنها قادرة على رؤية كل ما يقترب منها مثيرا شكوكها، وبالتالي تحاشي والهرب منه بالطيران في فترة لا تكاد تلحظ، بادئة برفع جسمها على أرجلها الداخلية، ثم محركة جنيحاتها كالنفاثات، ثم جناحيها لترتفع في الفضاء.

أيها الأصدقاء، قدرة الذبابة على الحركة وكثرة تكاثرها تجعل منها أكثر الحشرات شهرة، وهي حشرة عالمية حسب تعريف علماء دراسة الحشرات لها، لكنها مع ذلك حشرة مقيمة، ومكان إقامتها في معظم الأحيان لا يتجاوز دائرة يبلغ قطرها 300 و400 متر، لكنها قادرة في حالات الخطر على اجتياز البحيرات أو الطيران لمسافة عدة كيلومترات دون انقطاع. بل إن بعض أنواع الذبابات الاستوائية، ولا نتحدث هنا عن الذبابة المنزلية، قادر على القيام برحلات حقيقية مغطيا مسافة 300 كيلومتر، ورغم قصر حياة الذبابة إلا أن الصرافات قوية جدا وشديدة المقاومة لكل الظروف الصعبة المحيطة. هذه القدرة مكنتها من العيش في كافة الأوساط، فبعضها قادر على العيش في مصادر المياه الحارة حيث تصل درجة الحرارة 60 درجة، أو في البحار القوية الملوحة، بل وقد اكتشف بعض منها في حجرات التشريح ببعض المستشفيات داخل محلول الفورمول، وهو مطهر طبي قوي جدا، وحتى في البترول الخام.

0: أيها الأصدقاء، رغم كل المميزات التي ذكرناها، فإن الذبابة حشرة خالية من كل ذوق فيما يتعلق بغذائها، سواء كان ذلك عرقاً إنسانياً أو لحماً متعفناً أو فاكهة عاطبة، لا فرق، فكل ما هو رديء كاف لسعادتها. إنها تحط على وجبتها وتبدأ في إسالتها بلعابها، ثم مصها بعد ذلك بواسطة أنبوب يؤدي دور فمها. فالذبابة غير قادرة لا على القطع ولا على المضغ، وحبها لأطباقنا وأكوابنا ووجباتنا، دون التحدث طبعا عن الجراثيم الملتصقة بأرجلها وبقية جسمها، فإنه يمكننا أن نشبهها بطائرة قاذفة للقنابل مجهزة بأكثر من 50 مليون قنبلة جرثومية تطير حول مائدة الأكل. الموسوعة الصغيرة.
1: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
0: الموسوعة الصغيرة.
1: إخراج محمد حسن.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

السؤال البرلماني هو السؤال المكتوب الذي يوجهه أحد أعضاء مجلسي الشورى والنواب لأحد الوزراء أو من في حكمهم حول القضايا التي تدخل في اختصاصهم، وتكون الإجابات لأعضاء مجلس الشورى مكتوبة ولا تناقش في الجلسة العامة، بينما يحق لأعضاء مجلس النواب التعقيب على ردود الوزراء في الجلسة العامة، كما يحق لهم توجيه أسئلة مكتوبة لباقي أعضاء الحكومة على أن تكون جميعها في إطار المصلحة العامة بعيداً عن أي مصالح شخصية.

0: صحتك في الصيف.
1: في فصل الصيف يزداد الإرهاق بسبب ارتفاع درجة الحرارة فوق المعتاد، وكذلك أشعة الشمس اللي قد تتعرض لها، فهي تؤدي إلى سرعة الإجهاد وفقدان الطاقة. لذلك يفضل النوم في فترة الليل بما لا يقل عن 6 ساعات، ويفضل أن تصل إلى 8 ساعات، مع أخذ قيلولة خفيفة في وقت الظهيرة، لأنها تساهم في زيادة النشاط وتوفير الطاقة للجسم.
2: معلومة علشانك.
3: كلنا عارفين فوائد الشمس وأضرارها، خصوصاً في فترة الصيف، وعلشان ناخذ أكبر قدر من الفائدة، ينصح بالتعرض لأشعة الشمس خلال الفترة من وقت الشروق حتى الساعة 8 الصبح، وفي فترة الغروب من بعد العصرية. أما في الفترة اللي تكون فيها الأشعة قوية بين الساعة 10 الصبح وحتى 4 المساء، من الضروري جداً تجنب التعرض لها بشكل مباشر ووضع واقي الشمس.

0: إنك يا عزيزي المستمع إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.

0: بقدر ما يكون الجلوس على القمة الشماء ممتعا رائعا، بقدر ما يكون السقوط قاسيا ومريرا.
1: الرجل الذي دوخ جيوش العالم لأكثر من ربع قرن يعود الآن متخفيا بعد أن ترك فلول جيشه الإمبراطوري في ساحة واترلو بين قتيل وجريح وأسير، وجيوش الأعداء تستعد للانقضاض على باريس.
0: يعود مسرعا عبر أقصر الطرق المؤدية إلى قصر الإليزي في باريس، وليس معه غير أركان حربه الجنرال بيرتران.
2: ومع ذلك فالفرصة لم تضع تماما يا بيرتران، لم تضع.
3: أجل يا صاحب الجلالة،
2: لا يزال جيش الجنرال جروشي سليما، 160,000 رجل بكامل أسلحتهم. ما أن يعود جروشي حتى أثب مرة أخرى على أعداء فرنسا وأحطمهم بضربة واحدة.
3: يا صاحب الجلالة، إن مجلس الوزراء...
2: أجل، أعرف أن مجلس الوزراء لن يمكنني من الحرب مرة أخرى. سيحرضون نواب الأمة وسيقترعون على المفاوضات مع بريطانيا والنمسا وبروسيا، ولكن في استطاعتي أن أتجه رأسا إلى مجلس الوزراء وليس إلى قصر الإلزيه.
3: لا أنصح جلالتكم بمواجهة هؤلاء الناس.
2: إنني لم أفقد بعد تأثيري على وزرائي، ومع ذلك لندع الوزراء ولنتجه إلى مجلس الأمة. سترى، ما أن أدخل القاعة حتى تسمع الهتافات يا بيرتران.
3: يا صاحب الجلالة، قد تسمع أيضا أقوالا لا ترضيك من المجموعة التي يتزعمها لافاييت وفوشيه.
2: لا تنسى يا تليران وزير خارجيتي، ومع ذلك فهو يتفاوض سرا مع أعدائي، مع أعداء فرنسا يا بيرتران.
3: سيتكاتف هؤلاء ضدك يا مولاي ويحرضون الباقين. أرجوك يا صاحب الجلالة لا تواجههم الآن.
2: لن أواجههم وحدي، وسيكون معي الحرس الإمبراطوري. سأعلن الأحكام العرفية، وإذا تصدى لي لافاييت وعصابته قطعت رؤوسهم. ستقول هذه نكسة خطيرة للحريات في فرنسا. حسنا، إن فرنسا كلها معرضة للضياع، ولن ينقذها إلا إجراء عنيف تتعطل فيه الحريات لفترة وجيزة. ما رأيك في هذا يا بي؟

0: الرأي ما تراه يا مولاي.
1: الواضح أنك لا تؤيد رأيي هذا، والحق أيضا أنني يا برتران غير مقتنع بما قلت. حسنا، لندع الوزراء يقررون ما يريدون، ولكني أحب أن تنقل إليهم رأيي يا برتران.
0: سأذهب إلى مجلس الوزراء فور أن تصل جلالتكم إلى قصر الإليزيه.
1: قل لهم إن في قدرتي أن أنقذ الوطن إذا وضعوا في يدي سلطات مطلقة لفترة قصيرة. قل لهم هذا، عسى أن يلهمهم الله الصواب.
2: كان من الممكن أن يوافق المجلس على اقتراح الإمبراطور، ولم لا وقد أنقذ البلاد من مواقف عسكرية أشد حرجا من موقفها بعد واترلو. كان من الممكن أن يصدر قرار مجلس الوزراء الذي ينتظره بونابارت في قصر الإليزي بفارغ الصبر، ولكن فوشي الخبيث كان له بالمرصاد.
3: لا مانع لدينا من نقل رغبة الإمبراطور إلى مجلس الأمة. لننتقل أيها السادة إلى المجلس على الفور.
4: ووقف فوشي بين أنصاره في المجلس ليضرب ضربته القاسية.
3: أعتقد أيها السادة الأعضاء أن إنقاذ الوطن لا يكون بإعطاء الإمبراطور سلطات مطلقة، بل إنني
5: قد سمعنا حديثك من قبل يا فوشيه. لماذا لا نرجو جلالة الإمبراطور أن يحضر ليوضح لنا وجهة نظري؟
3: وجهة نظر الإمبراطور واضحة، إنه يريد أن يدخل فرنسا مرة أخرى إلى جحيم الحرب. إن أعدائنا أيها السادة لا يريدون أن يظل جلالته على رأس هذه الدولة، وإني لعلى ثقة من أن جلالة الإمبراطور على استعداد لتقديم هذه التضحية الكبيرة لبلاده التي يحبها. اذهب يا جنرال برتران إلى جلالته وقل له إن فرنسا كلها تنتظر منه هذه الخطوة الرائعة.
1: إذن فهم يريدون أن أتنازل عن العرش. كان يجب أن أذهب إليهم بنفسي ليدركوا مدى الخطر الذي تتعرض له البلاد بهذا الذي يطالبونني به.
0: يا صاحب الجلالة، مجلس الوزراء كله واقع تحت تأثير فوشي وتاليران.
1: حسنا، سأتنازل عن العرش إذا كان في هذا إنقاذ البلاد.
2: 28 يونيو.
4: مجلس الوزراء في انعقاد دائم، التوتر يسود المجلس، فحتى اليوم لم يصل تنازل الإمبراطور عن العرش.
2: الجيوش المعادية المنتصرة في واترلو تنتظر أن تقبض الثمن، وأوله التخلص من عدوهم اللدود بونابارت.
4: وزير الداخلية الخبيث فوشي أكثر الوزراء قلقا. لماذا يا سيد فوشي؟
6: لماذا؟ هذا أعجب موقف وقفته البلاد. لقد وعد بونابارت بالتنازل عن العرش ولكنه يراوغ. لماذا؟ لا أدري. إنه يعلم تماما أن الإنجليز والنمساويين يصرون على هذا التنازل، وإنه لا أمل له البتة في البقاء على العرش.
4: إنه يخشى أن يعدل مجلس الوزراء في صيغة التنازل ويجعله لصالح واحد من أسرة البوربون القديمة.
6: لا أحد في فرنسا يميل إلى أسرة البوربون. ثم إنني أعتقد أن النمسا بالذات ستطالب بأن يكون التنازل لصالح ابن نابليون، فالصبي من أم نمساوية، كما أنه الآن يعيش في فيينا في رعاية الأسرة المالكة النمساوية.
4: ولماذا لا ترسل إلى بونابارت في قصر الإليزي تأكيدا رسميا بذلك؟
6: سيدرك الإمبراطور أننا نحاول أن نخدعه. وإذا شئت الصدق يا سيدتي فأنا أحاول فعلا أن أخدع. لن يصل ابن نابليون إلى عرش فرنسا وأنا حي. إنني أكره بونابارت وكل من يمتون إليه بأي صلة.
4: وتترك الأمر معلقا هكذا؟
6: اليوم 28 يونيو، والإنجليز يصرون على أن يتنازل نابليون قبل صباح الغد، وعلى هذا فالموقف سيحسم بعد 24 ساعة. بعد 24 ساعة سنتخلص من أسرة بونابارت إلى الأبد.
4: 29 يونيو.
2: لا يزال بونابارت على تردده، خاصة والمظاهرات تسير في شوارع باريس هاتفة بحياة الإمبراطور، بل إنها تقترب من مداخل الإليزي.
1: الشعب لا يريد أن أتنازل عن العرش يا برتران.

0: بقدرتي أن أسير على رأس هؤلاء المتظاهرين وأعيد إلى فرنسا مجدها.
1: ولكن هذا معناه الحرب الأهلية يا مولاي.
0: أجل، وفرنسا لا تحتمل الآن حربا أهلية، والعدو على الأبواب.
2: ويغلق النوافذ ويقترب من تمثال نصفي لولده النسر الصغير، الصبي الذي حرموه منه منذ النفي الأول إلى ألبا وحملوه إلى النمسا ليعيش في كنف الزوجة الخائنة ماري تريز.
0: قد تحاول النمسا أن تساعد ولدي، ولكن إنجلترا ستصر على استبعاده لصالح واحد من البوربون. ساعتها لن تقوى النمسا على معارضتها. إن موقفك يا ولدي المسكين ضعيف، ضعيف جدا.
1: إن لتوقيع جلالتكم على وثيقة التنازل قوة شرعية لا تملك قوة أخرى في الدنيا أن تقف أمامها.
0: ماذا تقول يا عزيزي بيرتران؟ القوة الشرعية الحقيقية في هذه الأيام هي قوة المدفع. حسنا، اجلس اجلس، سأملي عليك صيغة وثيقة التنازل.
2: ويكتب بيرتران:
0: أيها الفرنسيون، حين أعلنت الحرب على أعداء فرنسا صيانة لاستقلال البلاد، كنت أعول على تكاتف كل القوى الوطنية وأستند إلى تأييد الجيش الفرنسي الباسل، غير أن هذه الظروف كلها قد تغيرت الآن، ولم يعد أمامي إلا أن أحاول إطفاء غضب أعداء البلاد الذي ينصب كله على شخصي. لقد انتهت حياتي السياسية، وإني أعلن ولدي إمبراطورا لكل الفرنسيين تحت اسم نابليون الثاني.
2: 30 يونيو.
3: تنازل بونابرت هو الآن حديث الجميع، كل الأطراف سعيدة الآن، ولكن لماذا يعارض ويلينغتون القائد الإنجليزي المنتصر في واترلو؟
4: لن توافق إنجلترا على أن يكون ابن نابليون إمبراطورا لفرنسا. يجب أن تقطع فرنسا كل صلة لها بأسرة بونابرت.
3: لعلك سمعت يا جنرال أن النمسا وافقت على التنازل لابن بونابرت.
4: أجل، سمعت.
3: قد يؤدي الخلاف بينكم إلى الصراع العسكري، ولم تتخلصوا بعد من العدو المشترك نابليون.
4: هذا ما أخشى، ولكني سأرغم النمسا على قبول رأيي بحيلة عسكرية. سأسير في نصف جيشي نحو باريس، عندها تسارع النمسا إلى الموافقة على رأينا خشية اختلال توازن القوى بيننا وبينها. بعد ساعات ثلاث أكون بجيشي على مشارف باريس.
2: وتصل فعلا بعض فرق الجيش الإنجليزي إلى مشارف باريس، إلى مواقع تجعلها شبه محصورة إذا هاجمتها فصيلة فرنسية واحدة. وبعين العبقري الخبير يدرك بونابرت الخطأ القاتل الذي وقع فيه ويلينغتون.
0: يا إلهي، هذه هي الفرصة، إنه غبي. هكذا كان رأيي دائما في ويلينغتون. انظر يا بيرتران إلى الخريطة، لقد وقع الإنجليز في المصيدة بوصولهم إلى هذه المنطقة. في استطاعتي أن أقضي عليه بحفنة من الرجال.
1: إنه غبي حقا يا صاحب الجلالة.
0: بيرتران، أسرع إلى مجلس الوزراء، قل لهم إنني عند كلمتي في شأن التنازل عن العرش، ولكني أتوسل إليهم باسم فرنسا أن يعينوني جنرالا ويمدوني بألف جندي لا أكثر، 1000 جندي أقضي بهم على عدوهم، ليسألوا أي رجل عسكري يفهم في الاستراتيجية إذا كانوا لا يصدقونني.
1: لن يوافقوا يا صاحب الجلالة.
0: ولماذا بحق السماء؟ إن هذا يجعلهم في موقف أفضل في المفاوضات التي ستجرى مع العدو.
1: الرأي في مجلس الوزراء ضدكم يا مولاي.
0: الموقف الحالي لابد أن يغير كل شيء. اذهب اذهب يا بيرتران، اذهب إلى الوزراء. ما من واحد فيهم إلا وشاركني أيام المجد القديمة، بل فيهم جنرالات حاربوا بجانبي في أولم وستورليتز ووغرام. أسرع يا بيرتران.
2: في مجلس الوزراء يقف الوزير فان دام، الجنرال الذي شارك بونابرت فراشه مساء موقعة أوسترليتز. وقف يلوح بقبضته في وجه بيرتران:
5: قل لسيدك إننا لا نريد منه إلا أن يرحل. ألا يفهم هذا الرجل أن شمس دنياه قد غربت إلى الأبد؟ قل له أن يرحل قبل أن أذهب

0: إليه بنفسي لإلقاء القبض عليه.
1: فندم قال هذا. فندم الذي رفعته من ضابط صغير إلى رتبة الجنرال وجعلته وزيرا. هل شرحت لهم فكرتي؟
2: أجل يا صاحب الجلالة.
1: بكل الوضوح الكافي؟ هل بينت لهم أن في قدرة أي ضابط مبتدئ أن يبيد جيش ويلينغتون الذي تسلل إلى مشارف باريس؟
2: نقلت إليهم كلمات جلالتكم كلمة كلمة.
1: حسنا، لم يبق إلا أن نرحل إذن. قل لهم يعدوا العربات، سنرحل في صباح الغد.
3: يوم الأول من يوليو عام 1815 ميلادية، غادر نابليون بونابرت باريس إلى الأبد في طريقه إلى المنفى في سانت هيلانا.
4: غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

0: البحرين مسيرة عطاء ملامح بيئة.
1: تعتبر المرأة البحرينية من العوامل الرئيسية في عملية التنمية في مملكة البحرين، وتمتد مساهمتها إلى جميع جوانب الحياة العامة، بما في ذلك السياسة والتنمية الاجتماعية والأعمال التجارية وما إلى ذلك. واصلت البحرين جهودها اليوم لجعل دور المرأة أكثر شمولاً وتعزيز التوازن بين الجنسين.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: بداية أخرى.
3: أنا من هاللحظة بغير طريقة تفكيري ودايماً بفكر بإيجابية.
4: من أول الشهر ببتدي أوفر فلوسي واقتصد أكثر.
5: في خطوة جديدة لي قررت أني أوقف أستخدم التلفون في يمعات الأهل.
2: بداية أخرى هي نقطة الانطلاق لشيء مختلف، وبمجرد أنك تعزم على هذه البداية بتنطلق معاها في رحلة مختلفة وبتكتشف نفسك أكثر. بداية أخرى مع ناصر جبر وأمين إسماعيل. البداية مهمة لأي شيء بتسويه، وكل موضوع في الحياة له نقطة انطلاقة وبداية أخرى ومختلفة. التركيز من القدرات المتفاوتة عند البشر، تلقى شخص تركيزه جداً عالي بالفطرة، والبعض يمكن يكون تركيزه متشتت بعدد من الأسباب والعوامل المختلفة. وطبعاً الكل يسعى لأن تركيزه يكون عالي، وهالشيء له دور كبير في أداء مهامه الوظيفية والحياتية. الطبيعي أن لما بنركز في أي شيء في الحياة نحاول نقلل التشويش الخارجي، ولكن وفقاً لنظريات الانتباه المؤثر فالعكس هو صحيح. إشلون؟ في عام 1995 توصلت عالمة النفس نيلي لافي في كلية لندن الجامعية إلى نظرية التحميل، وفكرتها أنك تملأ الدماغ بكمية من المعلومات في نفس الوقت، وبعدها يقوم نظام الانتباه بالتدخل المباشر على أساس أنه ياخذ قرار بالتركيز على أحد المعلومات المهمة فيه. وتشير تجارب لافي أن العمل في محيطات غير مرتبة وغير صامتة، أي فيها نوع من التشويش، يساعد الدماغ على التركيز أكثر. وفي دراسة أخرى تقول أن الاستراتيجية الأكثر نجاحاً للتركيز هي أنك تاخذ قسط من الراحة قبل العودة مجدداً للتركيز. والأشخاص اللي كان عندهم التركيز عالي وأجهدوا أدمغتهم كانوا يرتكبون أخطاء أكثر بشكل عام. وطبعاً تكثر الدراسات حول الموضوع، وكلها تعتبر صحيحة في حال إذا طبقتها واستفدت منها، سواء كان التشويش يساعدك أو عدمه بعد بيساعدك. المهم أنك بتحتاج بداية أخرى وجديدة مع نفسك عشان تكتشف شنو الشيء اللي يخليك تركز أكثر.
6: أحمد
7: أحمد يبا قصر على الصوت. شلون وأنا أبوك مطول على الأغاني وأنت قاعد تدرس؟ شنو بتستفيد؟ لا تقدر تركز ولا شيء.
6: لا يبا، أنا أساساً أشغل أشياء في الخلفية، أغاني وموسيقى وأنا أدرس، لأن هالشيء يساعدني أكثر على التركيز.
7: شلون يساعدك على التركيز يبا؟ شلون؟
6: أنا الله يسلمك يا يبا، قبل شهرين مع امتحانات المنتصف قلت ببتدي أتعلم حركات جديدة كذي في الدراسة، وشفت في أحد المقالات إن عن دور التشويش في زيادة التركيز. عرفت علي؟ فأنا لما اتبعت هالنظرية استفدت وايد، استفدت يبا، وحتى علاماتي صارت أفضل وتركيزي زاد.

0: والله ما اعرف شو اقول لك يا احمد، ما اعرف شو اقول لك غير ان الله يوفقك.
1: يبقى انا بكمل دراسه. ها
2: لما تبتدي تبحث عن طرق المساعده في زياده التركيز بتلقاها كثيره، ويمكن تستغرب من بعضها، ولكن الاهم هو انك تبتدي تعرف شنو الطريقه الصحيحه واللي تناسبك. ومن خلال الاستطلاع التالي بنتعرف على بعض الطرق اللي تساعد على التركيز.
3: أنا بالنسبة لي اللي خليني أركز أكثر في الدراسة الأجواء العامة، فيها أصوات السوالف الدردشة الأشياء، يعني أجواء الكوفي شوب.
4: إذا كان عندي جدول مكتوب وجاهز هاي الشيء يساعدني أركز على مهامي، ومهم أحط لي بريك من وقت لوقت عشان يحفزني، وبهاي الطريقة ما تتشتت أفكاري وأتم أركز على اللي أسويه.
5: الشيء اللي يساعد على التركيز في الدراسة إذا كان في امتحان معين يخصص له وقت، ووقت الصبح الفجر هذا يكون الذهن فاضي وصافي، فالتركيز يكون جدا عالي عنده، راح يجاوب كل سهولة.
6: عشان أزيد التركيز في حياتي سواء العملية ولا الحياة الشخصية، قد ما أقدر أن أسوي to do list، تشيك ليست، ان انا اشوف شنو الامور اللي انا ممكن انظمها في يومي واركز على انجازها حتى لو كانت صغيره، وما تشتت وايد، وافرح واستانس على انجاز هذه الامور البسيطه اللي ممكن توصلني حق الانجازات الكبيره.
7: الغذاء الصحي والنوم الكافي والرياضه، هذه اشياء ترفع نسبه التركيز عند الجميع بلا اي استثناء. عني شخصياً أنا نسبة التركيز عندي بالإضافة للأشياء اللي ذكرتها، لما أرسم يكون في بالي كذا موضوع وأحتاج لهم حلول معينة، لكن مجرد ما أرسم أنا قاعد أنفذ رسمة معينة، لكن مخي قاعد يسوي إعادة جدولة وإعادة ترتيب لكذا موضوع، فلما تخلص الرسمة يكون عندي كذا حل لأكثر من موضوع.
2: مثل ما سمعنا في حلقة اليوم، سواء من الدراسات أو من آراء الناس، أن هناك اختلاف كبير بين الأدوات اللي تساعد الإنسان على التركيز، وجميعها تعتبر صحيحة، والأهم أنك تبتدي تبحث عن الطريقة اللي بيكون لها دور وتأثير كبير عليك. فمن الطرق اللي تساعد على التركيز الحرص على وجود إضاءة ومكان مهيئ للعمل والدراسة، الاستمتاع بالعمل اللي تقوم فيه، تحديد وقت للاستراحة وإنهاء العمل، ممكن اتباع الطريقتين، وجود تشويش أو عدمه، واتباع الطريقة المناسبة لك، الحرص على تناول وجبة الإفطار لأن لها دور كبير في التركيز، عدم تأجيل العمل لأن أحد أسباب فقدان التركيز والاهتمام، والعديد من الطرق الأخرى، بعضها قد تكون مفيدة لك والبعض غير مفيد، الأهم هو أنك تتبع ما هو مناسب لك ويكون بداية أخرى مع موضوع التركيز. بداية أخرى. إعداد وتقديم ناصر جبر، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، مساهمة فنية حسن الساعاتي، محمد الدوسري، إخراج أمين إسماعيل.
8: رؤيتنا
9: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
8: رسالتنا
9: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
8: قيمنا
9: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
8: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
9: هنا البحرين.
10: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف

على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم للفنانة وردة. أوقات سعيدة نرجوها لكم. الدستور. يعتبر دستور مملكة البحرين هو المنظم لعمل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، حيث يحدد الدستور اختصاص كل سلطة ويبين المقومات الأساسية للمجتمع وحقوق وواجبات أفراد المجتمع. ولذلك

فإن الدستور هو القانون الأسمى ويسمى أبو القوانين، والنصوص الدستورية تشكل الأساس لكل قاعدة قانونية.

0: صحتك في الصيف.
1: ممارسة الرياضة في فصل الصيف تسهم في خروج الكثير من السموم من الجسم وتنظيم الدورة الدموية وتنشيط عضلة القلب وأخراج الدهون السامة اللي قد تسبب الكوليسترول وغيرها من الأمراض، وذلك من خلال الرياضة مثل السباحة والجري في الصباح الباكر والرياضة في الصالات الرياضية المكيفة.
0: إذا كان عمرك بين 18 و35 سنة وعندك شغف بالإعلام

0: تقديم وصناعة المحتوى. تقدم إذاعة البحرين الشبابية ومدينة شباب 2030 فرصة الانضمام إلى فريق البرنامج الإذاعي المباشر لهذا الصيف. تعلم، جرب، واصنع تجربتك الإعلامية بنفسك. سجل الآن عبر تطبيق إي شباب. آخر موعد للتسجيل 28 يونيو 2026. مدينة شباب 2030، وعدنا في القمة.
1: البحرين حضارة وتاريخ.
2: كانت دلم تشكل قيمة ذات أهمية كبيرة كمركز تجاري وميناء. من خلالها لم تعبر البضائع التجارية فحسب، وإنما عبرت الأفكار أيضاً، فقد كانت حلقة وصل بين الكثير من الشعوب القديمة، ولهذا لابد من أن يكون لها فضل في قيامها بدور ليس بالقليل في نشر الحضارة في منطقة الشرق الأدنى القديمة. وفي نص لانجدون عن أسطورة الخلق، وفي ملحمة جلجامش تصور دلم على أنها فردوس من الفراديس وأرض خلود، يسعى جلجامش إلى الوصول إليها بحثاً عن زهرة الخلود. وليس هناك من شك في أن لمخيلة الشعراء الخصبة ومبالغاتهم أثراً في تكريس هذه الصورة الخيالية عن هذه الجزيرة التي ألهبت مخيلتهم. فوفرة مياهها وينابيعها الطبيعية جعلت منها جنة الخلد الأولى.
3: لا تغرك ضحكتي ولا سلوبي، أعرف إعزاز النفوس من الردية، كم وفولي ناس وكم ناس غدروبي، كم كسبت بطيب نية سوءي.

الله يا هذا الوطن من قدي في حبه أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه وأهتف باسمك كل حين عاش الوطن غالي عاش الوطن عالي وعاشوا ناس الطيبين.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: ثقافتنا الغذائية،
2: ثقافتنا الغذائية.
1: الغذاء ثقافة، وليس فقط من حيث تحضير الغذاء والمقادير، وإنما هناك أمور كثيرة تتعلق بالغذاء من المهم أن نعرفها، وهذه الأمور سنتعرف عليها من خلال برنامجنا ثقافتنا الغذائية.
2: ثقافتنا الغذائية،
1: برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي وإخراج إبراهيم تلفت.
3: أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من ثقافتنا الغذائية، وموضوع حلقتنا اليوم موضوع مهم، وخاصة لفئة الشباب وشوية يعني البنات في سن المراهقة، أكبر شوي أقل شوي. موضوع الشيبس والمينو والوجبات الخفيفة، هذه هي حقيقة سؤال وجه لي. واحدة من الأمهات تقول يعني شو أسوي أنا، يعني في محاضرة تقول أنا شو أقدر أسوي إذا أنا أصلا عيالي عندهم مشكلة، ما عادوا يأكلون فاكهة، ما عادوا يأكلون لحم، ما عادوا يأكلون أكل وجبة متكاملة، يقعدون عند التلفزيون يبون شيبس، يأكلون مكسرات، احنا تكلمنا عن موضوع المكسرات ما بعيدة، يبون شيبس، يبون مينو، يبون وجبات خفيفة، ذي السناكس اللي نسمونها سناكس، طول اليوم طول النهار يطلع من المدرسة يشتري عند البياعة اللي قاعدة برا شيء من هالقبيل، يروح المدرسة لازم تشيس مينو في شنطته أو شيبس ما أدري شنو، كل أكلهم بهذا الشكل. طيب شنو هذه المواد؟ هل هي مواد مغذية، مواد غير مغذية؟ ليش احنا نبي نتكلم في هذا الموضوع؟ اصبح اليوم الشيبس والمينو والاشياء ذي يا جماعة من المأكولات اللي اصبحت مأكولات شعبية، موجودة في البيت، من ماكلة البيت، الام والابو يشترونها في ماكلة البيت، وبالتالي يحطونها في البيت علشان تالي الليل عقب العشاء الساعة 10 11 12، الناس اللي سهرانة طول الليل اللي يسهرون خاصة في العطلة الصيفية، يسهرون الشباب مال المدارس، يسهرون للفير، وبالتالي يلسون ياكلون من هذه المواد الغذائية اللي بنتكلم عنها اليوم. خلونا نبدأ اليوم بموضوع الشيبس. اول شيء نبدأ بموضوع الشيبس. المشكلة الأساسية في الموضوع ذي إن الإعلانات، أول شيء أبتدأ بالإعلانات، الإعلانات للأسف الطارد، شوفوا كلمة الطارد، الطارد الطفل، تقول له تعال أكل شيبس، تعال أكل شيبس، وبالتالي أصبح هذا هو الهاجس الأساسي. الطفل الياهل لما يشوف في كل مكان موجود شيبس، يدش السوبر ماركت موجود شيبس، يفتح التلفزيون يقول له تعال أكل شيبس، لأن الشيبس يعطيك قوة ما أدري شنو، والشيبس يسوي لك الشيبس ما أدري شنو، فإذا بالتالي ذي هذه يؤثر بشكل كبير على توجه وسلوكيات الطفل. طيب شنو الشيبس؟ الشيبس شنو عبارة عنه؟ الشيبس طبعا كلمة عادية، أو الشيبس كلنا نتداول كلمة الشيبس، احنا نعتقد ان الشيبس أو جزء من أنواع الشيبس آلو بطاطس مقطعة سواء في شكل عودان أو في شكل شرايح، وبالتالي مسويينها قليينها بالزيت أنواع معينة من الزيت، ويحطونها في أكياس أو في كوارتين وصكونها ويبيعونها في السوق. في نوع آخر من الشيبس اللي تسوي الأم، اللي تسوي الأم ما في مشكلة، ما بنتكلم

تكلم عنه لأنه تسوي الأم في البيت ولا يسوونه في البيت يعني، وبالتالي هو قالوا بطاطس حقيقية وبالتالي مقطعة ويعني في زيت البيت اللي مستخدمينه في البيت يمكن مرة ولا مرتين مو أكثر، وبالتالي يستخدمونه. يا ريت نستمر على تناول هذه النوعية من الشيبس بدل نشتري من برا. طيب خلونا نتكلم عن الشيبس اللي نجيبه من السوق، يعني اللي ينباع في البرادات وفي الأشياء دي. الشيبس عندنا نوعين يا جماعة، مو بنوع واحد. في نوع فعلا هو بطاطس مقطعة، وبالتالي هذا التقطيع يعني بطاطس طازجة يقطعونها بشكل معين يقلونها ويحطونها. هاي طبعا لها قيمتها الغذائية اللي مثل اللي هي البطاطس نفسها مثل الآلو نفسه، وبالتالي هذه موضوع. في نوع آخر، هذا النوع أوكي ما في مشكلة، ولكن في نوع آخر اللي هو يصنعونه في المصانع في أنواع معينة من المصانع، ربما هي اللي أكثر موجودة، هي بقايا عيش رز، بقايا ذرة، بقايا قشور ذرة، يأخذونها ويردون يكملون طحانها وبعدين يسوونها عجينة وينفخونها ويقطعونها ويسوون عليها نوع من التركيبات المعينة ويدخلونها ويسوونها أنواع معينة من الشيبس. فإذا أنت في الحالة دي ما تأكل شيبس، تأكل مخلفات طحن رز ذرة أشياء معينة يخلطونها مع بعض ويسوونها أنواع من الشيبس. يا أخي اقرأ البطاقة الإعلامية مرة ثانية وللمرة العشرين وللمرة المليون، أقول لك اقرأ البطاقة الإعلامية عشان تعرف إيش يأكل عيالك. ماشي. البطاطس بشكل عام أو الشيبس بشكل عام طبعا فيها سعرات حرارية عالية لأن فيها مواد فيها نشا، فيها مواد كربوهيدراتية طبعا، وهذا يعطيك سعرات حرارية عالية، خاصة إن إحنا نعمل الشيبس إن نحطه في الزيت، وبالتالي عندك نشا عالي في البطاطس وعندك زيت اللي نستخدمه في عملية القلي، وبالتالي هذا يعتبر أنت يعني راكمت السعرات الحرارية على الطفل. فيقول لك مثلا في دراسة تقول لك لو إن عرفت إن 100 جرام شيبس فيها حوالي 40 جرام دهن، 100 جرام شيبس فيها تعطيك أنواع معينة 40 جرام دهن، فأنت تقارن العملية يعني 40% من الشيبس اللي يأكله الطفل دهن، حط بالك وبالتالي شوف أنت تختار. الخطورة مو بس في ذي يا جماعة، الخطورة مو فيك بس كمية الدهن اللي يأكله الطفل أو اللي أنت تأكله ولا أي واحد يأكله، الخطورة أيضا في نوع الدهن اللي احنا تكلمنا عنه مرة من المرات لما تكلمنا عن الدهن في حلقة خاصة النوع من الدهون. نوع الدهن المستخدم هل هو زيت ولا دهن متحول ولا مهدرج؟ شنو نوع الزيت أو الدهن اللي مستخدم؟ عادة يكتبون على زيت نباتي، يا جماعة زيت نباتي من غير، قلنا ذاك المرة زيت نباتي من غير توضيح أي نوع من الزيت، فيعني أن الزيت رخيص، يعني أن الزيت مهدرج، يعني أن الزيت ممكن يسبب لك تصلب في الشرايين، ممكن يسبب لك مشكلة. هذه عبارة مضللة، وبالتالي يجب أن نعي هذه الشيء اللي نقوله. مو بس كذي، النقطة الثالثة في الموضوع، المصانع اللي تقلي بالزيت، المصانع اللي تقلي بالزيت، تقلي كم مرة تقلي؟ هل يغيرون الزيت ولا الزيت مجرد يراكمون عليه يخف، لأن مع التبخير مع الغليان تخف الكمية ويردون يزيدون عليه، تخف الكمية ويردون يزيدون عليه، الشوائب الظل موجودة تدور في الزيت، تدور مرة ومرتين وعشر وعشرين ومليون، وبالتالي الزيت ما يتغير. هل يتغير؟ ما أنا ما أدري، ما شفت، ولكن أنا يعني أبي وحدة من المصانع تقول كم مرة يغيرون الزيت وكم في كل كم إنتاج يغيرون الزيت، لأن هذا الموضوع مهم. بعد إضافة على هذا الموضوع، كل أنواع الشيبس في مضافات غذائية، كل أنواع الشيبس في هو ينتج منتج واحد نوع معين من الشيبس ويحط على ويقسمه، يحط على نوع طعم الطماط، ويحط على نوع آخر طعم الجبن، ويحط على نوع ثالث الخل، ويحط على نوع ثالث ما أدري شنو، وفلفل ولومي، وكله هو نوع. هذا الطعم هو مضافات غذائية، يعطيك طعم ويعطيك ريحة ويعطيك نكهة ويعطيك ما أدري ولون ويعطيك كذا، كل هذه تعتبر مضافات غذائية، وبالتالي هذه أيضا الدش في معي الإنسان، وبالتالي ممكن يسبب لك مشكلة. طيب بعد في شيء
الشيبس لأنه فيه دهن، نسبة عالية من الدهن، قلنا 40%، وبالتالي

اللي ممكن يتزنخ بسرعة. شي يضيفون له؟ يضيفون له إضافة أخرى اللي هي مضادات للأكسدة، وهذه طبعا بعد لها أضرار. طيب واحد يقول يعني هذه مصانع ممكن هذه المضافات تحطها بدرجات بكميات بأشياء معينة، احنا نسألك من صدقك أنت اللي تسمعني الحين، هل تعتقد أن هذه المؤسسات تتقيد بكمية معينة وبحجم معين؟ يعني كل مثلا كيلو بتضيف له هالكثر مضاف وهالكثر كذا وهالكثر كذا، ولا ايون يحطونها بالشيول المهم انه يعطيك اللون اللي هو يبغيه والشكل اللي هو يبغيه والمدري شنو ولا كذا كذا؟ من

تطير بعد غياب الرقابة في الليل ساعة 9 10 11 1 2 الفير ممكن يصنعون. من يضمن ايش قاعد يصير في هذه الحالة دي؟ اذا ما في ضمير داخلي من اصحاب المصنع يا جماعة، يعني قضية الضمير انا احنا ما نقدر نتناقش فيها، لان هذا موضوع عود. انا ما اقدر اضمن الضمير ولا انا اقدر اضمن شيء، وبالتالي انا هذه كلها اشياء ممكن تصير وممكن تؤثر. انا اتكلم بس عن الشيبس. طبعا هذه الشيبس لما ناكله الطفل، لما ياكله لفترات طويلة، تصوره والطفل احنا نعلمه ونستانس، الله اكل شيبس، الله ولدي بدا ياكل شيبس، وبالتالي اول ما يدش البراده ياكل شيبس. وهذه كلها امور يجب ان نعيها. الطفل لما ياكل ويتراكم عنده باشكال تراكميه السبب عنده اضرار في الكلى وفي الكبد وفي الرئتين، وخاصه الاطفال اللي ياكلونها، بناء على طبعا كثير من الدراسات اللي صارت بسبب المضافات الغذائيه، بسبب الدهون، بسبب الانواع الاشياء دي. لما نيجي حق القيمه الغذائيه حق الشيبس، طبعا هي فقيره في القيمه الغذائيه ما عدا السعرات الحراريه والمواد الكربوهيدراتيه، ما فيها بروتين، ما فيها فيتامينات، ما فيها معادن، ما فيها الاشياء هذه، كل هذه الاشياء فقيره فيها. وبالتالي احنا ركزنا على المواد الكربوهيدراتيه، وبالتالي اذا طلع الطفل دب متين فهو مشكله بسبب هذه المواد اللي اكلها. طيب شنو البديل؟ انت ايش قدمت؟ انت الحين منعتنا من ناكل شيبس، طيب شو البديل؟ يا اخي اشتر له قوطي من الفطور، حبوب الفطور دي مال الصباح، وعطى مثل الكورن فليكس وغذا وكذا كذا. علمهم على ذي، علمهم على ذي، على الاقل ذي يضيفون له مضافات فيتامينات، يضيفون له انواع معينه من المعادن، يضيفون له هذه المنتجات. وبالتالي بدل تاكل شيبس اكل ذي حتى لو ناشف، مو لازم يكون بالحليب، حتى لو يقرض وهو قاعد عند التلفزيون يتعلم يقرض يطقطق في هذه الموضوع ذي كله على اساس انه يتاكد. وبعد الشيء المهم، ممكن الشيبس ضروري نقرا البطاقه الاعلاميه ونقرا قائمه المحتويات ونعرف ايش قاعد ياكل الطفل. هذه بالنسبه حق الشيبس. اني حق النقطه الثانيه اللي هو المينو او البوفك، اللي يسمونه المينو او البوفك او كرات الجبن، او بعض الناس يسمونه ربيان، طويل الاسامي ذي كلها كلها كلها، موجود الان حتى في غراش عوده الكبر. قبل كانت تجينا في اكياس هالكبير، الان صار فيه الوان واشكال وانواع، وصار السوق مليان بانواع مختلفه. طبعا حتى الكبار اصبحوا يطقطقون ويشوفون لون اليد، بدي صار برتقالي ويستانسون، الله شوف يدي صار برتقالي، تحول لون اليد الى اللون البرتقالي، البوز، الشفايف، كل هذه احنا وللاسف اصبح البيت الان مليان من هذه الانواع. طبعا هذه الانواع هو النوع الاخر من الشيبس، مجرد مخلفات اغذيه مطحونه، مخلفات عيش، مخلفات ذره، مخلفات قمح، مخلفات ما ادري شنو، ياخذونها يحطونها في بعضها بعض ويضيفون لها محسنات ويضيفون لها الوان ويضيفون لها نكهات ويضيفون لها اشياء معينه، وبعدين يحطونها ونفخونها ويطلعونها بالاشياء بالصوره اللي هم يبغونها المصانع ويغلفونها ويقدمونها. وبالتالي هي فقيره في القيمه الغذائيه تماما، أسوأ من الشيبس اللي احنا كنا نتكلم فيه مساعي، ما فيها فيتامينات، ما فيها معادن، ما فيها شيء، وبالتالي كل هذه الاشياء ضروريه. تبي تعطي عيالك عطهم، ما عندك مشكله، ولكن خفف منهم قد ما تقدر. خفف مثل ما قلت لك مساعي، علمه على حبوب الصباح، كورن فليكس والشركات اللي طلعت ذي، الانواع الاخرى علمهم على ذي، افضل من هذه النوعيات. لا تعطيهم قبل الغداء، لا تعطيهم قبل الوجبات اللي تحس انه يعني، لا تحطه في شنطه المدرسه، علمه انه لا ياكله في المدرسه، لان الطفل ياكله متى؟ اول ما يطلع من المدرسه يخلص هني ياكل الشيبس، ياكل المينو، ياكل هالسوالف ذي، وبالتالي صارت في مشاكل. من اكثر المواد اللي لاحظناها في الشيبس والمينو والاشياء ذي، ماده الترترازين اللي هي الاي 102، وماده اصفر غروب الشمس اللي هي الاي 110. هذه لما جاوا سووا دراسه على اطفال إنزين، شافوا أن يصيد الأطفال أمراض كثيرة، منها أمراض الحساسية، إسهال، صداع، كذا ما أدري شنو، وبالتالي صار عندهم نوع من هذه الأشياء. على 13 أسرة تقريبا سووا هذه الدراسة على أطفال معينين في دولة ثانية، بعد شافوا ذي على 88 طفل تقريبا عمرهم ما بين 3 إلى 16 سنة، شافوا يأكلون هذه الوجبات، خففوا من هذه شافوا أن الأطفال يعانون من أمراض معينة، فيهم صداع نصفي، فيهم ربو، فيها آلام، إسهال، كذا كذا، خففوا من هذه المواد الأصباغ اللي فيها، شافوا أن جزء من أطفال 78 طفل، تصور احنا نتكلم عن 88 طفل منهم

0: شفه، وبالتالي تخلصوا من مخلفات هذه الألوان وتخلصوا من المضافات الغذائية. ولكن 4 منهم تحسنوا وايد، و6 أطفال ما تجاوبوا مع هذا الموضوع، ردوا عادوا مرة ثانية على نفس الأطفال، ردوا عادوا لهم هذه المواد، رجعت لهم نفس الأعراض، رجعت لهم نفس الأعراض اللي كانت موجودة سابقا، وبالتالي تأكدوا تماما أن هذه المواد ممكن تسبب مشاكل عودة على الطفل. وبعض الدراسات حقيقة أنا ما شفت وايد ولا أقدر أعمم الكلام اللي بقوله، ولكن بعض الدراسات قالوا أن تناول الكثير للشيبس والمينو والأغذية ذي تسبب نوع من أنواع الإدمان، وبالتالي رفضت هذه الدراسات أن تسميها سناكس أو الوجبات الخفيفة، لأن لو استمر الطفل عليها فيعني يصير نوع من الإدمان، وبالتالي ما يصير سناكس، يصير كل لحظة هو يحتاج لها، كل لحظة هو يبيها، وبالتالي ما يصير سناكس انها تؤكل بين الوجبات ولا تؤكل وهو الواحد يعان، ولكن تؤكل باستمرار، تصير هي بدل للوجبات الرئيسية اللي تغذي جسم الطفل. أعزائي المستمعين، أوصل معاكم إلى نهاية حلقتنا اليوم من برنامجنا ثقافتنا الغذائية، على أمل أن نلتقي بكم باكر في مثل هذا الوقت. تحياتي لكم.
1: ثقافتنا الغذائية، برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي وإخراج إبراهيم تريفت.

0: معلومة علشانك.
1: محبي القهوة دايماً يسألون عن الكمية أو عدد الأكواب المسموحة خلال اليوم. أولاً لأن الكافيين مادة منبهة ولها تأثير مباشر على صحة الإنسان وأدائه خلال يومه. هالشي يأكد لنا أن تناولها بشكل معتدل يحقق فوائد كثيرة، وتناولها بشكل مفرط يؤدي إلى مشاكل. ينصح المختصين في التغذية أن يجب أن لا تتجاوز 400 ملغرام من الكافيين خلال اليوم، واللي يعادل تقريباً 3 أكواب من القهوة. طبعاً يختلف حسب قوته ودرجة تحميصها. عشان تكون ضامن أكثر وتكون في السيف سايد، لا تتجاوز خلال اليوم تناول أكثر من كوبين ونص من القهوة.

0: حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جدلة الملك المعظم يصدر أمرا ملكيا بإنشاء وتشكيل لجنة توثيق ملحمة الصمود الوطنية. الشيخ خالد بن عبد الله يؤكد أن المبادرات المجتمعية ترسخ التكافل وتحفز القطاع الخاص على تبني ممارسات تكرس مكانته كشريك فاعل. مملكة البحرين تستضيف الاجتماع الاستثنائي التاسع لوكلاء وزارات الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. إحصاءات حديثة تكشف ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في مملكة البحرين خلال السنوات العشر الماضية.

إلى تفاصيل النشرة فأهلا بكم. صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أمر ملكي رقم 20 لسنة 2026 بإنشاء وتشكيل لجنة توثيق ملحمة الصمود الوطني جاء فيه المادة الأولى. تنشأ لجنة تسمى لجنة توثيق ملحمة الصمود الوطني تتولى رصد وتوثيق الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي واجهتها مملكة البحرين، ويشار إليها في هذا الأمر بكلمة اللجنة. المادة الثانية: تشكل اللجنة برئاسة معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد بن عبد الله الخليفة وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات وعضوية ممثلين عن الجهات التالية: الديوان الملكي، قوة دفاع البحرين، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة الشؤون مجلس الوزراء، وزارة التربية والتعليم، وزارة الإعلام، مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات، مركز الاتصال الوطني، مركز الأرشيف الوطنية. ويجوز للجنة أن تستعين بمن تراه من الخبراء والمختصين لمعاونتها في أداء مهامها وإنجاز أعمالها. المادة الثالثة: تهدف اللجنة إلى تحقيق الآتي: تعزيز مفهوم الذاكرة الوطنية المؤسسية وترسيخ

تمنح سرديه وطنيه موثقه تعكس وحده القياده والشعب في مواجهه التحديات. رصد وتوثيق كافه اشكال الصمود والدفاع والتكاتف المؤسسي والمجتمعي. إعداد سجل وطني رسمي يوثق هذه الملحمة الوطنية المثبتة بالحقائق والأدلة وإيداعها ضمن منظومة الإرشيف الوطني وفق المعايير المعتمدة. إعداد مواد وتوجهات وطنية لاستثمارها تعليميا وإعلاميا وبحثيا. المادة الرابعة: تختص اللجنة بمباشرة جميع الأعمال والأنشطة اللازمة لتحقيق أهدافها وتتولى بوجه خاص ما يلي: وضع الإطار العام لملحمة الصمود الوطني واعتماد محاورها الرئيسة، اعتماد الخطة التنفيذية والمعايير المنظمة لجميع المواد وتوثيقها وتصنيفها وحفظها، تحديد المواد التي يجوز نشرها وتداولها وذلك بمراعاة قانون حماية معلومات ووثائق الدولة، اعتماد المخرجات النهائية للتوثيق وإيداعها لدى مركز الأرشيف الوطنية. أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أهمية المبادرة البناءة التي تسلط الضوء على المشاريع الرائدة التي تخدم المجتمع وتلبي احتياجاته لما لها من دور في رفض أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. ونوه معالي بما يسهم به هذا النهج المتقدم من ترسيخ لقيم التكافل وتحفيز للقطاع الخاص على تبني ممارسات مسؤولة تتجاوز العمل التجاري التقليدي نحو أهداف شاملة تخدم البيئة وتدعم الكفاءات والمرأة، مما يكرس مكانته كشريك فعال واستراتيجي يحقق أثرا إيجابيا ومستداما يعود بالنفع على الوطن والمواطن. جاء ذلك لدى لقاء معالي في مكتبه بقصر الإقليمية صباح اليوم السيد عبد النبي عبد الله الشعلة رئيس مجلس إدارة مؤسسة البلاد العالمية، الذي قدم لمعالي رئيس وأعضاء اللجنة العليا المستقلة لمبادرة درع البلاد المسؤولية الاجتماعية للشركات للعام 2026 في نسختها الخامسة. وخلال اللقاء أشاد معالي نائب رئيس مجلس الوزراء بالمبادرات التي تطلقها مؤسسة البلاد العالمية، ومن بينها مبادرة درع البلاد المسؤولية الاجتماعية للشركات، والتي تمثل خطوة رائدة تعكس استشعارا حقيقيا بأهمية إبراز وتكريم النماذج المتميزة، وتعد حافزا مهما للشركات لإدماج مبادئ الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية ضمن استراتيجيتها وعملياتها التشغيلية. وأعرب معالي عن تمنياته بالتوفيق والنجاح لرئيس وأعضاء اللجنة العليا المستقلة للمبادرة في أداء مهامهم، منوها في هذا الصدد بالتنوع الثري الذي تتميز به اللجنة ومقدرا جهودهم الطيبة في تقييم المشاركات والوقوف على التجارب الناجحة بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة لهذه الجائزة. من جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة مؤسسة البلاد العالمية عن بالغ شكره وامتنانه لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء على دعمه المستمر لهذه المبادرة، مؤكدا أن هذا الاهتمام يمثل الدافع الأكبر لنجاح المبادرة وضمان استمراريتها في تحقيق أهدافها الرامية إلى نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية والاحتفاء بالرواد في هذا المجال الحيوي. استضافت مملكة البحرين عمان الاجتماع الاستثنائي التاسع لوكلاء وزارات الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشارك في الاجتماع وكلاء وزارات الصناعة وبحضور ممثلي الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية. وفي مستهد الاجتماع أكدت سعادة الأستاذة إيمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة على أهمية الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والتي تدعم تنافسية الصناعة الخليجية وتعزيز التكامل الصناعي بين دول المجلس. وأشارت سعادتها إلى أن المتغيرات الإقليمية

0: والدولية الأخيرة وما شهدته المنطقة من أوضاع استثنائية أكدت أهمية تعزيز مرونة سلاسل الإمداد الخليجية وترسيخ التعاون والتنسيق المشترك بين الدول الأعضاء لضمان انسيابية حركة السلع والمنتجات الوطنية وإزالة أي معوقات قد تؤثر على التبادل التجاري أو التكامل الصناعي الخليجي. هذا وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات أبرزها مقترح معالجة معيار التوطين وفقا للقطاعات الصناعية ضمن تعريف المنتج الوطني الخليجي والخطة التنفيذية لقوائم السلع الخاضعة للحماية الجماعية، وذلك في إطار الجهود الرامية لتطوير المنظومة الصناعية الخليجية. تتواصل أعمال تنفيذ مشروع تطوير مدينة المحرق أحد أبرز المشاريع العمرانية والتنموية في مملكة البحرين، والذي يهدف إلى المحافظة على الطابع التاريخي للمدينة وتحسين البيئة السكنية والخدمية وتوفير مقومات الحياة العصرية للأهالي ضمن رؤية متكاملة للتطوير الحضاري.
1: تتواصل أعمال مشروع تطوير مدينة المحرق وفق الخطط المعتمدة في إطار الجهود الرامية إلى إعادة أحياء النسيج العمراني للمدينة وتحسين جودة الحياة لسكانها من خلال تنفيذ مشاريع إسكانية وخدمية وبنية تحتية متكاملة تراعي خصوصية المدينة وهويتها التاريخية. ويمتد نطاق المشروع على مساحة تقدر بنحو 1,400,000 متر مربع، ويشمل تطوير المساكن القائمة وإنشاء وحدات سكنية جديدة إلى جانب تطوير الطرق والمرافق العامة والساحات المفتوحة والمساحات الخضراء، بما يسهم في توفير بيئة عمرانية أكثر استدامة وجاذبية للسكان والزوار. وتظهر مؤشرات الإنجاز تقدما ملحوظا في مختلف مكونات المشروع، حيث تتواصل أعمال إنشاء وترميم الوحدات السكنية والمباني التراثية وتطوير المرافق الخدمية بما في ذلك مركز الزوار والمرافق العامة المرتبطة بالمشروع ضمن جدول زمني يهدف إلى استكمال المرحلة الأولى خلال الفترة المقبلة. كما يتضمن المشروع مبادرات نوعية لتعزيز المشهد الحضري، ومن بينها زيادة الرقعة الخضراء وإنشاء الساحات العامة وتحسين شبكة الحركة والمرافق الخدمية، بما ينسجم مع رؤية تطوير مدينة المحرق والحفاظ على طابعها العمراني والثقافي المميز. وتؤكد الجهات المعنية أن العمل مستمر بوتيرة متواصلة لاستكمال مختلف مراحل المشروع بالشكل المطلوب، مع التركيز على جودة التنفيذ وتحقيق الأهداف التنموية والعمرانية المرجوة، بما يسهم في تعزيز مكانة مدينة المحرق كمركز حضاري وتراثي بارز في مملكة البحرين، ويوفر بيئة سكنية متطورة تلبي احتياجات الأهالي والأجيال القادمة.
0: كشفت أحدث إحصاءات رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في مملكة البحرين عن نمو كبير في حجم الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات العشر الماضية، وأظهرت البيانات نسبة نمو بلغت نحو 81% خلال العقد الماضي. التفاصيل في التقرير التالي.
2: نمو استثماري لافت يعكس الثقة المتزايدة بالاقتصاد البحريني، حيث كشفت أحدث الإحصاءات عن قفزة كبيرة في رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بالمملكة خلال العقد الماضي، إذ ارتفع الرصيد من نحو 9,797,000,000 دينار بنهاية العام 2016 إلى نحو 17,733,000,000 دينار بنهاية العام 2025، أي بنسبة نمو بلغت نحو 81% خلال السنوات العشر الماضية. وأظهرت البيانات أن مملكة البحرين شهدت مسارا تصاعديا متواصلا في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة

0: على مدى السنوات الماضية مدعومة ببيئة استثمارية مرنة وإجراءات اقتصادية داعمة للنمو، كما تعكس هذه النتائج ارتفاع مستوى الثقة في الاقتصاد الوطني ومدى قدرته على جذب رؤوس الأموال من مختلف الأسواق. هذا ولم تتوقف وتيرة النمو رغم التحديات الاقتصادية العالمية وما شهدته الأسواق الدولية من تقلبات خلال السنوات الأخيرة، إذ واصل الاستثمار الأجنبي المباشر تسجيل أداء إيجابي في مؤشر يعكس متانة الاقتصاد البحريني وقدرته على الحفاظ على جاذبيته الاستثمارية في مختلف الظروف. وبذلك تواصل مملكة البحرين ترسيخ موقعها كوجهة استثمارية جاذبة مستفيدة من بيئة أعمال مرنة ورؤية اقتصادية تدعم النمو المستدام وتعزز ثقة المستثمرين.
1: يمثل احتضان متحف البحرين الوطني وثيقة شكر ووفاء إلى التي تحمل توقيع جلالة الملك المعظم وأنجاله الكرام والموجهة إلى عموم المواطنين البحرينيين والمقيمين على أرض المملكة الطيبة، تعبيرا عن الاعتزاز بمواقفهم الوطنية المشرفة وتقديرا لما جسدوه من إخلاص وانتماء وولاء لوطنهم العزيز.
2: حين تتحول الكلمات إلى شاهد على مرحلة وطنية وتغدو الوثائق مرآة تعكس مواقف الشعوب وقيمها الراسخة، تبرز وثيقة شكر ووفاء الموقعة من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه والأنجال الكرام والموجهة إلى المواطنين، تقديرا لمواقفهم الوطنية المشرفة وما أظهروه من إخلاص وولاء وانتماء راسخ لوطنهم وقيادتهم، لا سيما خلال الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي أكدت تماسك المجتمع البحريني في مختلف الظروف. ويأتي حفظ الوثيقة في متحف البحرين الوطني باعتبارها شاهداً وطنياً يوثق مرحلة مهمة من تاريخ المملكة ويجسد حرص البحرين على صون ذاكرتها الوطنية وحفظ المحطات التي تعبر عن تكاتف أبناء الوطن وتؤكد أن قيم الوفاء والانتماء والمسؤولية المشتركة تظل ركائز أساسية في مسيرة الوطن ونهضته، كما تعكس ما يتمتع به المجتمع البحريني من وعي وطني وتماسك مجتمعي أسهم على الدوام في تعزيز أمن المملكة واستقرارها وصون مكتسباتها. وفي هذا السياق أكدت العائلات والأسر البحرينية الكريمة وقوفها الثابت خلف قيادة جلالة الملك المعظم، مجددة تأييدها لكل ما من شأنه حماية أمن الوطن واستقراره والحفاظ على سيادته ومصالحه العليا، مشددين على أن وحدة الصف الوطني تمثل صمام الأمان لمسيرة التنمية والتقدم. وتبقى وثيقة شكر ووفاء أكثر من مجرد وثيقة تاريخية، فهي رسالة تقدير متبادلة وعنوان لمرحلة تؤكد أن مملكة البحرين تمضي بثقة نحو المستقبل، مستندة إلى وحدة أبنائها وتمسكهم بقيم الولاء والانتماء وإيمانهم الراسخ بأن قوة الوطن تكمن في تماسكه وتكاتف جميع مكوناته.
1: وخلال تغطية خاصة لمركز الأخبار، أكد الكاتب وعضو مجلس النواب سابقا السيد عدنان المالكي أن جميع مجالس مملكة البحرين سواء من العوائل المواطنين أو المقيمين حرصوا على التوقيع على وثيقة العهد والولاء، وصفا هذه الوثيقة بأنها رسالة من المواطن إلى جلالة الملك المعظم تدل على الحب والتأييد لجلالته.
3: احنا اليوم بالعكس لاحظنا في جميع مجالس البحرين بالأخص العوائل وغير العوائل، وحتى لدرجة أن الأجانب قاموا يتهاتفون يبون يوقعون على هذه الوثيقة. الوثيقة يعني رسالة من مواطن إلى سيدي جلالة الملك، أن اليوم احنا كلنا كشعب بحريني متكاتفين بيد واحدة، وقائدنا في السفينة هو جلالة الملك. فهذه هي الذي أعطت صورة لدول الخليج وانبهار

0: شعورهم باللي قاعدين نشوفه ان شعب البحرين يعني يقوم بافتتاح مجالسهم وافتتاح بيوتهم وافتتاح مؤسساتهم وانديتهم والى الاخر. فهذا شنو يدل؟ يدل حبهم لسيد جلالة الملك.
1: صحيح.
0: حبنا وتأييدنا الأول والأخير بجلالة الملك، غير جلالة الملك ما عندنا غيره.
2: بدوره أكد المحلل السياسي السيد محمد سعد المران خلال تغطية خاصة لمركز الأخبار أن التلاحم والتكاتف ليس بأمر غريب على شعب مملكة البحرين، وأن مملكة البحرين مرت بأحداث كثيرة أثبتت أصالة شعب البحرين بمدنه وقراه الذين قدموا العهد والولاء للقيادة والوطن.
3: طبعا هاي ليس بغريب على شعب البحرين وليس بغريب على قيادتنا، التلاحم والمحبة ليس وليد اليوم، هذه الله يسلمك. احنا مرت علينا صعاب كثيرة في البحرين ومرت علينا أحداث كثيرة، منها فيها الفرح ومنها فيها مثل الأخيرة هذه الحرب والعدوان على مملكة البحرين، لكن اللي يبين لك أن شعب البحرين أصيل بقرى ومدنة، كلن قام بواجبه وكلن قام بتقديم الولاء والمحبة للقيادة وللوطن. فإحنا اليوم نعيش مثل ما أقول لك أيام فرح وعيد. جلالة الملك الله يحفظه من بداية عهده إلى اليوم ذاك، لو تشوف الإنجازات وتشوف الخير اللي سواه حق البحرين على المدى 25 سنة، في أي دولة ثانية لو 50 سنة ما تصير.
2: وصل الفريق الملكي للقدرة تألقه على الساحة الأوروبية بعدما حقق نتائج مميزة في سباق كومبين الدولي للقدرة الذي قيم في فرنسا ضمن مشاركته في الموسم الأوروبي الجاري وتحضيراته المكثفة لبطولة العالم المقبلة. ونجح الفارس فهد هلال الخاطري في انتزاع المركز الأول بجدارة واستحقاق في سباق 140 كيلومترا بعد أداء قوي ومتميز وسط منافسة كبيرة شهدها السباق بمشاركة نخبة من الفرسان والخيول من مختلف الدول. وتمكن الخاطري من فرض إيقاعه خلال مراحل السباق المختلفة ليؤكد جاهزيته العالية ويمنح الفريق الملكي إنجازا جديدا يضاف إلى سجل نجاحاته الدولية. وشهد سباق 140 كيلومترا منافسة محتدمة منذ مراحله الأولى، إلى أن فهد الخاطري أظهر مهارة كبيرة في إدارة السباق والتعامل مع مختلف تحدياته لينهي المنافسات في الصدارة ويعتلي منصة التتويج عن جدارة. وفي سباق 160 كيلومترا تمكن الفارس محمد عبد الحميد الهاشمي من إحراز المركز الثالث، فيما احتل المركز الأول الفارس الإماراتي ماجد جمال مهيري وحل زميله سيف أحمد المزروعي في المركز الثاني. وتأتي مشاركة الفريق الملكي للقدرة في سباق كومبين الدولي ضمن برنامجه للموسم الأوروبي الذي يهدف إلى رفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية للفرسان والخيول استعدادا للاستحقاقات العالمية المقبلة وفي مقدمتها بطولة العالم للقدرة. وعرب الفارس فهد هلال الخاطري عن سعادته الكبيرة بتحقيق المركز الأول في السباق 140 كيلومترا، مؤكدا أن الفوز جاء ثمرة العمل المتواصل والاستعدادات المكثفة التي سبقت المشاركة. وإلى الأخبار العربية والدولية، حيث بحث اجتماع رباعي عقد في العاصمة المصرية القاهرة بين كل من وزراء الخارجية المصرية والسعودي والتركي وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية عددا من القضايا والأزمات الإقليمية. وذكرت وزيرة الخارجية المصرية في بيان لها أن الاجتماع شهد تبادلا معمقا للرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية من بينها الملف الإيراني على ضوء التوصل إلى مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تم التأكيد على أهمية البناء على هذه الخطوة المهمة بما يسهم في خفض التوترات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. انطلق الاجتماع الأول في بروغنشنتوك بسويسرا ظهر

0: يوم الأحد بمشاركة إيران وأمريكا وباكستان وقطر، وقد تم تشكيل مجموعة فنية وتقنية للتفاوض حول الاتفاق النهائي بين أمريكا وإيران، معربة عن أملها أن تؤدي اجتماعات أمريكا وإيران لاتفاق دائم وشامل. وتشهد سويسرا جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بهدف إنهاء الحرب في الشرق الأوسط استنادا إلى مذكرة التفاهم الموقع بين الطرفين. تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال عملية الفارس الشهم 3 جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. هذا ودخلت خلال هذا الأسبوع 5 قوافل مساعدة تضم 64 شاحنة محملة ب 786 طنا من الطرود الغذائية ومستلزمات الإيواء. ويواصل فريق المساعدات الإنسانية الإماراتي تجهيز وإرسال المساعدات الإغاثية بصورة مستمرة وفق منظومة عمل متكاملة تهدف إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين وضمان وصول المساعدات إلى المسافرين داخل القطاع. أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن قلقهم العميق إزاء استمرار العنف في السودان، بما في ذلك التقارير التي تشير إلى تصاعد العنف في ولاية كردفان مما يهدد بمفاقمة الوضع الإنساني المتردي. كما دعوا أطراف النزاع لوقف القتال فورا، وشدد أعضاء المجلس على ضرورة حماية المدنيين من قبل جميع الأطراف والامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والوفاء بالتعهدات الواردة في إعلان جدة. وذكر أعضاء مجلس الأمن بضرورة أن تسمح جميع أطراف النزاع بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق وتسهيل ذلك، وأن تتيح للمدنيين المرور الآمن بما يتوافق مع القانون الدولي. أعلنت وزارة السياحة والأثار المصرية نجاح بعثتها الأثرية في الكشف عن مقبرتين ترجعان إلى العصر العتيق إلى جانب عدد من الدفنات التي تعود إلى عصور ما قبل الأسرات والعصر المتأخر، وذلك في منطقة جبل الطير بمحافظة المنيا جنوب مصر. وذكرت الوزارة في بيان لها أن المقبرة الأولى تعد من الاكتشافات المعمارية النادرة، حيث تتميز بتصميم هندسي فريد جاء بشكل متدرج في سماكة الجدران من أسفل إلى أعلى، إذ تزداد السماكة عند القاعدة وتقل تدريجيا نحو القمة، مما يمثل مرحلة مبكرة من تطور الفكر الهندسي الذي أدى لاحقا إلى ظهور الهرم المدرج ثم الهرم الكامل. أما المقبرة الثانية والتي تقع إلى الجنوب من المقبرة الأولى فتتطابق معها إلى حد كبير في التصميم المعماري، إلا أنها تميزت بحالة حفظ أفضل لعدم تعرضها لأعمال تحجير قديمة. تشهد بعض المناطق التي تقع في أقصى شمال الكرة الأرضية ظاهرة طبيعية فريدة تعرف بشمس منتصف الليل خلال أشهر الصيف، وتقع أبرز هذه المناطق في النرويج وفنلندا وأيسلندا والسويد. هذا ويمتد في هذه المناطق الاستثنائية النهار لقرابة 24 ساعة متواصلة، حيث يستمر ضوء الشمس لعدة أسابيع أو حتى أشهر دون أن تغرب تماما. فما سر هذه الظاهرة الطبيعية وكيف يتكيف سكان تلك المناطق مع غياب الليل؟ التفاصيل في سياق التقرير التالي.
1: في الوقت الذي يرتبط فيه تعاقب الليل والنهار بإيقاع الحياة اليومية لدى معظم سكان العالم، توجد مدن ومناطق في أقصى شمال الكرة الأرضية تعيش تجربة مختلفة تماماً، حيث تظل الشمس مشرقة في السماء لساعات طويلة بل لأيام أو أسابيع متواصلة دون أن تغيب خلف الأفق. وتعرف هذه الظاهرة باسم شمس منتصف الليل، وتحدث في المناطق الواقعة داخل الدائرة القطبية الشمالية أو الجنوبية نتيجة ميلان محور الأرض أثناء دورانها حول الشمس. ففي فصل الصيف يميل أحد قطبي الأرض نحو الشمس، ما يسمح بوصول

0: وصول أشعتها بشكل مستمر إلى تلك المناطق، فتظل الشمس ظاهرة حتى خلال ساعات الليل. ومن أبرز المدن التي تشهد هذه الظاهرة مدينة تورومسو في مملكة النرويج، والتي تعرف ببوابة القطب الشمالية، حيث لا تغيب عنها الشمس من منتصف مايو حتى أواخر يوليو. كما تشهد مدينة سفا لابارد النرويجية الظاهرة لفترة أطول تمتد لأكثر من 4 أشهر متواصلة. وفي السويد تعد مدينة كيروانا من أشهر المدن التي تستمتع بشمس منتصف الليل، بينما تشهد مدينة روفانييمي في فنلندا صيفا طويلا تشرق خلاله الشمس لساعات تمتد معظم اليوم. أما في ألاسكا الأمريكية فتعيش مدينة أوتكياجيفيك المعروفة سابقا باسم بارو أكثر من 2 شهر من ضوء النهار المتواصل. ورغم جاذبية المشهد الذي يجذب آلاف السياح سنويا، فأن استمرار ضوء الشمس لفترات طويلة يفرض تحديات على السكان، أبرزها اضطرابات النوم وتأثر الساعة البيولوجية للجسم. لذلك يعتمد السكان على ستائر محتمة تحجب الضوء بشكل كامل داخل المنازل، كما يلتزم كثيرون بمواعيد نوم ثابتة للحفاظ على التوازن الصحي. في المقابل تحولت هذه الظاهرة إلى عنصر جذب سياحي واقتصادي مهم، إذ تستغل المدن ساعات النهار الطويلة في إقامة المهرجانات والأنشطة الرياضية والرحلات الطبيعية، ما يمنح الزوار فرصة فريدة للاستمتاع بالطبيعة تحت أشعة الشمس حتى ساعات متأخرة من الليل.
1: نهاية هذه النشرة، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة، نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

هنا البحرين، حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان المغرب حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟
2: أكيد بيفيدني.
3: أبي أسرع حل دكتورة.
4: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونه تصدقونه.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
6: دكتورة مريم، عندي ولدي عمره 14 سنة وتوى بادي عنده حب الشباب، طالع وحمر وتارس وجهه كله. حاولت أودي العلاج بس الله يهداها أمه مو براضية، بحجة أنه تقول أنه هو صغير وشلاب الأدوية وكلها مواد كيماوية. والله مو بعارف شو أسوي، شنو تنصحيني أسوي بالضبط؟
4: شكرا على سؤالك. طبعا مشكلة حب الشباب مشكلة جدا شائعة مع التغيرات الهرمونية اللي تصير في سن البلوغ للجنسين الذكور والإناث، مشكلة جدا شائعة وإحنا متعودين عليها. المشكلة تصير لما أحد الآباء يرفض علاج البنت أو الولد بحجة إن الأدوية مواد كيماوية. مهم إن إحنا نكون صريحين مع بعض، أي دواء في الدنيا لو استخدم بجرعات غلط أو لفترات مطولة ما لها داعي أكيد رح تنتج عنا آثار جانبية، ولكن لما يستخدم العلاج الصح للمريض الصح ولفترات الصح تحت إشراف طبي بإذن المولى ما راح تكون له آثار جانبية غير مرغوبة. للأسف الشديد نشوف وايد ناس في عمر 30 أو 40 ويهم في نفس اللي نسميه باللغة العامية الحفر أو المسامات الوسيعة بسبب آثار حب شباب شديد تركوه في أيام المراهقة وما عالجوه. لذلك ما نبي نترك الطفل يروح تحت ضغوط نفسية وجسدية في المستقبل لأن أهملنا علاجه مبكراً. مهم تقعدون مع دكتوركم نفحص الطفل ونقرر مع بعض الطبيب والمريض وأهل المريض إيش يناسب الطفل، وبإذن الله يكون العلاج بسلاسة وأمان بإذن الله.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم للفنانة وردة. أوقات سعيدة نرجوها لكم.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: آمن إنك محظوظ وموفق. لما تؤمن بأنك محظوظ لن تحبط بسهولة، وستلاحظ كثيرا من الفرص أمامك، وستصبح أقوى ممن قرر إنه يكون شخص غير محظوظ. ما تفكر به صباحا سرعان ما يؤثر على يومك. لما تظن إن حظك تعيس لن تحاول، لن تنجح، لن تتفوق، وستفسر ما يحدث لك بسلبية بناء على ما ظننت في بداية يومك، وستحبط سريعا. إذن ظن خيرا تجد خيرا، واستمع للصوت الإيجابي اللي في داخلك.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

0: وسنينا.
1: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
2: لجنة شؤون المرأة والطفل. تتشكل لجنة شؤون المرأة والطفل من 7 أعضاء، وتتولى مسؤولية دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بالمرأة والطفل وجميع ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين والموضوعات المتعلقة بالمرأة والطفل. كما تقدم اللجنة رأيها إلى اللجان المختصة الأخرى في التشريعات المتصلة بشؤون المرأة والطفل.
3: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتي.
4: أهلا وسهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة مع معجم الألفاظ والتعابير الشعبية. عودناكم كل يوم أن نتصفح هذا المعجم الضخم الذي تراكمت فيه الخبرة الشعبية بتجاربها الحلوة والمرة والصادقة والهادفة، والتي قد تكون أحيانا غير ذات مردود صادق. نتصفح هذا المعجم ونشوف صفحاته، ونوقف عند كل صفحة ونأخذ ما نشاء من حكم وعبر ودروس. صحيح حكم من الماضي، ولكن تفيدنا في المستقبل. الآن نشوف شو عندنا في الصفحة الأولى.

تحت عنوان من الأقوال أو من الأمثال الشعبية، وجدنا مثل في منتهى الطرافة. يقول هذا المثل: وين عاجلكم؟ قالوا هذاك المربوط. واحد يعني يمثل هذا المثل، إن واحد يحق جماعة قال وين عاجلكم، يعني بيتحدث مع عاقل القوم، مع كبير القوم، مع الرزين العاقل، ما يبي الحثالة واليهولو. قال وين عاجلكم؟ قالوا هذاك المربوط، بمعنى القوم كلهم ما فيهم فايدة إذا كان عاجلهم مربوط، فما بالك ب يعني اللي ما بعاجلهم. على كل حال، إذا كان المثل خلاصة تجارب الشعب تراكمت سنوات ونقلها كل جيل إلى جيل حتى وصلتنا الآن، وتحمل معها الخبرة الشعبية الطويلة العريضة، نجد هذا المثل هو خلاصة عمل ما يختصر لك السالفة. يعني هذا القوم الذي أنت في صدد الحديث عنهم لا تتعب روحك معاهم، ويدللك بهذا المثل الظريف، يقول لك وين عاجلكم؟ قولوا هالمربط. هذه بالضبط يشابه مثل عربي يقول: إذا كان رب البيت للدف ضارب، فما شيمت أهل البيت إلا الرقص. يعني إذا كان رب البيت هو اللي يطق الطبل، فأهل البيت اللي نرقصه، يعني لا حد يستنكر لأن عاجلهم مربوط، ولأن رب البيت تحول إلى عازف دف. ولا شك أن نحن نمر على هذه الأمثال، ولابد أن تترك أثر في نفسنا، ونعرف أن الأوليين ما خلوا للتالين شيء. وإلى صفحة جديدة.

تحت عنوان عادات وتقاليد. عندنا الزار، مستمع الكريم، الزار والآن أعتقد أنه على وشك الانقراض. اختصارا، هو بعض الممارسات الخاطئة التي كانت سائدة قبل فترة من الزمن. أحدهم يمرض أو إحداهن تمرض بمرض غالبا نفسي، والآن بلقنا نحن من التقدم والرقي نعرف قمنا نميز المرض النفسي. واحد يصيد مرض نفسي ويتصل بشخص آخر يدعي أنه على صلة بالجان، أو وعادة يعرفون اسم هذا الجان وغالبا ما ينقش اسمه على خاتم، ويدعي أنه مسخر لخدمته ويشفي المرضى ويجمع بين الأحباب إلى آخر. تقام احتفالات لتحضير هذا الجان، يعني هذا الشيخ ما يعبث، ما ينادونه، يجب أن تقام له احتفالات وتعزف لألحان خاصة وموسيقى خاصة مشهورة في المجتمع البحريني سابقا وبقيت كإرث حضاري فقط ورثناه. والزار برمته ليس تقليد بحريني، إنما تقليد وافد، وبقى عندنا يعني يدلل على جزء من التاريخ الغير مدون لهذا الشعب العربي العريق في هذه الجزر الصغيرة البحرين. مفردة زار من اللغة الأمهرية. الأمهرية هي اللغة التي يتحدث بها أهل الحبشة، وزار منحوتة من اسم الإله الأعظم عند الكوشيين الوثنيين في الحبشة، جار، يسمى عندهم جار. وطبعا

قبل أن أتحدث عن الزهر قرأت أكثر من كتاب اللي يقول لك أن أصل التسمية من الفعل زار يزور، لأن الجان هني بمثابة زائر النحس الذي يزور بعض البشر، فسمي زائر ثم حورت إلى زار. ويعني كثرت الأحاديث في أصل التسمية، ولكن الدكتور عبد الحميد يونس الله يرحمه أب الفلكلوريين العرب قال أن القضية كلها أن الإله الأعظم يسمى جار، فالطقس كله يسمى عندهم جار، وانتقل ويسمى عندنا زار، وزار يزور مع زار مجرد تشابه في اللفظ، وفاق بين اللغة الأمهرية والبحرينية. احنا عندنا زارة بفعل ماضي من الزيارة، وهم عندهم جار اسم الإله الأعظم حسب العقيدة الوثنية عند الكوشيين الأحباش. في الواقع هذه يعني احنا ما نستطيع أن نتحدث عن الزار في هذه العجالة، ولكن الذي ورثناه منهم فنون جميلة في الواقع، فنون دخلت إلى حد ما في قاموس الموسيقى الشعبية الخليجية. عندهم إيقاع جميل، وهناك جمل خماسية وجمل أحيانا سباعية وحركات، الحركات خليناها والعادات والتقاليد خليناها، والموسيقى يعني تبنين ما كان ما هو يصالح إلى موسيقانا واندرج ضمن القاموس الموسيقي الخليجي. الأب البابا الأبو في فرقة الطنبورة يعني غالبا ما يكون على رأس شيخ أو جان، وقد يكون سماوي وقد يكون أرضي وقد يكون كذا، وعادة هذا الجان علشان يتكرم ويتفضل ويحضر له طلبات عجيبة، ديك عور، خروف أسود، إلى آخر هالطلبات الغريبة، لدرجة أن في المجتمع البحريني تولدت عن هذه العادة أقوال سائرة أيضا اندرجت ضمن قاموسنا اللغوي. يعني الآن مثلا واحد يطلب منك طلب تشوفه غريب شوي أو صعب، تقول له يا أخوي طلبة زار، إيش طلبت مني أنت طلبة زار ذي؟ فصارت طلبة الزار بمثابة الطلب الغريب الذي نحن نمثل بطلبة زار. كل طلب غريب يطلب منه أحد من الربع أو أحد من أفراد العائلة يطلب منه أن يجيب له شيء معين، فنقول له هذه طلبة زار، مستحيل يعني رمانة فلشتة في الزمن السابق كان مستحيل، الآن طبعا متيسر، كان أول يقولون له طلبة زار ذي مشتهي رمان فلشتة. على كل حال نرجع إلى كلمة زار، وهي من العادات التي انقرضت وكانت تمارس في مناطق معينة، في أم سليم، منطقة أم سليم، وفي منطقة الزمة، وأيضا هناك زار نسائي وزار رجالي، والممارسات التي تقام أشهر من نار على علم، ويكاد يكون الزار إرث عند جميع الشعوب العربية، موجود في السودان، موجود في الخليج برمته، موجود في مصر، وموجود في دول المغرب العربي، وموجود في دول المشرق العربي، وموجود أيضا عند بعض الدول المتحضرة، عندهم نوع من الطقوس التي تشابه طقس الزار. وفي المحصلة النهائية احنا طلعنا بهالفن الجميل اللي نستمع الى نماذج منه الان مع هذه الحلقة.

أعزائي المستمعين، أدركنا الوقت ونرجو أن تكونوا قد استمتعتم بما حضرناه لكم في هذه الحلقة، ودائما أتمنى أن ألقاكم في حلقات قادمة، وفي أمان الله.

معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: صحتك في الصيف.
1: تنتشر الأمراض التنفسية في فصل الصيف نتيجة ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة وصعوبة عملية التنفس، بالإضافة لبعض الأسباب المهمة وهي التعرض للتكييف القوي في المنزل أو العمل. وللوقاية من الأمراض التنفسية خلال الصيف يجب عدم التعرض للهواء البارد والمباشر في الأماكن الحارة، عدم الخروج في الأجواء المغبرة، تجنب الخروج من المنزل خلال ساعات الظهيرة، الحفاظ على النظافة العامة، وأخذ الاحتياطات الضرورية عند التواجد مع أشخاص مصابين بالزكام، وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم للفنانة وردة. أوقات سعيدة نرجوها لكم.
3: إذا كان عمرك بين 18 و35 سنة وعندك شغف بالإعلام والتقديم وصناعة المحتوى، تقدم إذاعة البحرين الشبابية ومدينة شباب 2030 فرصة الانضمام إلى فريق البرنامج الإذاعي المباشر لهذا الصيف. تعلم، جرب، واصنع تجربتك الإعلامية بنفسك. سجل الآن عبر تطبيق إيشباب. آخر موعد للتسجيل 28 يونيو 2026. مدينة شباب 2030، وعدنا في القمة.
4: أبناء الوطن الأوفياء، أنتم النبتة الخيرة التي تزهر أوراقها حتى في أصعب الظروف. شكرا لكم ولعطائكم. البحرين تمضي بثبات.

0: العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم للفنانة وردة. أوقات سعيدة نرجوها لكم.
1: صحتك في الصيف.
2: ممارسة الرياضة في فصل الصيف تسهم في خروج الكثير من السموم من الجسم وتنظيم الدورة الدموية وتنشيط عضلة القلب وأخراج الدهون السامة اللي قد تسبب الكوليسترول وغيرها من الأمراض، وذلك من خلال الرياضة مثل السباحة والجري في الصباح الباكر والرياضة في الصالات الرياضية المكيفة.

إذا كان عمرك بين 18 و35 سنة وعندك شغف بالإعلام والتقديم وصناعة المحتوى، تقدم إذاعة البحرين الشبابية ومدينة شباب 2030 فرصة الانضمام إلى فريق البرنامج الإذاعي المباشر لهذا الصيف. تعلم، جرب، واصنع تجربتك الإعلامية بنفسك. سجل الآن عبر تطبيق إي شباب. آخر موعد للتسجيل 28 يونيو 2026. مدينة شباب 2030، وعدنا في القمة.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
3: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين،
5: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
3: إذاعة البحرين تقدم
6: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
3: إذاعة مملكة البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: إذاعة مملكة البحرين. هذه إذاعة مملكة البحرين.
7: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا اللقاء الذي يجمعنا معكم ويتجدد، ومن خلاله نسلط الضوء على تاريخ إذاعة البحرين بمناسبة مرور 85 عاما على افتتاحها. ولا أفضل حقيقة من أن نسلط الضوء على تاريخ الإذاعة إلا من خلال الشخصيات التي كانت وما زالت ركنا من أركان هذا الصرح، وقدمت العديد من الأعمال التي ظلت شاهدة على ما يحتويه مخزون إذاعة البحرين من ثراء فكري وإعلامي. فأهلا ومرحبا بكم وباسمكم جميعا أرحب بضيف هذه الحلقة الأستاذ والإعلامي القدير الأستاذ سامي هجرس.
8: أهلا وسهلا فيك لك حسن، وأنا شاكر هذا اللقاء وشاكر هذه الاستضافة.
7: حياك الله أستاذ، سعداء بتواجدك معنا حقيقة. وعندما يعني يستضاف الأستاذ سامي هجرس فحقيقة يعني يحتار من يقدم هذا اللقاء، هل يقدمه يعني في مجال الإذاعة ولا مجال التلفزيون ولا الدوبلاج ولا يعني تقديم العرافة. فيعني هذه الموسوعة الإعلامية الجميلة حقيقة يعني مدعاة لي، يعني الشرف لدى كل مذيع أن يكون أمامكم في هذا اللقاء.
8: أنا أتشرف. وخلنا نتفق من البداية على شيء، أنك ما تناديني أستاذ، ناديني يا سامي، أبو خالد، يا أبو نورة، كيفك؟
7: خلاص نثبت أبو خالد. طبعا نحن من خلال هذه اللقاءات أبو خالد احنا نعتمد مسألة المسطرة الزمنية في البداية، ووصولا إلى يعني وجودك في إذاعة البحرين تحت هذا السقف الإعلامي الرائد. فنبدأ من البدايات، من طفولة الأستاذ سامي هجرس، أين كانت و

0: كيف كانت النشأة؟
1: أنا أول يوم دخلت إذاعة البحرين هذه المبنى اللي هو كان في مدينة عيسى، كان عندما سمحت الوزارة أو الحكومة موقرة بأن يتم توظيف أبناء العاملين أو الموظفين خلال فترة الصيف. فأنيت وكانت مهمتي كما مهمة الأخت نوال الله يمسيها بالخير بنت الأستاذ إبراهيم مصطفى، وأعتقد كان في موظفتين أو ثلاث رسميين يعني في الإذاعة. كان مهمتنا أن احنا نشيل التلفون، نقول مسابقة رمضان، تقول الإجابة الصحيحة، نكتب الاسم ورقم البطاقة الشخصية آنذاك.
0: هذا اللي نسميه في عرف الإذاعة المتابعة.
1: بس هذه شيل التلفزيون التلفون، قالوا قلت الإجابة، وعقب على تقريبا الساعة 4 العصر يصير السحب ويعلن، يتم الإعلان عن الفائز. هذه كانت المدة اللي قضيتها لأن كمل رمضان، عقب ما أتذكر يعني وين ودونا بالضبط، بس عقب رجعنا للمدرسة. أنا بالنسبة لي رجعت المدرسة يعني هذه البداية، بداية التعلق يعني. أنا أروح المدرسة لكن كنت أتخلف الصراحة وآي الإذاعة. فكذا مرة الله يرحمه الأستاذ عبد الرحمن عبد الله، الله يطول عمره الأستاذ حسن كمان، شو تسويني؟ قلت لهم لا أنا كملت ما عندنا شيء، بس هو في الواقع هو بداية التعلق مثل ما قلت لك.
0: نتكلم احنا عن سنة 82 طبعا.
1: إيه نص 81 82 تقريبا.
0: كنت في أي مرحلة أبو خالد؟
1: أنا كنت الله يسلمك في أول إعدادي، في أول ثانوي العفو.
0: نعم.
1: عقب يعني يات من الله مثل ما يقولون أن أنا أصير يعني في الإذاعة طول الوقت.
0: بعد مرحلة المتابعة لهذه المكالمات، وهي يعني جزء مهم حقيقة من برامجنا وما زالت، كيف بدأ دخولك لمرحلة التقديم الإذاعي؟
1: هو التقديم الإذاعي هذه مرحلة متأخرة جدا يعني أنا ما قدمت في إذاعة البحر
0: أبدا،
1: الإذاعة العربية لا ما قدمت أبدا برنامج ولا حتى يعني شيء بسيط. أنا كنت منفذ أي يعني لما كمل الصيف وشافوا أن هذه يعني سبحان الله يعني الناس كانت مع كل احترامي يعني الناس كانت مختلفة، شكلهم قالوا هاي تورطنا فيه لازم نشوف لمحة المراهق ذي يعني أو الشاب الصغير. قالوا لي تعال وداوم في الأخبار في الراسنس. فرحت، لما رحت هناك الله يسلمك كانت أتذكر في مباراة هولندا وإيطاليا، فأنا سجلت النشرة، قال سجل النشرة يعني مصادر اللي هي البي بي سي مثلا رويترز والسوالف. دخل المسؤول الله يمسيه بالخير وسوالي بيدك يعني أشر لي شو ما كفكني بما معناه ليش داخل. فأنا ما عجبتني ذي الحركة إنك يعني تأشر لي، بس كملت الدوام وما رحت.
0: ما رجعت.
1: فعقب أسبوع ما أدري من شاف وين ذي، قالوا أي ما يداوم. فتصوا فيني رجعت مرة ثانية، كأن في شيء ينبئ بأن أنا لازم أضلاني. فإيد قلت لهم السالفة، قلت لهم ليش يسوي لي كذي يعني، تعرف شاب صغير مراهق قاعد يسوي لي كذي يعني. قالوا لي زي ما نعطيك مهمة ثانية، أن أنا أنسخ من النسخة الأصلية إلى النسخ اللي تستخدم أثناء البث الإذاعي اليوم. تمزي. فأتذكر أول استوديو استخدمته هو استوديو الدراما.
0: أيوة.
1: عقب فترة لما رجع المسؤول عن هاي المهمة اللي هو الأخ فيصل الرويعي الله يمسيه بالخير، قالوا لي بنوديك الكنترول. بس واشتغلت في الكنترول، كان دوامنا من 5:30 ل 12، الإذاعة تسكر 12. أنا الله يرحمه عيسى الجلاهمة، الله يرحمه محمد الأنصاري، والأخ عبد الله أبو الفتح

0: ميلات العزيزات قائمة يعني، بس احنا كعنصر رجالي كنا هاي المجموعة، فكنا يعني على وفاق تام جدا إلى أن تم افتتاح البرنامج الثاني وإذاعة القرآن الكريم.
1: بالنسبة لطريقة نقل المواد من الأصلية إلى المواد الاحتياطة والمواد النسخ الأخرى، يعني شلون كانت تتم العملية في حينها؟ اليوم نتكلم عن يعني تقنيات حديثة،
0: أي نعم.
1: بس حزتها
0: لا ريل تايم، يعني تحط الباكرة مدة ساعة لازم تنسخ ساعة، مدة 5 دقائق تنسخ في 5 دقائق. ما كان يعني في التقنية اللي تخليك تنقل تسوي أكثر من نسخة في نفس الوقت ممكن، لأن كل استوديو تقريبا فيه من 3 إلى 4 خلص منهم مسجلات، يعني سواء روفوكس أو ستولر كانوا، بس لا لازم تنقل يعني ريل تايم. يعني
1: في الكنترول من الزميلات تذكرهم؟ ذكرت أن هنا قائمة يعني في وقتها كان العنصر النسائي يعني غالب على الإذاعة.
0: نعم صحيح. كنا يعني جو عائلي إلى أبعد الحدود ما تتصور شلون. كانت أيام لن أنساها في حياتي.
1: ذكر العنصر النسائي، أنت دخلت الإذاعة أيضا من خلال العنصر النسائي.
0: خالتي بدرية هي اللي قالت لي تبيتي تشتغل في الإذاعة، وأمي عقب شجعتني أن أنا أغير شوية، لأن كنت أنا في الفترة اللي قبلها كان يدي الله يرحمه أبوي وحبيبي عبد لطيف هجرس كان يوديني طيران الخليج، فهذه بس النقل اللي صارت.
1: ربما يعني أحلام يعني الأحلام المبكرة بأنك تكون يعني في الطيران يمكن ما صارت
0: شيء غريب يا أخي، يعني مراهق عنيد كنت.
1: لكن أنت يعني بتقديمك للبرامج فيما بعد ويعني تصدرك يعني هذه العملية الإعلامية الجميلة الفترة اللي يعني كانت أنت حلقت بالمستمعين
0: الله
1: يسلمك.
0: الله يسلمك.
1: في الكنترول شنو كانت طبيعة عملكم أبو خالد؟
0: في الكنترول الله يسلمك طبيعة عملنا عندنا طبعا الورقة اللي هو اللوك.
1: أوكي.
0: زين الساعة 6 مثلا برنامج الفلاني، أنا أفتح الميكروفون أجهز الشريط، طبعا أركب الشريط أتأكد من الوقت، إذا في وقت ضايع يعني مثلا في دقيقتين دقيقة ونص نحط موسيقى، دائما كان هاي الحل إنك تحط موسيقى. عقب أفتح الميكروفون، إذا برنامج معلب ما في هنا البحرين أو إذاعة البحرين تقدم، فيديش المذيع اللي على النوبة ويقول إذاعة البحرين تقدم 6:30 في نشرة، فأنا أبرز مقدمة النشرة وشود المذيع جاهز يعني، وأقعد أفتح للميكروفون ويقرأ النشرة، حقا ما أكمل أصك الميكروفون وانتقل إلى البرنامج وهكذا. وكان عندنا كل ليلة سهرة، ليلة عبد الحليم، ليلة فريد الأطرش، ليلة فايزة أحمد، ليلة أم كلثوم، ليلة عبد الوهاب، كان في ثراء حقيقة في وتنوع كثير في البرنامج اليومي في الإذاعة يعني. إلى أن مثل ما قلت لك عقب تقريبا أعتقد في 84 تم افتتاح البرنامج الثاني وإذاعة القرآن الكريم.
1: العملية تنفيذ الفترة هذه مثل ما وصفت الآن أبو خالد يعني تختلف عن مسألة نقل المواد من وإلى، يعني هذه يعني فيها كثير من الدقة وكثير من يعني الحرص على التوقيت على فما تخوفت من البداية؟
0: تبي الحقيقة لا، لأن مثل ما قلت لك الكل يبيك تنجح، الأمانة الكل يبيك تنجح. مثلا أنا ساعات أروح يعني خصوصا أول أيام يعني كنت دائما أروح أقول يا فلانة مش أسوي حين، يا فلان شنو المفروض أسوي حين؟ يعني مثلا في رمضان مثلا ما يصير تحط موسيقى أي موسيقى، فأنت تضطر أن تحط يعني نوع آخر
1: تقاسيم
0: إلى أن تصل مثلا إلى مدفع الأفطار أو إلى البرنامج الآتي يعني. فكانوا للأمانة كلهم يعني حسسوني أن أنا واحد منهم وفيهم، نفس الأسرة

0: كانت مثال للترابط بشكل غريب. يعني أنا للأسف ما بقيت فيها فترة طويلة في الإذاعة، لكن كنت دائما أزورهم، لأن يعني صدقني مهما أشرح لك ما تتصور شلون عمق العلاقة اللي ارتبط فيها سواء مع أخواني من الموظفين أو أخواتي من الموظفات.
1: كفاية الصورة اللي أنت تفضلت فيها الآن أبو خالد، مسألة أن أنت وقت اللي احتجت تسأل عن شغلة نعم. تلاقي الإجابة
0: نعم.
1: هذا مو متوفرة الآن يعني في وقتنا هذا يعني
0: نعم.
1: إن شاء الله متوفرة يعني
0: إن شاء الله.
1: الحمد لله
0: إن شاء الله بالعكس.
1: الخير موجود، لكن يعني الطاغي الآن خلينا نقول أو خلينا نقول الصورة اللي يعني لابد أن الواحد يعني يتعب على نفسه وينجح وذي
0: صح.
1: يعني وقت اللي يسأل مثلا يقول والله كيفك أنت تتصرف بنفسك
0: لا لا هذه الروح ما كانت موجودة. الروح اللي كانت موجودة هي روح الاحترام والتقدير والحب والشعور ان هذه الشخص يعني صار منه فينا خلاص. يعني لا انسى ابدا كنت اي اشوف اقول له منو على النشره اليوم، يقولوا لي فلان سينا وصار من الناس، فاقول له ترى انا احتاجك تساعدني في التشكيل عشان كنا نقدم محليات يعني. كانوا كلهم يرحبوا ما حد يعني قال لي مثلا لا والله أنا مشغول لا. وواحد من الناس يعني اللي لا يمكن أنساهم، صحيح هو مبذيع لكن لغة العربية يعني ما شاء الله قوية جدا وتعلمت منه كثير، هو الأستاذ إبراهيم مصطفى اللي كان مسؤول قسم التنسيق والمكتب.
1: وقت التنفيذ طبعا يعني بالإضافة إلى تقديم النشرات هناك أيضا شيء الآن يعني نفتقده في الإذاعة، ويعني شوي شوي قاعد يضمحل يمكن من الإذاعات المجاورة حتى نعم. مسألة الربط بين المواد وكان له جدول منفصل حسب ما
0: صحيح
1: نعم.
0: يعني شوف إذا كان وهذه حتى واحد من ديوان الخدمة المدنية أو جهاز الخدمة المدنية كان أنا ذاك ديوان الخدمة المدنية، فعلى سالفة أن جدولين ربط وأخبار، فقال سوى تقرير من ضمن أنه يعني هذه شلون تقعد، وصح كلامه منطقي يعني عكس الإذاعة الأجنبية. الإذاعة الأجنبية في الشيفت أنت تسوي الربط وتقرأ نشرة أو نشرتين وموجز، زين هذه ما كان موجود في الإذاعة العربية، كان في مثل ما قلت رابط وزميل آخر يقرأ الأخبار. حتى قال لهم حتى القرآن ليش ليش ما، لأن إحنا نفتتح الصبح الساعة 6 ففي قرآن أول شيء، فقال له حتى القرآن هو جاي من قبل الافتتاح، فهو جنسيته فلبينية يعني، فقال ليش ما تقرأ حتى القرآن، تقرأ وتقرأ الرابط وتقرأ غيره، فقال فهموا قالوا له القرآن ناس يصلون كل يوم في المسجد ما يقدرون على قراءته يعني، مو هاي مثل ما يقولون إيه لا شيء ثاني ما له علاقة. قالوا له سالفة إن تقرأ تسوي رابط وتسوي وتقرأ نشرة أخبار هاي مقدور عليها، بس القرآن لا اسمح لنا.
1: وقت طبعا النشرات ولا يعني ربط المواد، من تذكر استاذ من المذيعين والمذيعات ايضا؟
0: نشرات الاخبار يعني صاحب الصوت الجميل جدا استاذ عبد الجليل الطريف الله يرحمه، استاذ عاطف السلطي ايضا صاحب صوت مميز، استاذ الله يرحمه عبد الجليل الصفار
1: نعم،
0: استاذ عائشة عبد اللطيف، أستاذ أمينة حسن، الراحلة الكبيرة في كل شيء كريمة زيداني، الأخت والصديقة وصاحبة الأخلاق الجميلة الله يرحمها،
1: الله يرحمها،
0: الأخت جاسم الهاشمي، والله مجموعة يعني أنا لحقت على سعيد الحمد الله يرحمه أيضا يقرأ أخبار، و سيدة أيضا أمينة الشملان أيضا يعني

0: محل تقديمها لنشرات الأخبار. أيضا أذكر الأستاذ محمود السلوادي ومجموعة، يعني هذه المجموعة اللي أذكرها يعني اللي مروا علي في الفترة اللي أنا كنت فيها منفذ في الكنترول روم.
1: استمريت لغاية سنة 86
0: 87
1: في هالفترة دي، هل في يعني بشكل عام، يعني خلينا نقول هل في موقف أو خلينا نقول حدث معين ما زال مرتبط في ذيك الفترة بالذات اللي أنت كنت فيها منفذ في الإذاعة؟
0: هم حدثين. حدث الأول لما كان عندنا برنامج شعري اسمه سوار الليل،
1: أي
0: يقدم الأخ العزيز الدوسري، عبد الله الدوسري وخلف العنزي. فالمخرج ما هي ذيك الليلة لسبب أو لآخر، ما هي. فأنا نفذت على الهواء. جاوني المسؤول قالوا لي شو على كيف تنفذ على الهواء، لا تقول لنا لا غيره. قلت لهم أنا حين بدل ما تقولوا لي شكرا
1: زين.
0: قلت إيه يعني برنامج ساعة مدته، يعني ساعة رهوة، يعني من أعتقد من 10:30 إلى 11:30 شيء من هالنوع، من 11 إلى 12.
1: وتنفيذ الفترة يختلف عن
0: وموسيقى لازم أروح حق المكتب هناك أدور أشرطة أول، يعني لازم لازم تشوف أشرطة يعني. المهم إنه الحمد لله مرت. المرة الثانية وهذه لأول مرة بقولها، وهذا يحسب لهذا الرجل النظيف اللي يعني قلبه مثل ثلاث ورقة البيضة، الراحل إبراهيم الحمادي
1: الله يرحمه.
0: اي نعم. انا كنت في الكنترول بعد ونايم الساعة 4 إلى 10 الصبح، شفت تليفوني يرن. فقمت الو لقيت إبراهيم الحمادي الله يرحمك، اللي يقول لي سامي ترى بفنشوني، ايش فيك؟ قال لي أنا سمونا أنا سافرت، أنا اتصل فيك المطار. شلون؟ قال بس أنا نسيت إن أنا عندي
1: شفت.
0: البحرين تصبح.
1: أوه.
0: البحرين تصبح.
1: ايه.
0: فقلت إبراهيم، قال لي أنت روح بتشوف كل شيء على مكتبي. قلت له شلون أروح يعني، هي مو بشريط ولا شريطين، كان ايه. كان الله يرحمه أستاذ عبد الرحمن عبد الله يسجل مع أستاذ عائشة في نفس الشريط.
1: نعم.
0: يعني الظهر أو العصر أو المغربي تسجيل، كان صباح الخير كان تسجيل.
1: نعم.
0: الأستاذ حسن كمال يسجل في شريط بروحه، فلازم أنت على حسب الناس، مرة تشيل ذي الشريط مرة تركب ذي الشريط يعني. في لحسن حظي مكتوب أن حلقة اليوم الفلاني.
1: جميل.
0: مقدمة البحرين تصبح. خذت دي على ذي، قلت إذا غلط عاد هالمرة كيفهم يبون يفنشوني كيف. رحت بسرعة سويت الجزء، كان جزئين، جزء 25 دقيقة لأن 6:30 الصبح في موجز إلى 7، وفي نشرة من 7 إلى 7:15. الجزء الثاني من يعني 43 إلى إلى إلى يعني أنت من الدقيقة 40 لازم تختم، لازم تحط أغنية تحط أي شيء عشان تختم. فسويت اللاي ومرت بسلام ولا حتى حجز. فذاك اليوم إبراهيم أيضا بيطلع إجازة، فقال لهم عطوا سامي يسوي البحرين تصبح. فقالوا له لا يا إبراهيم، البحرين تصبح هاي برنامج مهم، يعني هاي الولد الحين صغير، واللي يقول لهم يا أي صغير هذاك اليوم أنا زين، هو سوى كذي وقال لهم السالفة. فتخيل المفروض يستر على روحه. قالوا له صدقنا جاني الأستاذ عبد الرحمن عبد الله مع حسن كمال وقالوا لي أنت صدق خرجت البحرين تصبح. قلت لهم إيه يعني، قلت لهم عاد يعني أرجوكم أنا يعني علشان إبراهيم يعني. فقالوا لا لا لا، من الشهر الجاي بنحطك على جدول الإخراج.
1: يا سلام.
0: فمواقف جميلة يعني مرينا فيه في هذه الفترة، يعني حتى تنفيذ البرامج بديت اشتغل مع الخالة العزيزة والأستاذ العزيزة بدري عبد اللطيف في برامج اشتغلت فيها.

0: خصوصا لما يسافر او يطلع اجازه الاخ عبد النبي حسين الاستاذ عبد النبي كمخرج لبرنامج الاسره ذيك انذاك استاذ امينه حسن. وكنت يعني استانس لما يقولون لي تعال سجل حق الاخ الاستاذ حسن كمان.
1: يا سلام.
0: حسن كمان يعني ما شاء الله ما شاء الله صاحب حنجره جميله يعني.
1: هل لان بس حسن كمال ولا شيء يعني؟
0: لا انا ابقى اثبت ان انا عارف اسجل وعارف استخدم كذا ومنتج. استاذ حسن كان عنده برنامج اسمه حتى نلتقي مع الراحل اعتقد فدوى المنصب.
1: فدوى المنصب
0: اي. او هو من كثر ما عزه حتى سمى بنت عليها اعتقد اللي هي رحاب نقاتي.
1: نعم.
0: فكانت تربطهم علاقة صداقة قوية يعني اعتقد اسرية كان. فكنت استمتع وانا اسجل واسمع صوتين في منتهى الجمال. الحين اخوي حسن اي واحد يقدر يصير مذيع. اول مو اي احد يقدر يصير مذيع. وهذه الفارق ما بين لما ليش احنا دائما نقول شوفوا البي بي سي. ليش؟ لان اهما قوانينهم ما غيروها، مبادئهم ما تغيرت.
1: معايير رصينه.
0: معايير رصينه. يعني ما يعني يجيك واحد يبي يقدم حق مذيع، سألت سؤال أشوف عم ما اشتغل معي، سألت سؤال قلت له بسألك ليش قبل الفطور أو قبل الأذان في الدعاء يقولون يا رب يا سميع يا غفار؟ قال هاي عشان التفخيم يعني. فعقب ما مشي رحت لبرا قلت له أنت قلتي تدرس القاء وهي مو ليست للتفخيم، فأرجوك يعني ابحث عن الموضوع. قال لي شنو؟ قلت له لا أنا ما أقدر أقول لك، أنت حين أعطيتني إجابة قلت لي رديت علي في لحظات يعني. في شيء اسمه حروف المد واللين لازم تعرفها، ما يصير تدرس القاع حق ناس تدرسهم غلط يعني. فنرجع حق صرامتنا في هاي بنطلع جيل من أحسن ممكن.
1: نحن ذكر الموضوع هذا يعني على الهامش، يمكن مو على الهامش وايد، فترة بسيطة يعني كنا يعني في قاعدة الزملاء يعني في أحد الاستوديوهات، وكان على الشاشة يعني وجوه جديدة.
0: نعم.
1: يعني نعتبرها ونتمنى لها أكيد التوفيق، لكن
0: أكيد
1: يعني في كم من الملاحظات اللي كانت يعني مو بس من شخص أو شخصين، يمكن من كل اللي قاعدين. فس يعني استفهمنا قلنا يعني ليش طلعوا على الشاشة بهالطريقة. فرد واحد من الموجودين معنا فقال تعرفون إيش كثر فولوورز لهم ذلين، إيش كثر متابعين لهم على السوشيال ميديا، هل صار هذا المعيار الآن؟
0: شوف أخوي حسن، أنا طال عمرك هاي السوشيال ميديا أنا بعيد عنها ولا أؤمن بمقاييسه ولا أؤمن بمثل ما قلت عندها فولوور ولا عندها فولوور. هذه يتبع من يتبع. أنا ما عندي مشكلة إنه يصير حق سين أو صاد من الناس، إن كان ولد أو بنت، إن كان رجل أو امرأة، فولوورز له 10 مليون. أنت شو تقدم في هذه يعني؟ أنا عندي نبض وعندي الواتساب، بس إذا بغيت مصدر من المعلومة أقرأ كتاب، إذا بغيت مصدر من يعني مصدر لأي معلومة يا أقرأ في كتاب يا أقرأ في مواقع معينة معترف فيها،
1: مقال مثلا.
0: يعني أنا مرة قريت مقال حق دكتور علي فخره عن عولمة التعليم، وقعدت أقرأ في هاي المسألة عولمة التعليم، لقيتها من أخطر الأشياء. هي مو يعني أنا في وجهة نظري مو بعولمة، هو تصدير، بس تشوف شلون وعاني إن يعني إحنا كلنا نشتكي من سالفة عيالنا، إن إحنا عيالنا ما يتحدثون عربي. الكل حلو إن نتكلم إنجليزي، ترى وايد أنا أحب اللغة الإنجليزية، بس مو حلو إن إن إن ولدك يكسر مثل ما نقول باللهجة. ليش؟ لأنه طول اليوم في المدرسة، ولما يسوي واجبات يسويها باللغة الإنجليزية.

0: وعلى فكرة في مدارس وما بأظلم أحد يعني لويب درجة مشوا في اللغة العربية والدين أو المواد الاجتماعية أو شيء من النوع. هذه مبزي، هذه يخلق لنا جيل مو واثق من نفسه. يعني شوف لما تروح بعيد الشر عزة ولا في مناسبة فيها ريايل، تلاقي ولد فلان يتحدث أحسن من ولد فلان، مع أن اثنين يتحدثون إنجليزي، بس هذه لأن ما علموه أو علموه بطريقة مدروسة
1: مقننة.
0: أيوة. عرفت شلون؟ وهذه خوف ترى يا أخوي حسن، يعني ما أدري خوف. فأنت إذا أنت تبي تصير مذيع ولا أنت تبي تصير مشهور، يعني صير مشهور، بس صير مشهور بشيء يفيد المجتمع. يعني ما يصير أنا يعني إذا تسمحون لي على هالتعبير، يعني الحين واحد لبس شورت ومشي في مجمع تجاري، باكر الناس كلها تحكي عنها، هاي بعد مشهور صار، هاي بعد صار مشهور والفولورز وراه مو في السوشيال ميديا. فبالتالي يعني انت تصير الشهرة حلوة والشهرة جميلة، بس الشهرة فيها ضوابط والشهرة فيها مسؤولية، يعني ما يصير. يعني
1: نرجع للاستوديو، وقت التنفيذ الإذاعي أبو خالد، يعني ذكرت مسألة الريل. الريل يتطلب، يعني وانتم كنتم ماشيين على جدول
0: صحيح.
1: اللي هو اللوج، فهذه المواد هل يتم تحضيرها من قبل ولا في كل شيء يكون في حينه؟
0: المكتبة كانت خلية مثل ما كانت الإذاعة خلية، كل 6 ساعات يجيبون، مال 6 ساعات يعني قبل. يعني مثلا اللي تستلم أو يستلم الشفت الساعة 5، أهو جايب المواد مال الساعة من 6 ل 12 في الليل. هذه الموظف المكتبة. فأنا مثلا ساعات أدور، ساعات مثلا يجيبون شريط رقم غلط، ساعات يعني، فأنا أروح أتفاهم وياه، أتصل فيه أقول له ترى الشريط دي ما في ذي الأغنية، أو ما في هاي أو هاي الحلقة ترى ضايعينها من قبل، تعرف تمر عليك الحلقات صحيح. يعني فكانت هاي العلاقة، يعني إحنا عندنا علاقة ثلاثية خصوصا بعد الدوام الرسمي مع المكتبة ومع الماستر كنترول روم اللي هي شو إحنا نسميهم الهندسة زين
1: MCR
0: MCR إيه زين. سبحان الله تنقطع الإذاعة، مايكروفون يخرب، مايكروفون يبي الواير الجاك ماله مخترب أو شيء من هالنوع. هذه دائما علاقتنا فيهم كما هي العلاقة مع الأخوان في التنسيق والمكتب.
1: نعم. فتيكم المواد عبارة لست ساعات.
0: إيه نعم.
1: في ترولي أو شيء.
0: لا والله.
1: إيه.
0: صدق لا. يشيلونهم مساكن كانوا.
1: يا.
0: يعني أنا لحقت عليهم يشيلونهم. مثلاً هي شيء إذا لنفرض إنه يعني إن أحد الأشرطة لفترة جدلاً خلينا نقول 4 ساعات 45 شريط، فهي تأخذ بالعشرة وتي. اي يعني كان
1: جهدي.
0: يعني كان في شغل، كان شغل طبيعته مختلفه تماما، يعني ما كان في يعني انتر، هذه ما عندنا كان انتر.
1: ذكرت الاستاذ ابراهيم مصطفى
0: هنا،
1: وذكرت الاستاذ فيصل الرويعي، هل في ايضا اشخاص تذكرهم في مكتبه الاذاعه اللي كانت؟
0: طبعا اكيد الاخت الفاضله السيده الفاضله بدري كمال، أخت سهام خليفة، مريم موسى، الأخ محمد صالح لاعب نادي النسور سابقا، وأيضا الأخت العزيزة نيل العامر، وغيرهم طبعا من الأشخاص العاملين أو منتسبي المكتبة. فيعني هذين ما أنساهم، وأحد الأشخاص الحقيقة اللي ما أنساهم وهو أحد نجوم الإذاعة، صحيح مو إذاعة البحرين بشكل مباشر، هو الأخ العزيز يوسف خيري. هذا الشخص يعني ما تقدر تنساه، ما تقدر تتجاهله، ما تقدر ما تحبه، ما تقدر ما تحترمه. يعني هذي شفت محنين بالبحرين نقول هاي ريال ذهب، هاي ذهب يعني.
1: بحكم الشخصيات اللي يعني أيضا

0: كانوا معنا في هذه اللقاءات دائما ما يستذكرون ان يعني فعلا احنا نشوف قسم المكتبة يعني داخليا انه هو قسم واحد، ولكن الشخصيات اللي فيه كل واحد له اذا صح التعبير صفة معينة او شيء يمتاز به عن عن عن غيره ايضا من الزملاء. الشخصيات مثلا الاستاذ فيصل رويعي كان يعني يعرف مكان الشريط.
1: ايه انت قصدك ايه؟ لا فيصل حافظ المكتبة، ابو خليفة حافظ المكتبة تماما يعني، ويعني في ظرف ثواني طلع لك الرقم او يقول لك اياه.

0: التنفيذ والإخراج الإذاعي خلينا نقول تمهيدا للتقديم فيما بعد في التلفزيون للأستاذ سامي عجروس.
1: اللي سويته في الإذاعة ما له علاقة تماما بالتلفزيون. اللي سويته في الإذاعة كان يعني عقب ما حادثة الأخ إبراهيم الله يرحمه مع البحرين تصبح فسح لي المجال في الإخراج، وتعلمت الكثير من زملائي، أخص بالذكر أخي وأستاذي عبد الواحد درويش اللي فعلا أحس أن هذا الإنسان يعني مختلف تماما، لا إذن مختلفة ولا لا يعني أسلوب مختلف في الإخراج، والأخ العزيز المرحوم إبراهيم عيسى أيضا أخراجه بطريقة مختلفة. يعني مع كل احترامي للباقي، الأخ محمد جابر كان دائما يحصل على جوائز، الأخ محمد حسن أتذكره، الأخ نبيل علوي رحمة الله عليه، وأخوان آخرين يعني عبد النبي حسين، كمال بوكمال. بديت يعني أتعلم أزيد، واللي بيتعلم إذا ما في مصدر للمعلومة أنا أعتقد أن السبيل الوحيد هو السؤال، وإذا سألت ما تغلط. في ناس ما تحب تسأل، وفي ناس تستحي تسأل، وهذه ساعات يودي البني آدم في داهية. إحنا ما كان عندنا مستر جوجل، لازم تسأل، لازم تقعد، لازم تقرأ. صحيح حتى أنا يعني ارتباطي بالدراسة المسائية والدوام يمكن قصرت في مسألة الاطلاع وايد، بس لما بديت أقدم برامج وخصوصا برامج حوارية لا كنت لازم أقرأ. ما يصير يعني. والجيل الجديد للأسف ما عنده خلق قراءة، نادرا ما تحصل ناس يقرؤون يعني، وهذه مو في صالح مستواه ولا في صالح المستقبل اللي المفروض يكون يعني مستقبل نير لهذه الشخصية الواعدة في المجال الإعلامي.
0: لكن مقصدي من السؤال هو هل هناك من تأثر به يعني من ناحية التقديم أبو خالد في يعني في الإذاعة حتى يعني يصل إلى مرحلة التلفزيون يكون بالنسبة له أنه يعني استفاد من هذه الشخصية؟
1: أنا استفاديت من شخصيات، بس تبي صراحة يمكن ما كان عندي حتى وعي أن أنا أكون متأثر بشخص، يعني ما وصلت إلى مرحلة النضج لكي أكون متأثر بشخصية.
0: هل تصف هذه يعني أنه شيء من النضج أن تتأثر بشخصية؟
1: لا لا لا، أنا ما وصلت لذي المرحلة. يعني أنا ترى كان همي شغل، بس ما همي أطالع فلان وعلان، صدقني ما يعني لا أبالغ تماما في بساطة تلك الفترة. ما ترى لا طلعت فلان يعني مثلا أنا ليش قلت لك إبراهيم عيسى وعبد الواحد درويش؟ حسيت في اختلاف في إخراجه فاتبعت أسلوبه. ليش؟ عشان أنا أرضي نفسي. في التلفزيون نفس الشيء، هناك من سبقوني تعلمت منهم، بس تأثر ما أعتقد. يعني كنت يعني أستانس من أداء أستاذ حسن كمال، أداء خصوصا في تقديم لما يقرأ شعر، وايد قراء يعني وايد تأثرت. طبعا في أكيد تأثرت بشكل أو بآخر، بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة. بس مثلا لنفرض أن أنا مثلا أنا لو كنت ممثل، معني دارس تمثيل، وبس أنا مو محسوب على الممثلين، لو كنت ممثل بتأثر بعبد المجيد مجذوب.
0: يا سلام،
1: لما أشوف يغازلني عبد المجيد مجد، يا أخي فنان ولغة عربية وحضور وسامة وصوت وقدرة على مخارج حروف جميلة. يعني أنا لو ممثلة

0: بقى مثل أدوار مثل كذي. بس فعلا لو كنت متأثر بشخص أنا كنت بقول لك.
1: على ذكر بما أن احنا نتكلم عن التمثيل وعن دخلت مجال أيضا يعني خلينا نقول جريب من الإذاعة وجريب من التلفزيون في نفس الوقت يعني هو مجال الدوبلاج الصوتي.
0: إيه.
1: ويعني دخلت في أعمال لمؤسسة الإنتاج البرامج المشترك ودائما يعني بالنسبة لي لجيلي أنا من نستذكر يعني سامي هجرس نستذكر معلقها يا بوزة.
0: إيه نعم. وميمي الصغيرة.
1: أيوة. كلمنا أستاذ كلمنا أبو خالد أنا آسف أنا أقول لك أستاذ أنت ما أقول لك أستاذ ولكن يعني بحكم الاحترام والتقدير.
0: الله يسلمك أنت كلك ذوق.
1: الله يسلمك.
0: أنا الله يسلمك في 89 التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية كان الخيار الأمثل لي لأني أنا ما أعرف رياضيات ما أعرف حساب ما أعرف ما أعرف ما أعرف ما حد يثق فيني في الحساب والرياضيات.
1: طيب.
0: فكان يعني كلها مواد حلوة يعني تنفع يعني تساعد حتى تساعدني حتى في وظيفتي. فرحت المعهد العالي في المسرحية ودولة الكويت الحبيبة يعني ما يخلونك في حالك من الدش المعهد يبتدون تعرفون عليك. ها زين كمخرج خلوه يشتغل زين كممثل وأنا للأمانة ممثل متواضع جدا كنت أقول لهم أبا يجيب درجة النجاح وأرجع هذه كل هدفي وقلت حق أساتذة المعهد بعض منهم لما قال لي أنت أكايا يجيب درجة كذا قلت له خير وبركة بس أنا همي كان إن أنا أخلص هالأربع سنوات آي درجتي الوظيفية تتعدل وأنا ارتحت إن أنا حصلت على الحد الأدنى من التعليم العالي.
1: جميل.
0: فأنا كان دفعتي محمد دحام الشمري المخرج والله يرحمك يا علي طارش سميري وتعرفنا على جهاد العطار المخرج وصار في يعني بعض العلاقات اللي وصلتنا إلى مؤسسة إنتاج البرامج المشتركة مع الأخ العزيز عبد الناصر
1: الزاير
0: ودانا وبدينا نشتغل استمتعنا متعة يا أخوي حسن في الدوبلاج شيء عجيب معنا متعب الدوبلاج لأن إذا تنقص الليبسينج إذا ينقص لازم تضيف جملة أو تشيل جملة يعني خلينا نقول كلمة كلمتين يعني بس جميلة تجربة جميلة على ذلك اليوم قاعد في البيت المطرشين لي هي بوزة سيارة يا جميلة والله أيام جميلة
1: وفريق السنور الأسود
0: اي نعم
1: فكنتوا يعني أبو خالد تسجلون وفي نفس الوقت تشوفون العمل
0: هو طبعا عندنا تلفزيونات كل واحد في كابينة وعندك هيدفون تسمع الدبلجة اللي هي اليابانية
1: عجيب.
0: اي دبلجة يابانية معظمها هي من اليابان
1: صحيح
0: نعم. زين وانت
1: تسمعون الياباني
0: خفيف
1: نعم.
0: خفيف وانت تقرا نسوي بروفة سريعة وقبل نبتدي نسجل طبعا عندنا مصحح لغة عربية ومؤسسة الانتاج كانت نشيطة جدا يعني ما ادري اذا كانت الى الان او لا بس كنا نسمع ونشوف الدوبلاج قصدي الكاركترز يعني زيد ساعات مثلا تنقص عين زيد عليها ونقص بعض الحروف الى ان تضبط اللبسينج يضبط مثل ما يقولون
1: بس كانت متعة
0: هي طبعا متعة هو عموما الدراسة في المعهد العالي في المسرحية متعة متعة متعة من مدرسين من زميلات من زملاء من اخواننا في دول مجلس التعاون المواد حلوة اساسا يعني خصوصا العملية التمثيل والتربية الصوتية والالقاء جميلة كانت جميلة يعني
1: شو الاذاعات اللي تحرص على الاستماع لها ابو خالد سواء قديما وحتى يعني بعد التقاعد
0: قديما راديو بحرين وإذاعة البحرين الآن أنا أستمع

0: الأشيين ولا تضحك علي ولا تعتقد أن أنا بالغ.
1: لا ما راح أضحك.
0: أستمع إلى إذاعة القرآن الكريم زين، لأن أنا من عشاق الشيخ عبد الهادي كناكري، أحب صوته، وإذا ألحق على نهاية السورة يعني أتحسف. مستمع جيد لبرنامجك في رمضان.
1: الله يسلمك، شرف لي
0: الدكتور. الله يسلمك. وأسمع جاز في يو اس بي. انت اقول لك لا تنزع لي، شوف المفارقه يعني.
1: جميل. ايش معني يو اس بي والحين في يوتيوب عندك؟
0: لا في السياره. انا اتكلم في السياره بس. لا في البيت لا، ما اسمع شيء ولا اشوف شيء، بس مباريات وقراءه.
1: جميل.
0: انا احب كره القدم والسنوكر واحب اقرا. بالنسبه عن شنو اسمع ما اسمع، يعني انا تمللت وانا اسمع ايقاعات بس طاق كذي في الطبل وكلام ينقال. فالجاز ارقى من الطبل وارقى من اسمع محمد عبده. احب محمد عبده، هو الوحيد اللي اتعنى سجل يعني بعض الاغاني. بس في المجمل مثل ما قلت لك في قارئين قران احب اسمعهم، ما اقدر اغير القناه. واحب الجاز، احب الشعر، مستمع جيد وعاشق الى الله يرحمه بدر بن عبد المحسن والأمير خالد الفيصل. أحب الشعر في اللغة العربية أحيانا اللي يعجبني. بس عموما يعني كل شيء تغير عقب التقاعد، تبتدي تضرب بريك. الحياة حلوة جميلة. هي حياتي للمتسامح مع نفس، الحياة حلوة وجميلة. يعني لا تعلق روحك بشيء. أنا ما علقت روحي بشيء، اللي إذا ما هي ما هي خلاص. من بداية حديثنا احنا تكلمنا عن شلون كنا في الإذاعة. أنت تعتقد هاي الأيام ممكن ترجع؟
1: صعب
0: ترجع. نقول ساعات الناس تغيرت، ساعات الوقت تغير. زين ما ندري شو اللي تغير، بس ما ترجع هذه الأيام. يعني أنا لحقت في حالة أبو ماهر على الكهرباء تنقطع، وشلون كان الفريج بنات صبيان، والبنات خواتنا والصبيان اخواننا كلنا، ونركض ونضحك، واللي يحط له كره في هالظلام يبي يلعب كره عقب الساعه 7 7:30، واللي يجيب اكل، واللي يقول تعالوا اكو عندنا تمن فنر خلنا نفرش. هاي ممكن ترجع. اكو الحين كهرباء ما تنقطع، لكن ذيك الايام وهذه الاشياء الجميله عمرها ما ترجع. الحين خلاص. فمن شيء أنا أقول لك يعني كل شيء حلو في وقته. الحين أنت يمكن الموبايل إذا تنساه ترجع، تتعنى ترجع البيت
1: عشان الموبايل.
0: أول إذا نسيت الكرة في البيت ترجع لها.
1: هاي يعني. طيب خالد، أنت طبعا بعد المعهد العالي للفنون الموسيقية رجعت أيضا للإذاعة.
0: إيه أنا كنت موظف.
1: نعم
0: أنا كنت موظف، يعني هو إجازة أنا خذيت يعني إجازة دراسة. واسمح لي يعني أنا دائما أكرر فضل طارق المؤير رحمة الله عليه المسجد. نعم. علي ومن أفضل أنه هو اهتم فيني أكثر في هذه المرحلة إلى أن تخرجت.
1: نعم. دائما يعني إذا يستذكر خلينا نقول قمة العطاء الإعلامي يستذكر الأستاذ طارق المؤيد.
0: يعني شوف الكل خير وبركة. نعم. بس هذا الإنسان كان مختلف. صحيح في ناس مثل ما قلت سابقا يعني يمكن عندهم ملاحظات على أحيانا يعني كان يتعامل
1: بصرامة،
0: لكن أنا أقول لك هاي الريال كان قلب أب كان. أنا بالنسبة لي يعني عاملني كولد. فأنا عقب ما كملت طبعا الدراسة المسائية رحت الكويت إلى أن كملت، خلصت 4 سنين ورجعت.
1: التحاقك عقب بالإذاعة الإنجليزية؟
0: لا الإذاعة الإنجليزية كانت في 84. أنا الله يسلمك عقب ما التحقت بالدراسة المسائية

0: عشان أخلص الثانوية العامة ما كان عندي شيء الصبح أسوي، دوامي هنا في الليل.
1: صحيح مسائي.
0: إيه. فالله يرحمك يا إسماعيل عصفور قال لي ليش ما تروح تشتغل، أنت تحب الأغاني الإنجليزية وتحب ماريشن وليش ما تروح؟ فوداني يا فرحنا قعدنا مع الأستاذ أحمد سليمان أول مرة، مثل ما يقولون الإنجليز I put the face to the voice، نسمعه بس ما قد شفته يعني. طبعا الأستاذ أحمد سليمان شخصية إعلامية مرموقة يعني، فرحت له وقلت له اسمح لي براجع، قال لي تقدر تراجع. فعقب كم يوم قلت له أستاذ أحمد متى دوم؟ قال لي بكرة.
1: يا للبساطة.
0: اي يا للبساطة. وما كنت مذيع، لا لا بعد منفذ، بس الصبح منفذ في راديو 2 لان اذاعه البحرين كان عنده 96.5 و 93.3 اللي اخذوها الاذاعه العربيه.
1: ايوه بحرين اف ام
0: هي كانت اساسا لراديو بحرين الانجليزي. ف 93.3 هي الاذاعه اللي تبث البرامج المسجله، يعني مثل اذاعه البحرين اول، فيه نشره اخبار وفيه كلاسيكال اور وفيه بانل جيم ماي ميوزك ويس مينستر وبحرين نويك وهاي البرامج،
1: يعني عباره هي البرنامج العام، بس
0: البرنامج العام
1: الانجليزي.
0: ايوه بالضبط برنامج العام الانجليزي.
1: جميل
0: جميل. انا دوامت هنا.
1: ايوه في الاذاعه العامه الانجليزيه.
0: الاذاعه العامه الانجليزيه من 9 ل 1 الا 4.
1: نعم.
0: لان هي تبتدي 9 فاحنا نروح 8:30 نحضر. بس من بدال اشرطه كلها اشرطه في اسطوانات.
1: اسطوانات؟
0: اي نعم، لان في في في اغاني مثلا في عندنا فيتشر البوم نسميه، اللي هو البوم مال فرقه لمده نص ساعه. مثل ما في فاصل غنائي ل لسينا وصاد من المغنيين.
1: نعم.
0: احنا عندنا بالفاصل عقب انا سجلت اشتهت لما تعرفت على مجموعة الدي جيز اللي أتذكرهم الرابع مال أول، وسجلت وسمعت أستاذ أحمد سليمان قال لي أوه أنت مذيع جاهز. قال لي إيه، قال لي بس ما بنخليك على الهواء، أول شهر تقدم وأسمعك وأقول لك ملاحظاتي إن شاء الله. إيه كذي مش عقب رح درس أنا 89 رح درس. لخبطة وايد.
1: اهتمامك باللغة الإنجليزية يعني كان مبكر.
0: إيه من الإعدادي، من أيام منيرة إن إنجلند.
1: منيرة
0: إن إنجلند كان في منهج أحد المناهج في الإعدادي يعطونا كتاب اسمه منيرة إن إنجلند. يعني هاي الكتاب دي منيرة واحدة عربية راح تدرس في إنجلند. ف الله يمسيه بالخير كان عندنا أستاذ اسمه سيد جورج، وكان قاسي معاي لأني شافني أبى أتعلم، فقمت شريت المورد دينار أتذكر، إي والله دينار، وقمت يعني أهتم أزيد وأتابع أزيد.
1: والأكسنت ال
0: هاي تعلمته من الربع وايد أتابع يعني. شوف إذا تحب شيء تبدع فيه إن شاء الله وصلت إلى درجة الإبداع ما أعتقد، بس القصد إن أنا الله يسلمك القصد ان اي شيء تبدع فيه او تحب من قلبك تسوي تبدع فيه تبي تبدع فيه بتبدع فيه.
1: دخلت ايضا بعض الاعمال الوثائقيه.
0: ايه صحيح. ايه مثلت شويه في الكويت غير الدوبلاج، مثل تلفزيون مثل، بس انا ما كان همي لا تلفزيون العفو لا مسرح ولا دوبلاج ولا شيء، أنا كان همي أكمل دراستي وآي أرجع. أنا يعني من النوع اللي ما يحب يطول يأكل برا البحرين، بس لأن الكويت والبحرين قريب مسافة. للأمانة الناس اللي تعرفت عليهم قمة في الكرم والأخلاق.
1: تذكر منهم؟
0: أي طبعاً لا أنسى الأخ العزيز جدا نادر الحساوي الله يقومه بالسلامة.
1: آمين.
0: ومحمد دحام ومثل ما قلت لك علي طارش محمد العقروق الله يرحمه اللي هو أخو ولد الدين.

0: كبيرة.
1: نعم.
0: الأخ العزيز طارق العلي قالوا له الحقك بحريني هاي ما حد ولابس بدلة ونكتاي. فالحين بايكم يطلع. وصلنا ربع عقب بس طارق هذا هو يعني طارق ما يتغير هاي طارق يعني بس قلبه نظيف قلوبهم نظاف دخلنا بيوتهم يوونا زارونا في العيد كانوا يعزمونا فما حسيت بغربة يعني وكنت هاي كل أسبوعين ثلاثة هاي البحرين
1: احتكاكك مع الناس خارج نطاق الإعلام أكيد كان في بينك وبينهم يعني خلينا نقول ما تكلم أنا عن طبقة المثقفين والإعلاميين هذه يعني إحنا خالصين منها لكن الإنسان البسيط اللي يسمع الإذاعة أو يسمع أو يشوف التلفزيون لما كان يلتقي بأبو خالد تذكر أنت بعض المواقف تذكر بعض الأشياء اللي ما تنساها لحد الحين
0: والله يا أخوي أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا أحب الكل ما أكره أحد هاي رقم واحد هاي اللي تربيت عليه ما أكره أحد تصيرني مشاكل وياك ويا فلان ويا علان لفترة بس عقب بعد خلاص يعني
1: يطيح العطب
0: إيه يعني ما يصير تكره واحد طول عمرك يعني ما يصير يعني ما يصير تصير مواقف يعني أنا بقول لك موقف يعني رايح أخذ سندويشات في مباراة باي البيت بطلت واحد الجامعة سلام عليكم وعليكم السلام تخير عسى ما أنشر إن شاء الله ما غلط عليك قلت لا قلت طلبتك قلت لها عاد تم ما أقدر أقول لك إذا أقدر عليه من عينك انتين
1: أكيد
0: قالت تشوف أنا مصارقة ولدي كان يشتغل وظروف صارته وطلع استبي قلت أبي توظف قلت أقول لها هاي تلفوني كلميني باشر ترشيلي وأنا باسعة زين أكاد الدم ولدي سوى قلت باسعة كلمت شخص محترم مثلك بشرواك
1: الله يسلمك
0: وقلت له القصة كذا قال والله احنا عندنا كذا كذا بس ما ادري خليين ساعة كم قال لي خليني ساعة واحدة ما راح
1: اللقاء
0: لا قال لي هي يما انا كل مرة اروح ولا يشغلوني ولا شيء كلهم يكذبون علي الدنيا فقلت له اتصلت فيني قلت له ممكن اكلمه لو سمحت قلت له شر تسمع بقول لك شيء واحد انا لا اعرفك ولا شيء أنا عشان والدتك يعني سمونها أي شيء تاني قلت له بعدين بقول له شيء أنت حين تبي ترقد ولا تبي تشتغل لا يعني تذكرت نفسي في سن لا شون كنت من إذاعة لإذاعة من مدرسة لكتاب يعني اسعي يا عبد وانا اسعي وياك لا تسيء أني روح قلت تشوف إن ما رحت باشر ولا تكلمني لا أنت ولا أمك وراح عقب إن شاء الله تيسرت أموره يعني بس ساعات تلاقي كذي يعني مواقف وايد لكن يعني كل الناس مثل ما قلت لك أنا يعني ما اللي يضرك في شخصك هذا يمكن ما تغفر له اللي يضرك في مستقبلك هذا ما تغفر له اللي يضرك لدرجة أنك أنت يهدم سنين أنت كنت تبني فيها هذه أنا ما أنساها لا. رب العالمين غفور الرحيم سامي مو بغفور الرحيم هذه ضرني بطريقة مباشرة ضر فلان بطريقة مباشرة هذه غفرت له من طيب أصلك ما غفرت له
1: أنت بشر في النهاية
0: لكن الحمد لله على كل حال إذا الله أراد شيء ما يستوي اللي الله كاتبه يعني
1: سبحانك
0: يا رب
1: بعد هذه المسيرة الجميلة اللي يعني حقيقة احنا مشينا في أقسام يعني فيها خلينا نقول وما وفينا أكيد يعني حقها أبو خالد لو قلنا زبدة هذه المسيرة من العقود المضيئة إذا ممكن لو قدمت نصيحة خلينا نقول لجيلي أنا يعني أو أيضا الأجيال القادمة من الإعلاميين فيما تتلخص هذه النصيحة
0: أنا كلمتك على عيني وراسي نصيحتي ليست للجيل الجديد أنا نصيحتي ليست للجيل الجديد فقط أنا نصيحتي للقائمين على مؤسسة الإعلام الوطنية في البحرين طلع اللي تبي

0: على الهواء بس داربه. أنا ما يصير يبتدي شخص في 2025-26 مثل ما بدأ سامي في 86 ولا 85. المؤسسة اللي تبي تحافظ على كيانها وتبني مستقبل صح لنفسها وللجيل الجديد اللي أنت تتكلم عنه يجب أن تحط منهج معين من خلاله تستقطب هذه المواهب وهذا الجيل الجديد. اللي ما ينفع مذيع حتى عقب الدورة أقول له سوري مشكور ما قصرت. وفي ناس موهوبين صح بس لازم يعني لازم ما تسمح لهم يطلعون إلا عقب فترة تدريب معينة. التدريب أحد أعمدة النجاح. شوف خل واحد يمسك نص مثل وهو خريج المعهد سواء معهد مصر معهد العراق معهد سوريا معهد الكويت وخل واحد ثاني يمسك نص وهو هاوي في فرق ولا ما في؟
1: أكيد في فرق.
0: في فرق صح ولا لا؟ أنت الآن لما قعدت تسوي تست مايك مساعة ما سكنت أنت شكلت ويعربون صداقة بيني بينك. لا
1: الله يسلمك.
0: لا صحيح لو واحد ثاني زين مو محترم شغلته كان بيقول تست مايك واحد اثنين نرحب فيكم مع إعلامي. لا أنت شكلت كل شيء.
1: الله يسلمك.
0: وهذه لا لا يا أخوي هاي حقك. بس يهتمون بهذا الجيل. البحرين ولاده وفيه ناس خير وبركة. وإذا في نصيحة حق الجيل الجديد اللي قلته تركوا عنكم سالفة الفولورز. هاي فولورز بيلحقونكم. زين أنت ابن نفسك صح. وأنا بعد قلتها من قبل كليات الإعلام في البحرين عليه أنا شخصيا اللي عاتب عليهم. تركوا عنكم المواد النظرية اللي كل كتابها الكبر ولا ممكن 100 صفحة لكن 4 كتب 5 كتب. يا أخوي احنا رحنا تومسون فاونديشن يعلمونك شلون تسوي تقرير اخباري مدة دقيقتين بكل حرفية. تركوا عنكم التنظير خلكم في الجد. يبوا واحد أنا شغلة عقب 10 أيام يقدر يسوي لي تقرير عقب ثاني يوم يقدر يسوي. لازم يكون مؤهل أنه يقدر يسوي تقرير وتقرير ملو هدومه بعد مو تقرير 1000 ملاحظة في دقيقتين. فهني هني هني هني يأتي دور كليات الإعلام في البحرين.
1: الأستاذ والإعلامي القدير الأستاذ سامي هجرس شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء اللي أبحرت من خلاله معنا في تاريخ إذاعة البحرين يعني السنوات القليلة اللي ربما أنت كنت موجود فيها معنا في الإذاعة ولكنها ثرية بكل ما تحملها الكلمة من معنى.
0: شكرا لك. والإذاعة لها مساحة ومكان جميل في قلبي فهي البداية لي وأهي كانت وإن شاء الله ستظل مصدر من أهم المصادر للمعلومة والترفيه. لأن احنا دائما نتكلم عن شيء الجاد. لا بالعكس الإذاعة كان فيها مرح استراحة للجميع اللي كانت تقدمه الأستاذ عائشة عبد اللطيف. أي فالوورز أي غير خياش من الرسائل كانت تسيل كمشاركات أفراح وتهاني وغيره وغيره. شكرا لكم وإن شاء الله ما كنت ضيف ثقيل
1: أبدا
0: وبالعكس يعني لازم الكل يعرف أن احنا عملنا بجد وأخلاص أنا وزملائي في فترة من الفترات والآن أنتم تستلمون.
1: الله يسلم.
0: وأنتم كلكم خير وبركة.
1: إن شاء الله نكون دائما عند هذا الظن الجميل ونلقاكم إن شاء الله دائما وأنتم في إبداع متواصل.
0: شكرا. الله يطول لي عمرك كلك دوق. شكرا.
1: وشكرا لكم أنتم مستمعين الكرام حتى نلقاكم في لقاء آخر وقامة أيضا من قامات إذاعة البحرين. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.
2: Oh. هنا البحرين.

0: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
2: هنا البحرين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
4: هنا البحرين،
0: إذاعة البحرين،
5: هنا البحرين،
6: هنا البحرين،
7: هنا البحرين،
8: هنا البحرين.
5: إذاعة البحرين تقدم
9: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
10: هنا البحرين،
11: إذاعة مملكة البحرين،
12: إذاعة البحرين،
13: إذاعة مملكة البحرين.
5: هذه إذاعة مملكة البحرين. رؤيتنا
14: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
5: رسالتنا
14: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
5: قيمنا
14: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
5: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
14: هنا البحرين.
13: رئيس مجلس الشورى يعين جلالة الملك المعظم رئيس مجلس الشورى بأمر ملكي، وتكون مدة رئاسته مثل مدة المجلس 4 سنوات، وهو يمثل المجلس في اتصاله بالهيئات والمؤسسات الأخرى، ويتحدث باسمه ويشرف على جميع أعماله. كما يتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة للمجلس، وله أن يستعين بمكتب المجلس بمن يرى من الأعضاء أو إحدى اللجان.
1: هنا البحرين،

0: في هدوة الليل لين تعبت مشاوير النهار يبتدي صمت القلوب الحالم
1: يظهر على نبض الخواطر ويبتدي همس جديد
0: همس المشاعر

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: كل ما دعاني الشوق للقلب الأول ألقى مكان القلب في الصدر تنهيد، وطيوف ذكرى في الحنايا تتجول تجمع صور وأوراق من باقي العيد. مدري سبقني الوقت ولا تحول، أخلف ربيعي وادهرن المواعيد.
1: أوه الصبا نجما رقى ثم حول، غاب سما وجهي مشيب وتجاعيد. أحبابنا ليت الذي راح طول، وليت الذي باقي لما فات تجديد. أنتم مثل قلبا عرفته من أول، وأصبح مكان القلب في الصدر تنهيد.
0: يحلو الشعر اللي فيه من القلب الحون وتغريد، يثير في النفس شجون لكن يطرب لها الخاطر، ويفيض مكنون الفؤاد ويزيد.
1: عزائنا المستمعين، لكم منا تحية شوق تكبر مع كل ليلة لقاء. بيدكم ورد المحبة، وإحنا في صوتنا همس المشاعر، في فضاء سماعكم يردد التغريد. حياكم الله معانا كلكم في حلقة الليلة.

0: هل العذاب سمة من سمات الحب؟ هل لابد اللي يحب بمعنى آخر، هل لابد أن يتعذب أو يمارس اللي يحب تعذيبه؟
1: أنت تبغين رأي ولا مجرد سؤال سألتي ولا تنتظرين يعني جواب؟
0: أنا ما سألت إلا وأنا أنتظر منك جواب، وأنت كعادتك مستعد حق كل الأسئلة، يعني هذا اللي أخبره.
1: الله يخليك وسلمك إن شاء الله يا رب. بس أنا رأيي يمكن يختلف عن اللي تتوقعينه.
0: ليش يختلف؟ إحنا ما تعودنا نختلف، وحتى لما نختلف اختلافنا يكون اختلاف حضاري متطور، اختلاف يعزز علاقتنا، يضيف عليها نكهة مميزة. يمكن قليل من الناس اللي إذا اختلفوا افترقوا، لكني معاك غير، إذا اختلفنا اتحدنا.
1: الحمد لله. إذن على هالحال الله يديم الاختلاف ما دام في النهاية يوحد ولا يفرق.
0: المهم الحين قل لي رأيك في سؤالي.
1: أنا أعتقد أن اللي يقول الحب تعذيب وسهر أختلف معه، مو باختلاف بمعنى الاختلاف، لكن في جزئيات من هذا الإحساس قد نختلف.
0: جميل، بس أرجوك وضح لي أكثر من غير تغريب.
1: أبدا، أنا ما في إجابتي تغريب. الحب بالتأكيد حالة جديدة تدخل على الإنسان وتبدأ تغير في حياته اليومية. يمكن حياته قبل كانت عادية ومستقرة، ويدخل الحب، يعني بهذا الحب يدخل في حالة معاناة لا شك فيها، التزاماتها ومتطلباتها، ومنها مشاعر رومانسية حالمة ما وده يطلع منها. علشان كذي يمتد معاه الحلم، أو هو يحاول أنه يحتوي الحلم طول اليوم مما يضطر إلى السهر والتعب.
0: إذن هي حالة من حالات إرغام النفس والبدن على الخضوع لرغبات القلب، وهي بداية من بدايات التعذيب.
1: إذا أنت خدتيها من هالمنطلق يمكن يكون رايك صحيح، على اعتبارنا الإنسان مجموعة من الأعضاء المتشابكة والمشتركة في بعض الوظائف، فكل ما تسارعت دقات القلب وخفقاته ذي الطلب من باقي الأعضاء أن تنسجم مع هذا المتغير الجديد، وهكذا.
0: عموما يعني ما يمكن يستلذ الجسم لهالتعذيب ويرتاح لك نوع من التغيير في روتين حركته اليومية وتجديد حق نشاطه، ما أعتقد.
1: والله بس يمكن يطيب له التعذيب ويحبه ويستمر معه.
0: لا طاب لك يا عديل الروح تعذيبي، اذكرني أول قبل لا تعاتب الزل. كل المخاليك ما توفي مطالبي، أعطيك كل الغلا ولا آخذ كله. وإن قلت عذرو عارف يا كبر عيبي، في وجه واحد ولا له ثانيا للا. وإن قلت عايش بدونك في لواهيبي، تسكن خفوقي وجودي.

0: بتدلك.
1: وانجلت وانجلت كلي كيف تطويني موجة عيون حدبها عاشق ظل عين أشقر ما تشبك في مقاضيبي فيه الغموض ووضوح الحب في خل تشرب غدير الخيال وفيه تسريبي ما كنها بالخفوق وفيه تحتل طماع فيه كنت وانت بس تدريبي لكن دربك عزيز الدمع ما ذل.

0: تحسين انك محتاجه تبكين وان الدمع واقف على طرف عيونك؟
1: اقول لك عندما احس بخيبه امل في المحبين،
0: بل
1: خيبه امل في الرجاوي، حزن يهد القلب ما اتحمله، وابي اطلع بنفسي من ثيابي. ساعتها ودي ابكي وابكي واغرق في دموعي، اغتسل من همومي بدموعي. وانت ما تبكي؟
0: ما في انسان ما يبكي حتى لو كان اشجع الشجعان واقوى الاقوياء. حتى القوي على فكره والعنيف امام الناس لازم يبكي. اذا اصابه مصاب في عزيز واختلى بنفسه بكى. يمكن طبعا الرجل بطبيعته صعب انه يبكي قدام الناس ويحاول يتجلد بالصبر، لكن في حالات ضعف كلنا نمر فيها، خصوصا في حالة فقد أحد الوالدين أو عزيز أو حبيب، لازم تنزل الدمعة غصب.
1: أنا أعتقد ذي يمكن مؤكد أن المرأة أسرع من الرجل في إظهار ضعفها وبكائها، لكن الإنسان في أيام الشباب الأول ما يبكي بسهولة، لكن كل ما تقدم في العمر صارت الدمعة أسهل للخروج من العين.
0: هو يمكن الإنسان لما يكبر ترق مشاعره أكثر ويروح عن عنفوان الشباب وجبروته، ويطغى عنده شعور الحنان، لأنه هو في هالسن محتاج للحنان، فما يصير من يحتاج للحنان يكون قلبه أبعد ما يكون عن الحنان.
1: أنا أعتقد أن هي الظروف القاسية اللي مر فيها أي واحد منه تجبره أنه يبكي وتسيل دموعه على خده، تغسل هم القلب وتريحه.
0: لا تهل الدموع، الله يجازي ظروفك، لحن ابو الدمع بعيونك يزيدك حلا. لك من العمر كله لا تمادى بخوفك، ولك خفوق يقول انت وغيرك فلا. ما تعمدت احبك قبل عرفك واشوفك، قبل عيشك غرام وقبل موتك غلا. ما طرالي أغامر فيك عمر يحوفك، أنت يا من على عرش الخفوق اعتلى.
1: ليت بعض الغلا اللي ضميري يحوفك، أشهد أني حضيض وكل هم انجلى. ويا وصوفك ويا عيني عليها وصوفك، تاج راس العذارى وسيد كل الملا. هاك أيام عمري فرصة لا تطوفك، لا يفوتك زمانك حظي منه سلا. لا تهزك ظروف، لا تصفك كفوفك، ياخذ الوقت كنه ما عطاك وحلا. يقولون الشيء اللي ما تحبه اتفراقه عيد، فهل ذي صحيح عندك؟
0: كنا في آخر أيام رمضان، لين طبعا تعبت الناس من طول الصيام، رغم حلاوة طبعا الصيام وقرب هلال الفطر، نقول لهم إيه فراق عيد، وطبعا يزعلون منا ويقولون ليش تقولون عن الشهر الكريم اللي كله خيرات وفضائل إنه فراق عيد؟
1: هو صدق يعني ليش تقولون كذي؟
0: لأنه هو فعلا بعد آخر يوم له بيكون العيد. طبعا مو بالمعنى اللي أنت قصدتي في سؤالك أن احنا كأن ندعي على رمضان أنه يفارقنا، أو أن احنا نقول فارقنا، إنما هو الشيء المنطقي والطبيعي مع شهر رمضان أنه بعد ما يفارقنا يكون العيد.
1: صحيح. بالنسبة لسؤالي أن اللي ما تحبه تقول فراق عيد،
0: لحظي أن سؤالك اللي ما تحبه، وإحنا شهر رمضان نحبه، اللي ما تحبه هو أي شيء ما تحبه تتمنى أنك ما تشوفه مرة ثانية أو ما يرجع لك، فتعتبر عدم عودته لحظة فرح

0: سعادة للعين، وحتى الحب اللي متعبك لين ارتحت من تعبه وما ودك يرجع لك من جديد سبب من أسباب الهم تقول أفراق عين.
1: بس أنا أقول لك غير.
0: أنت شو تقولين؟
1: يا حبيبي وأنا اللي لك غرامي يزيد، ردي باب الجفة يا قاك خيره وشر، هزني الشوق هيضني وهذا القصيد، وانشغل بالي اللي فيك يا طول صبر، جني اللي كتب همه بدم الوريد، عقبي ما شافي محد يعطي الحب قدره، يا حبيبي متى للوصل علما أكيد، ريح اللي مواجيع الهوى فيه تشرح.
0: آه يا طول صبري والصبر وش يفيد، دام مات الأمل بكفوفي من لا يعذر، ليتني ما عرفتك، ليت قلبي وحيد، ليت كل المشاعر عنك تجزع وتكره، هو صحيح الهوى لا شان فرقاه عيد، هو صحيح إن مجنون الهوى مات حدره.
1: مهما يطول الليل الوقت واقف لنا أمام بوابة التعداد، يعد علينا الدقايق، يعد علينا الثواني، صار لازم نقول لك عزيز المستمع شكرا وإلى اللقاء،
0: تصبحون على خير.
1: همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية

0: كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: إذا كان عمرك بين 18 و35 سنة وعندك شغف بالإعلام والتقديم وصناعة المحتوى، تقدم إذاعة البحرين الشبابية ومدينة شباب 2030 فرصة الانضمام إلى فريق البرنامج الإذاعي المباشر لهذا الصيف. تعلم، جرب، واصنع تجربتك الإعلامية بنفسك. سجل الآن عبر تطبيق إي شباب. آخر موعد للتسجيل 28 يونيو 2026. مدينة شباب 2030، وعدنا في القمة.

0: صحتك في الصيف.
1: تنتشر الأمراض التنفسية في فصل الصيف نتيجة ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة وصعوبة عملية التنفس، بالإضافة لبعض الأسباب المهمة وهي التعرض للتكييف القوي في المنزل أو العمل. وللوقاية من الأمراض التنفسية خلال الصيف يجب عدم التعرض للهواء البارد والمباشر في الأماكن الحارة، عدم الخروج في الأجواء المغبرة، تجنب الخروج من المنزل خلال ساعات الظهيرة، الحفاظ على النظافة العامة، وأخذ الاحتياطات الضرورية عند التواجد مع أشخاص مصابين بالزكام، وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم للفنانة وردة. أوقات سعيدة نرجوها لكم.
3: لكل من توسم بنياط خدمة الوطن والمواطن وجعل المصلحة العامة أول اهتماماته، نقول كلمات الثناء لا توفيكم حقكم. البحرين.

سلامة الكهرباء سلامتك. يمكنك الاطلاع على قائمة المقاولين الكهربائيين المعتمدين من خلال موقع الهيئة الإلكتروني www.ewa.bh.

0: حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك المعظم يستقبل سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين ويعرب عن الاعتزاز بما يجمع البلدين الصديقين علاقات استراتيجية وثيقة وشراكة تاريخية راسخة.
2: الشيخ خالد بن عبد الله يؤكد أن المبادرات المجتمعية ترسخ التكفل وتحفز القطاع الخاص على تبني ممارسات تكرس مكانته كشريك فاعل.
1: سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد يؤكد أن حصول كأس البحرين الدولي على التصنيف الدولي الأول جروب 1 إنجاز يرسخ مكانة المملكة على صعيد قطاع سباقات الخيل.
2: الإقبال الواسع على وثيقة العهد والولاء يعكس رسوخ الهوية الوطنية والتلاحم المجتمعي بين مختلف الفئات.

0: استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه هذا اليوم سعادة السيد أليستر لونغ سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين.
1: واستعرض جلالة الملك المعظم مع السفير البريطاني خلال اللقاء العلاقات الثنائية المتميزة ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك.

0: بين البلدين صديقين. وأعرب جدارة عن اعتزاز مملكة البحرين بما يجمعهما بالمملكة المتحدة الصديقة من علاقات استراتيجية وثيقة وشراكة تاريخية راسخة تمتد لسنوات طويلة من التنسيق والتعاون المثمر على كافة المستويات والحرص المتبادل على تطويرها وتوثيق أواصرها بما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة. كما شاد جدالته بجهود سعادة السفير في دعم العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين الصديقين، متمنيا للسفير البريطاني دوام التوفيق وتقديرا من حضرة صاحب الجلالة يده الله لجهود السفير أليستير لونج في توطيد وتنمية علاقات البلدين الصديقين. فقد تفضل جدالته رعاه الله بمنحه وسام البحرين من الدرجة الأولى بدوره. أعرب سفير البريطاني عن عميق شكره وبالغ تقديره لجلالة الملك المعظم واعتزازه بمنحه هذا الوسام، مثمنا دور جلالته في تطوير علاقات الشراكة المتينة وروابط الصداقة البحرينية البريطانية العريقة. كما استقبل حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لوسي بالغريف حفيدة السيد تشارلز بالغريف.
1: صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أمر ملكي رقم 20 لسنة 2026 بإنشاء وتشكيل لجنة توثيق ملحمة الصمود الوطني. جاء فيه المادة الأولى: تنشأ لجنة تسمى لجنة توثيق ملحمة الصمود الوطني، تتولى رصد وتوثيق الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي واجهتها مملكة البحرين، ويشار إليها في هذا الأمر بكلمة اللجنة. المادة الثانية: تشكل اللجنة برئاسة معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد بن عبد الله الخليفة وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات، وعضوية ممثلين عن الجهات التالية: الديوان الملكي، قوة دفاع البحرين، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة شؤون مجلس الوزراء، وزارة التربية والتعليم، وزارة الإعلام، مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات، مركز الاتصال الوطني، مركز الأرشيف الوطني. ويجوز للجنة أن تستعين بمن تراه من الخبراء والمختصين لمعاونتها في أداء مهامها وإنجاز أعمالها. المادة الثالثة: تهدف اللجنة إلى تحقيق الآتي: أولا، تعزيز مفهوم الذاكرة الوطنية المؤسسية وترسيخ سردية وطنية موثقة تعكس وحدة القيادة والشعب في مواجهة التحديات. ثانيا، رصد وتوثيق كافة أشكال الصمود والدفاع والتكاتف المؤسسي والمجتمعي. ثالثا، إعداد سجل وطني رسمي يوثق هذه الملحمة الوطنية المنبثقة بالحقائق والأدلة وإيداعها ضمن منظومة الأرشيف الوطني وفق المعايير المعتمدة. رابعا، إعداد مواد وتوجهات وطنية لاستثمارها تعليميا وإعلاميا وبحثيا. المادة الرابعة: تختص اللجنة بمباشرة جميع الأعمال والأنشطة اللازمة لتحقيق أهدافها وتتولى بوجه خاص ما يلي: أولا، وضع الإطار العام لملحمة الصمود الوطني واعتماد محاورها الرئيسية. ثانيا، اعتماد الخطة التنفيذية والمعايير المنظمة بل المنظمة لجميع المواد وتوثيقها وتصنيفها وحفظها. ثالثا، تحديد المواد التي يجوز نشرها وتداولها وذلك بمراعاة قانون حماية المعلومات ووثائق الدولة. رابعا، المخرجات النهائية للتوثيق وإيداعها لدى مركز الأرشيف الوطني. أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أهمية المبادرات البناءة التي تسلط الضوء على المشاريع الرائدة التي تخدم المجتمع وتلبي احتياجاته لما لها من دور في رفض أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
0: ونوه معالي بما يسهم به هذا النهج المتقدم من ترسيخ لقيم التكافل وتحفيز للقطاع الخاص على تبني ممارسات مسؤولة تتجاوز العمل التجاري التقليدي.

0: التقليدي نحو أهداف شاملة تخدم البيئة وتدعم الكفاءات والمرأة، مما يكرس مكانته كشريك فاعل واستراتيجي يحقق أثرا إيجابيا ومستداما يعود بالنفع على الوطن والمواطن. جاء ذلك لدى لقاء مع معالي السيد عبد النبي عبد الله الشعلة رئيس مجلس إدارة مؤسسة البلاد العالمية، الذي قدم لمعالي رئيس وأعضاء اللجنة العليا المستقلة لمبادرة درع البلاد للمسؤولية الاجتماعية للشركات العام 2026 في نسختها الخامسة. وخلال اللقاء شهد معالي نائب رئيس مجلس الوزراء بالمبادرات التي تطلقها مؤسسة البلاد العالمية، ومن بينها مبادرة درع البلاد للمسؤولية الاجتماعية للشركات، والتي تمثل خطوة رائدة تعكس استشعارا حقيقيا بأهمية إبراز وتكريم النماذج المتميزة، وتعد حافزا مهما للشركات لإدماج مبادئ الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية ضمن استراتيجيتها وعملياتها التشغيلية. وأعرب معالي عن تمنياته بالتوفيق والنجاح لرئيس وأعضاء اللجنة العليا المستقلة للمبادرة في أداء مهامهم، منوها في هذا الصدد بالتنوع الثري الذي تتميز به اللجنة، ومقدرا جهودهم الطيبة في تقييم المشاركات والوقوف على التجارب الناجحة بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة لهذه الجائزة. من جانب عرب رئيس مجلس إدارة مؤسسة البلاد العالمية عن بلغ شكره وامتنانه لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء على دعمه المستمر لهذه المبادرة، مؤكدا أن هذا الاهتمام يمثل الدافع الأكبر لنجاح المبادرة وضمان استمراريتها في تحقيق أهدافها الرامية إلى نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية والاحتفاء بالرواد في هذا المجال الحيوي، مشيرا إلى أن التوسع الذي تشهده الجائزة في مختلف فئاتها يعكس الحرص التام على استيعاب وتكريم جميع أوجه التميز، بما ينسجم مع تطلعات رامية إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتعزيز التنمية المجتمعية الشاملة. أكد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس الهيئة العليا لنادي راشد الفروسية وسباق الخيل أن حصول كأس البحرين الدولي على التصنيف الدولي الأول جروب 1 إنجاز تاريخي يرسخ مكانة مملكة البحرين في الصف الأول عالميا على صعيد قطاع سباقات الخيل.
1: وأشار سموه إلى أن هذا الإنجاز محطة أخرى بارزة في ظل ما يحظى به القطاع من اهتمام ودعم كبير من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. جاء ذلك بمناسبة إعلان الاتحاد الآسيوي لسباقات الخيل رفع تصنيف كأس البحرين الدولي إلى المستوى الدولي الأول جروب 1 في إنجاز جديد يضاف إلى سجل مملكة البحرين الحافل بالنجاحات في قطاع الفروسية وسباقات الخيل، حيث أكد سموه أن تحقيق هذا الإنجاز تتويج لمسيرة طموحة بدأت مع إطلاق السباق عام 2019، لافتا إلى أن رفع التصنيف تأكيد دولي على المكانة المتقدمة التي بلغتها مملكة البحرين في مجال سباقات الخيل خلال 7 نسخ مضت، بما يسهم في تعزيز الحضور البحريني على خارطة السباقات الكبرى ويرفع من تنافسيتها بين نخبة سباقات الخيل العالمي. وأضاف سموه أن كأس البحرين الدولي بات يحظى بمكانة رفيعة واهتمام واسع من الأوساط العالمية في سباقات الخيل، معربا سموه عن شكره وتقديره لجميع الملاك والمدربين والفرسان والإصطبلات العالمية التي أسهمت بدعم السباق والمشاركة في نسخه المتعاقبة، مؤكدا التطلع إلى استقطاب المزيد من المشاركات الدولية المتميزة والفرسان والجيادي ذات التصنيفات العالمية الرفيعة من مختلف دول العالم في نسخة عام 2026. وأشار سموه إلى أن هذا الإنجاز يعكس ما تمتلكه مملكة البحرين من مقومات تنظيمية وإمكانيات متقدمة تؤهلها للاستضافة وتنظيم كبرى الفعاليات الرياضية الدولية، منوها في هذا الصدد بالجهود المخلصة التي بذلتها اللجان التنظيمية والإدارية والكوادر الوطنية طيلة الفترة الماضية التي أسهمت في تحقيق النجاحات التنظيمية المتميزة لكأس البحرين الدولي، وكان لها دور بارز في تحقيق هذا الإنجاز الدولي. تجدر الإشارة إلى أن كأس البحرين الدولي

0: الدولي انطلق في عام 2019 وحقق نجاحات مميزة وشهد تطورا لافتا على مدى نسخه السابقة، كما حظي بإشادة وتقدير واسعين في أوساط سباقات الخيل الدولية، إلى جانب متابعة كبيرة من وسائل الإعلام المتخصصة في عالم سباقات الخيل. كما زاد حجم المشاركات الدولية من خلال استقطاب نخبة من الأسطبلات والملاك والمدربين والفرسان العالميين، ما أسهم في رفع التصنيف إلى مستوى دولي ثاني جروب 2 عام 2023، قبل أن يواصل مسيرة نجاحاته في هذا العام بحصوله على تصنيف دولي جروب 1 في فترة قصيرة نسبيا، ليكون ضمن أبرز وأعرق سباقات الخيل في العالم. استضافت مملكة البحرين أعمال الاجتماع الاستثنائي التاسع لوكلاء وزارات الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
1: وشارك في الاجتماع وكلاء وزارات الصناعة وبحضور ممثلي الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية. وفي مستهل هذا الاجتماع أكدت سعادة الأستاذة إيمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة على أهمية الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والتي تدعم تنافسية الصناعة الخليجية وتعزيز التكامل الصناعي بين دول المجلس. وأشارت سعادتها إلى أن المتغيرات الإقليمية والدولية الأخيرة وما شهدته المنطقة من أوضاع استثنائية أكدت أهمية تعزيز مرونة سلاسل الإمداد الخليجية وترسيخ التعاون والتنسيق المشترك بين الدول الأعضاء لضمان انسيابية حركة السلع والمنتجات الوطنية وإزالة أي معوقات قد تؤثر على التبادل التجاري أو التكامل الصناعي الخليجي. هذا وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات أبرزها مقترح معالجة معيار التوطين وفقا للقطاعات الصناعية ضمن تعريف المنتج الوطني الخليجي والخطة التنفيذية لقوائم السلع الخاضعة للحماية الجماعية، وذلك في إطار الجهود الرامية لتطوير المنظومة الصناعية الخليجية.
2: لقد تشرفت وزارة الصناعة والتجارة اليوم باستضافة الاجتماع الاستثنائي التاسع لوكلاء وزارات الصناعة والتجارة بدول مجلس التعاون دول الخليج العربية. اجتماعنا اليوم تم مناقشة فيه عدد مواضيع من جدول الأعمال التي تدعم التكامل الصناعي والاقتصادي بين دول مجلس التعاون، دعما للسوق الخليجية المشتركة ودعما أيضا للاتحاد الجمركي.
3: سعيدين باستضافة أخواننا أصحاب السعادة وكلاء وزارات الصناعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. اليوم الاجتماع كان جدا ثري، جدول الأعمال تناول مجموعة من المواضيع اللي تعزز التكامل الصناعي الخليجي وأيضا تحسن من مرونة سلاسل الإمداد الخليجية. تناقشنا أيضا حول استعدادات مملكة البحرين لاستضافة منتدى ومعرض صنع في الخليج إن شاء الله في أكتوبر القادم بمشاركة واسعة من صناع القرار والمستثمرين الصناعيين في دول الخليج.
4: سعيدين احنا اليوم بالتواجد في بلادنا الثانية مملكة البحرين وحضور اجتماعات وكلاء وزارة الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي. هدفنا اليوم من هذه الاجتماعات ان نحن نعزز التكامل في القطاع الصناعي والتكامل في سلاسل الامداد بين دول مجلس التعاون. ايضا هدفنا ان نحن نعزز انسيابيه حركه التجاره والسلع بين دول المجلس وانسيابيه التجاره البينيه بين دول المجلس، بحيث ان نحن نعزز هذا التكامل في القطاع الصناعي.
1: تتواصل أعمال تنفيذ مشروع تطوير مدينة المحرق أحد أبرز المشاريع العمرانية والتنموية في مملكة البحرين، والذي يهدف إلى المحافظة على الطابع التاريخي للمدينة وتحسين البيئة السكنية والخدمية وتوفير مقومة الحياة العصرية للأهالي ضمن رؤية متكاملة للتطوير الحضري.
0: هذا ويمتد نطاق المشروع على مساحة تقدر بنحو 1,400,000 متر مربع، ويشمل تطوير المساكن القائمة وأنشاء وحدات سكنية جديدة. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
5: تتواصل أعمال مشروع تطوير مدينة المحرق وفق الخطط المعتمدة في إطار الجهود الرامية إلى إعادة أحياء النسيج العمراني للمدينة وتحسين جودة الحياة لسكانها من خلال تنفيذ مشاريع إسكانية وخدمية وبنية تحتية.

0: متكاملة تراعي خصوصية المدينة وهويتها التاريخية. ويمتد نطاق المشروع على مساحة تقدر بنحو 1,400,000 متر مربع، ويشمل تطوير المساكن القائمة وإنشاء وحدات سكنية جديدة إلى جانب تطوير الطرق والمرافق العامة والساحات المفتوحة والمساحات الخضراء، بما يسهم في توفير بيئة عمرانية أكثر استدامة وجاذبية للسكان والزوار. وتظهر مؤشرات الإنجاز تقدما ملحوظا في مختلف مكونات المشروع، حيث تتواصل أعمال إنشاء وترميم الوحدات السكنية والمباني التراثية وتطوير المرافق الخدمية، بما في ذلك مركز الزوار والمرافق العامة المرتبطة بالمشروع، ضمن جدول زمني يهدف إلى استكمال المرحلة الأولى خلال الفترة المقبلة. كما يتضمن المشروع مبادرات نوعية لتعزيز المشهد الحضري، ومن بينها زيادة الرقعة الخضراء وإنشاء الساحات العامة وتحسين شبكة الحركة والمرافق الخدمية، بما ينسجم مع رؤية تطوير مدينة المحرق والحفاظ على طابعها العمراني والثقافي المميز. وتؤكد الجهات المعنية أن العمل مستمر بوتيرة متواصلة لاستكمال مختلف مراحل المشروع بالشكل المطلوب، مع التركيز على جودة التنفيذ وتحقيق الأهداف التنموية والعمرانية المرجوة، بما يسهم في تعزيز مكانة مدينة المحرق كمركز حضاري وتراثي بارز في مملكة البحرين، ويوفر بيئة سكنية متطورة تلبي احتياجات الأهالي والأجيال القادمة.
1: كشفت أحدث إحصاءات رصد الاستثمار الأجنبي المباشر في البحرين عن نمو كبير في حجم الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات العشر الماضية.
2: وأظهرت البيانات نسبة نمو بلغت نحو 81% خلال العقد الماضي. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
3: نمو استثماري لافت يعكس الثقة المتزايدة بالاقتصاد البحريني، حيث كشفت أحدث الإحصاءات عن قفزة كبيرة في رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بالمملكة خلال العقد الماضي، إذ ارتفع الرصيد من نحو 9,797,000,000 دينار بنهاية العام 2016 إلى نحو 17,733,000,000 دينار بنهاية العام 2025، أي بنسبة نمو بلغت نحو 81% خلال السنوات العشر الماضية. وأظهرت البيانات أن مملكة البحرين شهدت مسارا تصاعديا متواصلا في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مدى السنوات الماضية، مدعومة ببيئة استثمارية مرنة وإجراءات اقتصادية داعمة للنمو، كما تعكس هذه النتائج ارتفاع مستوى الثقة في الاقتصاد الوطني ومدى قدرته على جذب رؤوس الأموال من مختلف الأسواق. هذا ولم تتوقف وتيرة النمو رغم التحديات الاقتصادية العالمية وما شهدته الأسواق الدولية من تقلبات خلال السنوات الأخيرة، إذ واصل الاستثمار الأجنبي المباشر تسجيل أداء إيجابي في مؤشر يعكس متانة الاقتصاد البحريني وقدرته على الحفاظ على جاذبيته الاستثمارية في مختلف الظروف. وبذلك تواصل مملكة البحرين ترسيخ موقعها كوجهة استثمارية جاذبة مستفيدة من بيئة أعمال مرنة ورؤية اقتصادية تدعم النمو المستدام وتعزز ثقة المستثمرين.
2: يمثل احتضان متحف البحرين الوطني وثيقة شكر ووفاء التي تحمل توقيع جلالة الملك المعظم وأنجاله الكرام والموجهة إلى عموم المواطنين البحرينيين والمقيمين على أرض المملكة الطيبة، تعبيرا عن الاعتزاز بمواقفهم الوطنية المشرفة وتقديرا لما جسدوه من إخلاص وانتماء وولاء لوطنهم العزيز.
1: هذه المناسبة قال الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار: إننا نستلهم من ملك البلاد المعظم النهج الحكيم القائم على تقدير المواقف الوطنية المشرفة لشعب مملكة البحرين، ولا سيما خلال الاعتداءات الإيرانية الآثمة.
4: حين تتحول الكلمات إلى شاهد على مرحلة

0: الوطنية، وتغدو الوثائق مرآة تعكس مواقف الشعوب وقيمها الراسخة. تبرز وثيقة شكر ووفاء الموقعة من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه والأنجال الكرام، والموجهة إلى المواطنين تقديرا لمواقفهم الوطنية المشرفة وما أظهروه من إخلاص وولاء وانتماء راسخ لوطنهم وقيادتهم، لا سيما خلال الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي أكدت تماسك المجتمع البحريني في مختلف الظروف.
1: حقيقة من منظور توثيقي في اعتقادي يمثل هذا الانتقال تحول جوهري، يعني فنحن ننقل وثيقة شكر ووفاء موجهة من سيدي جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظ الله ورعاه إلى أبناء المواطنين، يعني من محيط الحدث إلى محيط الذاكرة الجماعية الخالدة.
0: ويأتي حفظ الوثيقة في متحف البحرين الوطني باعتبارها شاهدا وطنيا يوثق مرحلة مهمة من تاريخ المملكة، ويجسد حرص البحرين على صون ذاكرتها الوطنية وحفظ المحطات التي تعبر عن تكاتف أبناء الوطن، وتؤكد أن قيم الوفاء والانتماء والمسؤولية المشتركة تظل ركائز أساسية في مسيرة الوطن ونهضته، كما تعكس ما يتمتع به المجتمع البحريني من وعي وطني وتماسك مجتمعي أسهما على الدوام في تعزيز أمن المملكة واستقرارها وصون مكتسباتها.
2: وضع الوثيقة أو وثيقة الشكر الملكية اللي تقدم بها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ملك البلاد المعظم للشعب في المتحف الوطني، التحف الوطنية أساسا وجدت لحفظ تاريخ البلاد، فكل وطن له متحف الوطني اللي يعني يشكل ذاكرة هذا الوطن.
0: وفي هذا السياق أكدت العائلات والأسر البحرينية الكريمة وقوفها الثابت خلف قيادة جلالة الملك المعظم، مجددة تأييدها لكل ما من شأنه حماية أمن الوطن واستقراره والحفاظ على سيادته ومصالحه العليا، مشددين على أن وحدة الصف الوطني تمثل صمام الأمان لمسيرة التنمية والتقدم. وتبقى وثيقة شكر ووفاء أكثر من مجرد وثيقة تاريخية، فهي رسالة تقدير متبادلة وعنوان لمرحلة تؤكد أن مملكة البحرين تمضي بثقة نحو المستقبل، مستندة إلى وحدة أبنائها وتمسكهم بقيم الولاء والانتماء وإيمانهم الراسخ بأن قوة الوطن تكمن في تماسكه وتكاتف جميع مكوناته.
3: تشهد مملكة البحرين إقبالا واسعا على التوقيع على وثيقة العهد والولاء إلى جانب برقيات العهد والولاء التي رفعتها العائلات والأسر البحرينية إلى جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في مشهد وطني عكس عمق الانتماء والولاء للوطن وقيادته.
4: وشارك في هذه المبادرة كافة فئات المجتمع مجسدين صورة وطنية جامعة تعكس قوة التلاحم المجتمعي ووحدة الصف الوطني.
5: حين تتحدث الأوطان بلغة الوفاء تتجلى أصدق الصور في مواقف أبنائها، وحين تلتقي القلوب على محبة الوطن والالتفاف حول قيادته تكتب صفحات مضيئة من العهد والولاء الذي يزداد رسوخا مع كل محطة وطنية.
6: طبعا هاي ليس بغريب على شعب البحرين وليس بغريب على قيادتنا، التلاحم والمحبة ليس وليد اليوم، هذه الله يسلمك احنا مرت علينا صعاب كثيرة في البحرين ومرت علينا أحداث كثيرة، منها فيها الفرح ومنها فيها مثل الأخيرة هذه الحرب والعدوان على مملكة البحرين، لكن اللي يبين لك أن شعب البحرين أصيل بقراه ومدنه، كلن قام بواجبه وكلن قام بتقديم الولاء والمحبة للقيادة وللوطن. فإحنا اليوم نعيش مثل ما أقول لك أيام فرح

0: أو عيد. جلالة الملك الله يحفظه من بداية عهده إلى اليوم ذاك، لو تشوف الإنجازات وتشوف الخير اللي سواه حق البحرين على المدى 25 سنة، في أي دولة ثانية لو 50 سنة ما تصير.
1: وخلال الأيام الماضية شهدت مملكة البحرين مشاهد وطنية لافتة تجسدت في الأعداد الكبيرة من برقيات العهد والولاء التي رفعتها العائلات والأسر البحرينية إلى جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، إلى جانب الإقبال الواسع على التوقيع على وثيقة العهد والولاء من مختلف فئات المجتمع.
2: احنا اليوم بالعكس لاحظنا في جميع مجالس البحرين بالأخص العوائل وغير العوائل، وحتى لدرجة أن الأجانب قاموا يتهاتفون يبون يوقعون على هذه الوثيقة. الوثيقة يعني رسالة من مواطن إلى سيدي جلالة الملك، أن اليوم احنا كلنا كشعب بحريني متكاتفين بيد واحدة، وقائدنا في السفينة هو جلالة الملك. فهذه هي الذي أعطت صورة لدول الخليج وانبهارهم باللي قاعدين نشوفه، ان شعب البحرين يعني يقوم بافتتاح مجالسهم وافتتاح بيوتهم وافتتاح مؤسساتهم وانديتهم والى الاخر. فهذا شنو يدل؟ يدل حبهم لسيدي جلاله الملك.
3: صحيح.
2: حبنا وتأييدنا الاول والاخير بجلاله الملك، غير جلاله الملك ما عندنا غيره.
1: مشاهد حملت دلالات عميقه، أطفال يشاركون أسرهم التعبير عن الانتماء، وكبار السن يوثقون بوجودهم صفحات من الوفاء المتجذر في وجدان البحرينيين، وعائلات بأكملها اجتمعت حول موقف وطني واحد يعكس قوة الروابط التي تجمع أبناء هذا الوطن بقيادته.
4: ما نستشفه يعني للأمانة من خلال الاختلاط مع كافة الفئات المجتمعية عند توقيع وثيقة الولاء والامتنان لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، أن يعني بمثابة العرس الوطني والأفراح الوطنية المستمرة والوحدة الوطنية، يعني هذه الأجواء الوطنية التي رأيناها كانت بلسما للأمانة بعد المنعطف الصعب جدا على شعب مملكة البحرين وما مرت به مملكة البحرين من أحداث مؤسفة، جاءت الفرحة وجاءت هذه المظاهر الوطنية لتؤكد بأن البحرين أقوى، وبأن الثبات البحريني يدرس، وبأن البحرينيين في وقت المحن ووقت الصعاب هم يد واحدة، وهم من يتحرك نحو تقديم مظاهر الولاء والمبادرة بإيصال كلمات الشكر والامتنان دون طلب من أحد ودون طلب من أي جهة رسمية. إنما هذه المبادرات الوطنية التي رأيناها تعكس الترابط بين العائلات والأسر البحرينية على موقف وطني ثابت ومبدأ وطني بأن البحرين أولا وأخيرا.
1: وثائق العهد والولاء صورة وطنية جامعة تجسد عمق التكاتف المجتمعي وترسخ قيم الانتماء والمسؤولية الوطنية، وتعبر عن وعي الراسخ بأهمية المحافظة على أمن الوطن واستقراره ومواصلة مسيرته التنموية بكل ثقة وعزم.
5: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
6: يا أرضا كتب على جبينها وطن المفاخر،
7: نتغنى في حبها وبرقيها دوما نفاخر.
6: وطن المفاخر،
8: نعم حنا هل البحرين، نعم بقلوبنا طيبين، نعم

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: إذاعة البحرين تقدم
1: أحلى ليالينا الليالي المقمرات، حيث النجوم الغارقات في الضوء كالأعراس في كهف مضاء.
0: محمل البحرين،
1: في البحر يرسم عالما نشوان من نور وماء، يجتثنا ويطير فينا في الفضاء.
0: محمل البحرين يبحر أسبوعيا في الجهات الأربع.
1: محمل البحرين.
0: الإعداد والتقديم عبد الله يوسف وأحلام محمد.
1: محمل البحرين، إخراج جمال القائد.

طاقم محمل البحرين يحتفي بالأحبة ويرحب أجمل ترحيب بهم على سطحه المبسوط في مد الأفق الذي تلمع في مداه أضواء بحرينية متلألئة، يتهادى المحمل نحوها كي يسطع نورها جلياً على جمع الأحبة.

يا رب يا رب، أنا أسألك يا من بالعبادة وله، يا منزل الغيث، يا من رحمة أوله، ضاقت ابن الواسعة شكواي لك أوله، لولا المقادير وأمر الله علينا جرى، ما كان نسل الدعي حكمة علينا جرى، أحكام ما سنها ربي ولا قد جرى، يا الله بساعة فرج ولا الرحيل. أصحابنا بدلوا فعل الجميل بلاش، هم غثوا البال وحجوا في قفاي بلاش، مدري بهم ضد لو رسم الطبايع لاش، لا شك هذا جزاي واستحق منهم، كنت احتسبهم اخواني وانتصح منهم، والله لا ذبح

0: خوف ولا عذر منهم، بحياة رب العرش ما لي معاهم العرش.
1: الحزن سمة ظاهرة في شعره، سواء في حالات الهجر والبعد ومعاناة الفراق، أو في شكواه من دنياه، أو في رثائه لعزيز افتقده.
0: كم دوب نسأل عن الأحباب وطريهم، واذكر ليالا مضى من يوم وطريهم. هم عذبوا مهجتي من كثر مطريهم، ريم بصمصام هجره شق قلبي وطر، ذكر علي ما مضى عصر تقضى وطر. يوم اضطرب غايتي والكيف مني وطر، هم ذكروني زمان فات وطري.

0: تستبد به مرارة البعد ويغدو في حال تعسة ولا يجد من يواسيه بكلمة تفرج عن كربة، فيصدح بموال معجون بكل ذلك وبالإشراقة العارمة في فرحة اللقاء بعد مرارة البعد.
1: يا من كوى ضامري كين بمغناطيس، يا من كوى ضامري كين بمغناطيس، ودعيتني كالمتيه لون مغناطيس. أفرح إلي زارني من غير مغناطيس، وأكره إلي صد عني قلت عزاهلي عزاه، كني فطيم الديد عزاهلي، لي طحت محد يقول عليت عزاهلي. اكتب اكتب صنم في الهوى غاطس بمغناطيس.
0: المغناطيس الذي يجذب بوصلة محمل البحرين نحو محارات هيراته هو المبثوثة لآلئ ودانات أشعاره ومواويله الشعبية على صفحات ورق كتاب الوسمي الذي خطه قلم الكاتب الشاعر الباحث البحريني مبارك عمرو العماري، الذي قبل أن يدعنا نلج دواخل الكتاب قد أوقف خطونا بعد الغلاف والمقدمة عند باب التمهيد التالي.
2: لقد أودت الغفلة بكنوز مختلفة من تراث هذا الوطن الذي كان وما زال نبراسا للعلم والثقافة منذ الأزل، ولم يكن غريبا أن تظهر هذه الهوة التي تفصل بين الماضي والحاضر، فقد لعب الجهل والعلم معا لإيجاد هذا الانفصال. فالجهل تسبب في ضياع الكثير من تراثنا بإهماله للاعتقاد بأنه لا يجدي ولا طالب له، أما العلم فليس هو سببا مباشرا، بل من يدعون بالمثقفين الذين نالوا قسطا من التعليم في بداية ظهوره الرسمي وبهرتهم الحضارة الغربية ومظاهرها المتعددة، فأعرضوا عن كل ما هو وطني أو محلي واعتبروه من شواهد التخلف ونظروا له نظرة دونية، فلم يعتنوا بتدوينه وتسجيله، بل وحاربوه في بعض الأحيان لاعتقادهم بصواب وجهة نظرهم. ولو عملوا بمنطق الجامع المجتهد لما احتقروا شيئا يخالف ذوقهم، ولأمكنهم سد الهوة التي نجدها الآن

0: بين تراثنا الماضي والحاضر، ولكنهم عملوا بمنطق الزهو النفسي بما تعلموه، وترفعوا على من يرون أنهم أقل منهم ثقافة، وأوجدوا حاجزا نفسيا بينهم وبين هؤلاء. ومن المؤسف أنه لا يزال البعض من هؤلاء حتى الآن يقبلون على كل ما هو غربي أو شرقي دون التفريق بين غثه وسمينه. وما ضر هؤلاء لو اتسعت صدورهم لبعضهم ومزجوا ثقافتهم الشرقية والغربية بالعربية والإسلامية، واستفادوا مما يناسبهم، وتسلحوا بمحصلة ثقافية عما لا يناسبهم، لأنه اكتساب معرفي وعلم بالأشياء، وتوسيع للإدراك، وتفهم لآراء الآخرين، وتقارب ذهني معهم، بحيث لا يحصل التنافر والإعراض.
1: على صعيد التراث الثقافي المحلي، فقد حظيت بلادنا بعدد غير محدود من الأسماء المؤثرة قديماً في شتى المجالات الثقافية، بعضها قدر له أن يطفو على السطح، والبعض لا يزال قابعاً في الأعماق ينتظر من يستخرجه ويبرزه للعيان. ويحز في النفس أن تتلاشى الأسماء والشخصيات عن الذاكرة دون أن تترك أثراً يذكر بها أو صوتاً يتردد صداه بعد اختفائها عن ساحة الوجود، رغم أنها كانت لامعة في عصرها ولعبت دورها باقتدار وتمكن جديرين بالعرفان والتقدير، كما أنه لم يكن منها ذنب يذكر تستحق عليه أن تجازى بالنسيان والجحود. وإن أقل ما يجب علينا تجاههم هو حفظ ما تركوه من آثار والبحث عما اختفى في طيات النسيان، كيما ننفض عنه غبار الزمن ونستنشق من أعمالهم نفحات تراث أصيل وإبداع فطري.
2: هل كيف عيني تنام وخلتي بشمال؟ ضعونهم عن ضعوني مبعدين شمال، دورت بين الأخلة عن يمين شمال، ظليت من عقبهم مالي صحيب وهل، أفدي له الروح والخلان ويا الأهل. ناديت باسمك محمد ما بقي لي أهل، الروح راحت وعيني شبهرا بشمال.
1: إن من يجاهد في إبراز هذا التراث كمن يحاول بناء جسر يربط بين الماضي والحاضر، بل ربما يكون كمن يحاول اختصار الزمن ليلخصه في مطبوع أو كتاب ويقدمه في عصر آخر. وما من ثقافة وعلم إلا ولها ركيزة وأساس اعتمدت عليه، وما من أدب إلا وله منهل ومصدر، والحاضر وليد الماضي والمستقبل وليد الحاضر، وهذا هو شأن الحياة، وعمر الإنسان فيها إنما هو عبر ودروس.
2: إن الجهل ولا شك عدو الدين والعلم والتراث والثقافة والفنون والتقدم، وإن القليل من نور العلم ليبدد مساحة أكبر من ظلام الجهل. وكلما قويت شعلة النور كلما أزاحت مساحة أكبر من ظلام الجهل، والشعل الصغيرة المتفرقة لتفعل مثل الشعلة الكبيرة إن لم تنر أكثر منها.
1: وحين يكتب المرء عن شخصية ما فليس عليه أن يحيط بجميع تفاصيل حياته وكل ما أبدعه أو أوجده طوال سنين إنتاجه، بل إنما يتيسر تقديمه عنه

0: ينبئ عن كنه شخصيته ومستواه الثقافي ودرجته التأثيرية بين مبدعي عصره.
1: ولو قدر للكاتب أن يحيط بجميع تفاصيله

0: من أحد تدوينه إلا فيما ندر، ولا يهتم بتكراره كي يحفظه الرواة منه، فإذا نظم قولا وأسمعه أصحابه هجره حتى ينساه هو نفسه، ولم يعمد إلى جمع إنتاجه في أي دفتر أو في أوراق تيسر الحصول عليه أو تفتح دربا سالكا للوصول إليه. ولقد كان كثير النظم إبان شبابه، أما بعد أن تقدم في السن فقد قلل من الشعر وأشغلته أموره الخاصة عنه.
1: سلمى بالأنكار زادت بالعنى وانكفت، تضرب بسيف لها في ذا الدهر وانكفت، غارت على جوال في عسر له وانكفت، جارت على أهل الوفا وبكيدها مرة، كم جرعتهم بكاسات الصبر مرة، دنياك تسقي شهد عقب الشهد مرة، هاوت للأنذال ما هي عن هواها انكفت.

لقد تيسر للمؤلف الحصول على مجموعة صغيرة ومحدودة من أشعار ومواويل هذا الشاعر، وأصدرها في هذا الديوان الذي اختار له مسمى الوسمي، تعبيراً عن ارتباط ذلك الرجل بالغوص وتعلقه به وتأثيره في حياته، حتى أنه أعرض عن القيام بأية مهنة أخرى بعد انحسار عصر الغوص. وقد كانت سفينته الوسمي، وهي من نوع الجلبوت، وسيلته التي جاوز بها البحر ذهابا وإيابا، وتمثل له جزءا من حياته لا يستغني عنه، ينشد عليها طموحاته وينتقل من هيرن إلى آخر، يسبقه رجاؤه ويعود حاملا آماله رغم عناء الرحلة ومعاكسة الأقدار له. وهو منذ أن شيدها لم يمل صحبتها قط، حتى لفظ آخر أنفاسه، حيث بدأت الوسمي بعده رحلة اغتراب لم نعرف منتهاها على أمواج البحار.

يا من غرامه رود حشاي شيبها، يا من غرامه رود حشاي شيبها، نواظري من سهام البين شيبها. درت المحاسن، درت المحاسن أبد ما ريت شيبها. حبه شدهني عن الطاعات والهاني، نقض جروحي جميع الجاش والهاني. عند المواصل صحت يا زين والهاني، الزين قبلي عقول الناس شيبها.

0: هو الشاعر عمرو بن محمد العماري، من شعراء البحرين المعدولين في نظم الموال والشعر الشعبي، وإن كانت شهرته في الموال هي الغالبة. كان مولده عام 1891 للميلاد، وبعد حياة جاوزت 60 عام بعام واحد، اختاره الواحد الأحد إلى جواره عام 1952 للميلاد.
1: والده محمد بن سبت بن محمد العماري الدوسري، وأمه نورة بنت عمرو العماري، وقد أنجب

0: الجبر عام 1296 للهجرة، ثم انفصلا عن بعضهما إلى عام 1308، حيث عاد كل منهما للآخر ثانية، وأنجب عمرو عام 1309 للهجرة المصادف لعام 1891 للميلاد في مدينة المحرق، ولهما أخ آخر هو سبت بن محمد من زواج آخر بعد انفصال محمد عن نورة.
1: وبعد ولادة الشاعر بأيام قليلة توفيت والدته نتيجة وباء عام في ذلك العام. وبالرجوع إلى دليل الخليج الجزء السابع القسم التاريخي، يتضح ظهور وباء الإنفلونزا في الأعوام 1891 و 1893، وربما كانت وفاتها من هذا المرض.
0: نشأ عمرو وأخيه جبر في منزل خالهما شاهين بن عمرو، حتى اشتد عودهما واستقل في منزلهما الخاص، وأصبح ربابنة في سفنهما الخاصة. وعرف عن عمرو أنه غواص ماهر قبل أن يصبح ربانا في سفينته،
1: وهو من ربابنة السفن النواخذة القلائل الذين يصطحبون معهم مطربا في رحلة الغوص. ومن المطربين الذين صحبوه الفنان الشعبي المعروف ضاحي بن وليد، وجبر بن سعد العماري، وجاسم بن إيفيل، وعبد الله بن ثلاب الدوسري.
0: أما النهامين الذين رافقوه خلال مزاولته للغوص فمنهم المرحوم سالم العلان، ومال الله القلداري، وهلال بو خالد، وحمد خلقوم، وراشد بن علي الصليطي، ومبارك الراعي.
1: تزوج عمرو العماري 5 مرات لرغبته في الذرية، ولكن لم يكتب لأكثرهم البقاء. وعند وفاته كانت في ذمته زوجتان، وله من الذرية بنت وولد. كان شديد الاحترام لأخيه جبر، مسلما لكل ما يأتي به، لا يخالفه في رأي ولا يتقدم عليه في شيء، إضافة إلى أن جبر كان شاعرا مقتدرا، غير أنه عزف عن قول الشعر بعد حجته الأولى عام 1909 للميلاد، وكانا معروفين بطيب سجيتهما وحسن معشرهما، وكانا كريمين لا يخلو مجلسهما من الضيوف. وفيهما يقول الشاعر:
0: إن جيت سيف البحر أطرح ورز النشر، وتشوف مثل القصر مجلس كريم مشطر، من فوق يا للبحر انقيل هذا جبر، وساس المكارم عمر بالطيب اسمه ظهر.
1: يتحلى شعره بسمات واضحة تميزه عن غيره، فله أسلوب خاص يخالف شعراء عصره في البحرين، وخاصة شعراء الموال أمثال فرج بومتيوح وحسين برقبة وغيرهم، حيث يغلب على نسجه الشعور العاطفي والوجداني ذو النغمة الحزينة التي تكاد تحسها في أبياته، حتى أن بعض المعاصرين وأصدقائه من الرواة يميزون قوله من قول غيره حالما يسمعونه دون الحاجة إلى من يعرفهم بقائله. فلكل شاعر أسلوبه وأفكاره وعباراته وكلماته التي يرددها بين الآونة والأخرى.
0: يا قلب يا قلب شوف وتفكر في رسوم الخلا، وإن جيت تبي لزيمك قال منك خلا، الهم بطل مغاليج الضمير وخلا، من جوري سود الليالي ضل جاريها، والعين

0: هله ملت والدمع جاريه. شبيدي على الروح ليه من وجف جاريه؟ اخلاف ذا مسكنه بيت بوسط الخضر.
1: لو تأملنا في شعر عمرو العماري لوجدناه يتفاعل مع مراحل عمره والمؤثرات من حوله تبعا للظروف الزمنية، ويغلب على نظمه التأثر العاطفي، فأغلب مواويله وأشعاره التي نظمها في بداياته في الغزل والنسيب والتشبيب والفرقيات، ثم نراه يتفاعل مع الأحداث السياسية التي مرت بها البحرين إبان العقد الثالث من القرن العشرين الميلادي، فينظم الموال السياسي ويتأثر بالأحداث الاقتصادية وتدهور أسعار اللؤلؤ في الأسواق العالمية، فيشكو قسوة دهره وتحول إقبال دنياه إلى أدبار، ويظل يرجو تحسن الأحوال متشبثا بعرى الأمل ولكن دون طائل.
0: ورغم أمية الشاعر إلا أننا نجده بارعا في استخدام أساليب التلغيز اللفظي التي كانت متداولة في عصره، فيجيد نظم أنواعها كالأبجدي والدرسعي والريحاني، وهو الثالوث الرئيسي الذي يستخدمه شعراء العامية في البحرين وغيرها، ويبرع شاعرنا في الأنواع الثلاثة براعة متميزة، وهي خاصية قلما نجدها في شعراء البحرين في ذلك الوقت.
1: وحين نتتبع التأثير البحري في أقواله نجده جليا في العبارات والمصطلحات والكلمات التي تبرز على لسانه دون قصد، مثل قوله:
0: مضت لي 3 أعوام ما استر خاطري، والهم في قلبي كدركال قلافي، أزيت جني غريق في وسط غبة يلعب به الموج زلزالا وسلسافي.
1: وإذا كان المثل السابق جاءت كلماته وليدة المعايشة اليومية للبحر والتفاعل مع مفرداته، فإن المثل التالي يأتي تأثرا بمهنته في بيع اللؤلؤ على مشتريه من الطواويش.
0: شبه قيراط أم لسن وسط محارة، شبه قيراط أم لسن وسط محارة، والتزود عليك أبغالي لثماني.
1: فمن طبيعة البائع الذي يعرض بضاعته أن يترقب المشتري الذي يدفع السعر الأعلى كي يقبل بيعها عليه، ويتحدث عن الفتيات اللواتي سلبن عقله قائلا:
0: شدا بسفن لهن قطعا بحور وسكن.
1: ويصف نفسه في موال آخر:
0: خايط بحركم بلي بالدودلالة.
1: وإذا كان للبحر سهم وافر في تأثيره على نفسيته ومفرداته، فإن للطبيعة العربية وحب الصحراء والبادية أثراً مماثلاً في شعره ومواويله، نقتنصها من مفردة أو نلاحظها في عبارة أو يوضحها لنا في فقرة أو شطر.
0: ألا يا نديمي صرخ ريسان واشتف، إجمالية تقطع الوديان كالشافي، تجاوز عليها واضبط السير بالفكر، تراها كبرق في عصاريف الأصيافي.
1: عمل في الغوص طيلة حياته ولم يتخلى عنه حتى بعد كساده وانصراف الناس عنه، وظل يتمسك به رغم الخسائر التي ترتبت عليه، وأشد ما ألمه كان فقدان أخيه عام 1949، حيث انتقلت إليه جميع المسؤوليات واحتسبت عليه جميع الديون التي كانت مترتبة جراء استمرارهما في تسيير سفن الغوص، مما أثر في نفسيته وصحته حتى برح به المرض وتوفي يوم الاثنين 3 نوفمبر من عام 1952 للميلاد، وقد بيعت جميع أملاكه بعد وفاته لتسديد تلك الديون.
0: القلب يغلي، القلب يغلي كغلي البن بدلاله، وانا غريبا جليل النعت ودلاله، خايض بحركم بلي بلد ودلاله، بجلب وجولب وجلب ضعنكم وجفه، بجلب وجولب وجلب ضعنكم وجفي، يا ناقتي صوب من تهوين بي وجفي، صوب الذي هو معذب مهجتي وجفي، في سوقهم ما عليه بيع ودلاله.

بنت البحر، طاقة الكهرمان، وردة الزمن وحب الرمان. تسكن البحر، تجد

تعدل الأمواج تتوسد الشطآن. هي البحرين لؤلؤة محارة فلقها بحار أصيل على محمل البحرين. عبد الله يوسف، أحلام محمد، والمخرج جمال القائد.

0: صوت الأصالة والتجديد.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم للفنانة وردة. أوقات سعيدة نرجوها لكم.

الأمانة العامة للمجلس هي الجهة التي يصدر بتنظيمها قرار من رئيس مجلس الشورى بعد موافقة مكتب المجلس، وتتولى الأمانة العامة مسؤولية تقديم الدعم والمساندة لأعضاء مجلس الشورى.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.

0: البارحة تخاصمنا، كان خصامنا مختلفاً عن كل خصام قبله. افترقنا دون كلمة وداع، دون دمعة حب، دون همسة أخيرة نسرقها من معجم الجنون الصادق. افترقنا حقاً، كان هذا الليلة أستحضرك في ذهني وقلبي وأسألك من أنت؟
1: أنا كلمة حارة في صدر بارد.
0: أنت هباء، قل شيئاً آخر.
1: أنا فكرة ناضجة في حقل جاف.
0: أنت مقدرة لكنك أيضاً لعنة، بالله قل شيئاً جديدا.
1: أنا رمز الوفاء في عالم مادي.
0: أنت لقاح تزرع المرض لتقوي الأجساد الضعيفة، لكنك غرست في كل الأمراض الطيبة. كانت عيناك مجذافي ويداك تجمعان الضفاف، كنت حليتي التي أتزين بها، كنت أولد على جبينك، لكنك تغيرت فذبلت كل ورودي ومات الحقل.
1: من أنت أيتها البلهاء

0: التي تتكلم كالحكماء.
1: أنا امرأة.
0: وهم عالم أنت. المرأة تختفي تحت جلدك الناعم، وهويتك تنام خلف جدار سميك. في شرايينك يخلد كل كذب السنين، وأنا كنت كرة تتدحرج بين يديك، تقفز فوق الجمر وفوق الثلج. ولكن من جديد أسألك، من أنت؟
1: أنا إنسان.
0: خلقت مريضة، متى تشفين؟ جاهلة، متى تتعلمين؟ متى تعلمين بأنني أحبك وبأنني أمزج الخبز بالحبر حتى تأكلين؟ متى تعرفين يا حلوتي مدى محبتي؟ ومن يدي لا تفرين،

يسبح الحصى بين أيدينا، يطفو فوق جباهنا. نبكي، نبكي فشل الحب، وندعي سرمدية العشق. نلعن السفن المهاجرة، نصرخ بكل جوارحنا. مرحى، مرحى للمحبين العائدين. فمتى، متى نكف عن الخصام والفراق؟ ولماذا بأيدينا الجامحة نحطم السعادة ونقتل بالكبرياء روعة الجنون؟

وكذلك الحب يا صغيرتي، ينبع كالماء بين الأصابع، يتدفق يتسرب يهرب من بين الأصابع ويندس في الوسادة. هو كذلك الحب كفقاعات النور والزبد والصابون، حقيقة تختفي في سراب، ونحن بأيدينا الغاضبة نغمد فيه خناجرا. كلماتنا، لغاتنا، يا لغتي التي أحبها، أي لعنة أن أحبك، أي نقمة أن أتركك، أي إرادة أن أرفضك.

ها أنا ذا الليل أهب على فضائك من جديد، كالنهار أنبثق من جديد لأعلن عليك حبي، في جنونك، في رفضك، في هجرك. أحبك لأمحو وجهك عن وجهي، لألتقي بك، لأفترق عنك. مريضة أنا والحب دائي، جاهلة أنا وجهل معرفتي. سمني ما شئت، امرأة، هوية، إنسانا، رفضا، رعبا، جنونا، نهرا أو بحيرة، سمني أي شيء، فأنا لا تهمني أسمائي، بل يهمني أن أستمر.

أراك من جديد في مرآة ذاتي. تقول لي المرآة اكسرني، أكسرها، أبكي عليك وعلي، أحسك في خطواتي، تقيدني خطواتي، أتعثر، أبكي على خطواتي فيك، ألمحك في نرد الطبيعة، تتنقلين غافلة بين النجوم، أحسد النجوم عليك، ألعنها.

أحب فيك الضفاف الغجري، أحب فيك دمعك الذي يروي النهر والكوثر. أهيم على وجهي وأناديك والسفينة تحت قدمي، والدفة لست أعرف كيف أديرها، وأصرخ اجنحي أيتها السفينة بي وبي.

مزقيها مزقيها كتبي الفارغة الجوفاء إن تستلميها، والعنيني والعنيها. كاذبا كنت وحبي لك دعوى أدعيها، إنني أكتب للهو فلا تعتقدي ما جاء فيها. فأنا كاتبها المهووسة لا أذكره ما جاء فيها. أقذفي في تلك الرسالات بسل المهملات، واحذري أن تقعي في الشرك المخبوء بين الكلمات. فأنا نفسي لا أدرك معنى كلماتي، فكري تغلي ولا بد لطوفان ظنوني من قناتي. أرسم الحرف كما يمشي مريض في سباتي، فإذا سودت في الليل تلال الصفحات، فلأن الحرف هذا الحرف جزء من حياتي، ولأني رحلة سوداء في موج الدوام.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: مركز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه سعادة السيد أليستر لونغ سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين.
2: واستعرض جلالة الملك المعظم مع السفير البريطاني خلال اللقاء العلاقات الثنائية المتميزة ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين الصديقين. وأعرب جدلته عن اعتزاز مملكة البحرين بما يجمعهما بالمملكة المتحدة الصديقة من علاقات استراتيجية وثيقة وشراكة تاريخية راسخة تمتد لسنوات طويلة من التنسيق والتعاون المثمر على كافة المستويات والحرص المتبادل على تطويرها وتوثيق أواصرها بما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة. كما شاد جدلته بجهود سعادة السفير في دعم العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين الصديقين، متمنيا للسفير البريطاني دوام التوفيق وتقديرا من حضرة صاحب الجلالة يده الله لجهود السفير أليستر لونغ في توطيد وتنمية علاقات البلدين الصديقين. فقد تفضل جدلته رعاه الله بمنحه وسام البحرين من الدرجة الأولى بدوري عرب سفير البريطاني عن عميق شكره وبالغ تقديره لجلالة الملك المعظم واعتزازه بمنحه هذا الوسام، مثمنا دور جلالته في تطوير علاقات الشراكة المتينة وروابط الصداقة البحرينية البريطانية العريقة. كما استقبل حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لوسي بالغريف حفيدة السيد تشارلز بالغريف.
1: صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أمر ملكي رقم 20 لسنة 2026 بإنشاء وتشكيل لجنة توثيق ملحمة الصمود الوطني. جاء فيه المادة الأولى: تنشأ لجنة تسمى لجنة توثيق ملحمة الصمود الوطني، تتولى رصد وتوثيق الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي واجهتها مملكة البحرين، ويشار إليها في هذا الأمر بكلمة اللجنة. المادة الثانية: تشكل اللجنة برئاسة معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد بن عبد الله الخليفة وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات، وعضوية ممثلين عن الجهات التالية: الديوان الملكي، قوة دفاع البحرين، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة شؤون مجلس الوزراء، وزارة التربية والتعليم، وزارة الإعلام، مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات، مركز الاتصال الوطني، مركز الأرشيف الوطني. ويجوز للجنة أن تستعين بمن تراه من الخبراء والمختصين لمعاونتها في أداء مهامها وإنجاز أعمالها. المادة الثالثة: تهدف اللجنة إلى تحقيق الآتي: أولا، تعزيز مفهوم الذاكرة الوطنية المؤسسية وترسيخ سردية وطنية موثقة تعكس وحدة القيادة والشعب في مواجهة التحديات. ثانيا، رصد وتوثيق كافة أشكال الصمود والدفاع

0: الدفاع والتكاتف المؤسسي والمجتمعي. ثالثا، إعداد سجل وطني رسمي يوثق هذه الملحمة الوطنية المنبثقة بالحقائق والأدلة وإيداعها ضمن منظومة الأرشيف الوطني وفق المعايير المعتمدة. رابعا، إعداد مواد وتوجهات وطنية لاستثمارها تعليميا وإعلاميا وبحثيا. المادة الرابعة، تختص اللجنة بمباشرة جميع الأعمال والأنشطة اللازمة لتحقيق أهدافها وتتولى بوجه خاص ما يلي: أولا، وضع الإطار العام لملحمة الصمود الوطني واعتماد محاورها الرئيسية. ثانيا، اعتماد الخطة التنفيذية والمعايير المنظمة لجميع المواد وتوثيقها وتصنيفها وحفظها. ثالثا، تحديد المواد التي يجوز نشرها وتداولها، وذلك بمراعاة قانون حماية المعلومات ووثائق الدولة. رابعا، المخرجات النهائية للتوثيق وإيداعها لدى مركز الأرشيف الوطني. أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أهمية المبادرات البناءة التي تسلط الضوء على المشاريع الرائدة التي تخدم المجتمع وتلبي احتياجاته لما لها من دور في رفض أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
1: ونوه معالي بما يسهم به هذا النهج المتقدم من ترسيخ لقيم التكافل وتحفيز للقطاع الخاص على تبني ممارسات مسؤولة تتجاوز العمل التجاري التقليدي نحو أهداف شاملة تخدم البيئة وتدعم الكفاءات والمرأة، مما يكرس مكانته كشريك فاعل واستراتيجي يحقق أثرا إيجابيا ومستداما يعود بالنفع على الوطن والمواطن. جاء ذلك لدى لقاء معالي السيد عبد النبي عبد الله الشعلة رئيس مجلس إدارة مؤسسة البلاد العالمية، الذي قدم لمعالي رئيس وأعضاء اللجنة العليا المستقلة لمبادرة درع البلاد للمسؤولية الاجتماعية للشركات العام 2026 في نسختها الخامسة. وخلال اللقاء شهد معالي نائب رئيس مجلس الوزراء بالمبادرات التي تطلقها مؤسسة البلاد العالمية، ومن بينها مبادرة درع البلاد للمسؤولية الاجتماعية للشركات، والتي تمثل خطوة رائدة تعكس استشعارا حقيقيا بأهمية إبراز وتكريم النماذج المتميزة وتعد حافزا مهما للشركات لإدماج مبادئ الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية ضمن استراتيجيتها وعملياتها التشغيلية. أكد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس الهيئة العليا لنادي راشد الفروسية وسباق الخيل أن حصول كأس البحرين الدولي على التصنيف الدولي الأول جروب 1 إنجاز تاريخي يرسخ مكانة مملكة البحرين في الصف الأول عالميا على صعيد قطاع سباقات الخيل.
0: وأشار سموه إلى أن هذا الإنجاز محطة أخرى بارزة في ظل ما يحظى به القطاع من اهتمام ودعم كبير من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. جاء ذلك بمناسبة إعلان الاتحاد الآسيوي لسباقات الخيل رفع تصنيف كأس البحرين الدولي إلى المستوى الدولي الأول جروب 1 في إنجاز جديد يضاف إلى سجل مملكة البحرين الحافل بالنجاحات في قطاع الفروسية وسباقات الخيل. استضافت مملكة البحرين أعمال الاجتماع الاستثنائي التاسع لوكلاء وزارات الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
1: وشارك في الاجتماع وكلاء وزارات الصناعة وبحضور ممثلي الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية. وفي مست هذا الاجتماع أكدت سعادة الأستاذة إيمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة على أهمية الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والتي تدعم تنافسية الصناعة الخليجية وتعزيز التكامل الصناعي بين دول المجلس. وأشارت سعادتها إلى أن المتغيرات الإقليمية والدولية الأخيرة وما شهدته المنطقة من أوضاع استثنائية أكدت أهمية تعزيز مرونة سلاسل الإمداد الخليجية وترسيخ التعاون والتنسيق المشترك بين الدول الأعضاء لضمان انسيابية حركة السلع والمنتجات الوطنية وإزالة أي معوقات قد تؤثر

0: تؤثر على التبادل التجاري أو التكامل الصناعي الخليجي. تتواصل أعمال تنفيذ مشروع تطوير مدينة المحرق، أحد أبرز المشاريع العمرانية والتنموية في مملكة البحرين، والذي يهدف إلى المحافظة على الطابع التاريخي للمدينة وتحسين البيئة السكنية والخدمية وتوفير مقومة الحياة العصرية للأهالي ضمن رؤية متكاملة للتطوير الحضري.
1: هذا ويمتد نطاق المشروع على مساحة تقدر بنحو 1,400,000 متر مربع، ويشمل تطوير المساكن القائمة وإنشاء وحدات سكنية جديدة. كشفت أحدث إحصاءات رصد الاستثمار الأجنبي المباشر في البحرين عن نمو كبير في حجم الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات العشر الماضية.
0: وأظهرت البيانات نسبة نمو بلغت نحو 81% خلال العقد الماضي. يمثل احتضان متحف البحرين الوطني وثيقة شكر ووفاء التي تحمل توقيع جلالة الملك المعظم وأنجاله الكرام والموجهة إلى عموم المواطنين البحرينيين والمقيمين على أرض المملكة الطيبة، تعبيرا عن الاعتزاز بمواقفهم الوطنية المشرفة وتقديرا لما جسدوه من إخلاص وانتماء وولاء لوطنهم العزيز.
1: هذه المناسبة قال الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار: إننا نستلهم من ملك البلاد المعظم النهج الحكيم القائم على تقدير المواقف الوطنية المشرفة لشعب مملكة البحرين، ولا سيما خلال الاعتداءات الإيرانية الآثمة. تشهد مملكة البحرين إقبالا واسعا على التوقيع على وثيقة العهد والولاء، إلى جانب برقيات العهد والولاء التي رفعتها العائلات والأسر البحرينية إلى جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في مشهد وطني عكس عمق الانتماء والولاء للوطن وقيادته.
0: وشارك في هذه المبادرة كافة فئات المجتمع مجسدين صورة وطنية جامعة تعكس قوة التلاحم المجتمعي ووحدة الصف الوطني.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
3: هذه إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعينا، نبقى الآن مع سهرة من الفن القديم للفنانة وردة.

مدرتوش هو الليالي يعني يا

ください。

ما زلنا معكم نستمع إلى سهرة غنائية من الفن القديم بصوت الفنانة وردة من إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: زمان.
1: استمعنا وإياكم إلى سهرة غنائية من الفن القديم بصوت الفنانة وردة من إذاعة مملكة البحرين العربية. نلقاكم في سهرة جديدة من الفن القديم، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً مع باقي فقراتنا. على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
2: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
1: أثير الشغف والإبداع والتميز.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.
1: انتخاب النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى. ينتخب أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى مع بداية كل دور انعقاد، وذلك في الجلسة الإجرائية الأولى للمجلس التي تنعقد بعد افتتاح دور الانعقاد وإلقاء الخطاب السامي من لدن صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.

إذا كان عمرك بين 18 و35 سنة وعندك شغف بالإعلام والتقديم وصناعة المحتوى، تقدم إذاعة البحرين الشبابية ومدينة شباب 2030 فرصة الانضمام إلى فريق البرنامج الإذاعي المباشر لهذا الصيف. تعلم، جرب، واصنع تجربتك الإعلامية بنفسك. سجل الآن عبر تطبيق إي شباب. آخر موعد للتسجيل 28 يونيو 2026. مدينة شباب 2030، وعدنا في القمة.

ودخلت التاريخ من أوسع أبوابه في الرعاية الصحية ابتداء من أواخر القرن التاسع عشر لما افتتحت الإرسالية الأمريكية المستوصف الذي تطور وصار فيما بعد مستشفى وتبعته خطوات حثيثة قادتها الحكومة في الأربعينيات من القرن العشرين لما افتتحت مستشفى العنعيم وازدادت أعداد المستشفيات في القطاعين العام والخاص وما زالت البحرين في اهتمامها الصحي بالفرد والمجتمع ودائما نعتز بها ونفتخر لأنها البحرين.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: مدينة من حدائق التاريخ.
3: عبر صفحات التاريخ نسافر معكم إلى قارة آسيا، تحديداً إلى شمال غرب سوريا، حيث تستقر المدينة الشهباء، واحدة من أقدم المناطق التي استوطنها البشر في التاريخ، مدينة حلب. ذكرت حلب في المخطوطات المصرية القديمة التي يعود تاريخها إلى القرن العشرين قبل الميلاد، وعثر فيها على آثار معبد من الألفية الثالثة قبل الميلاد، مما يجعلها واحدة من أقدم المدن والحواضر البشرية، بل يرى البعض أنها الأقدم على الإطلاق، وأن عمرها يصل إلى حوالي 12,200 عام. ولعل الأمر الذي جعل حلب أقدم المناطق المأهولة في العالم هو أنها، كما قال ياقوت الحموي في معجم البلدان، المدينة العظيمة الواسعة، كثيرة الخيرات، طيبة الهواء، صحيحة الأديم والماء، إلى جانب كونها محطة تجارية استراتيجية عبر التاريخ في منتصف الطريق بين البحر المتوسط وبلاد ما بين النهرين، وفي نهاية طريق الحرير الذي يعد من أشهر الطرق التجارية في العالم القديم. دخل العرب المسلمون إلى حلب الشهباء عام 636 للميلاد، وبدأ نجمها باللمعان في العصر العباسي وصولاً إلى عصرها الذهبي أيام المملكة الحمدانية، وتحديداً في عهد الأمير سيف الدولة. في هذا الوقت تحديداً كانت حلب حصناً مهماً من حصون الدفاع عن العالم الإسلامي في وجه المد البيزنطي، وكانت كذلك مسرحاً لمشهد استثنائي من الشعر العربي، عندما وصل إليها أحد أعظم شعراء العرب المتنبي، وكتب على أرض حلب أجمل القصائد، وقال في وصفها: كلما رحبت بنا الروض قلنا: حلب قصدنا وأنت السبيل. حلب اليوم تحتضن العديد من الآثار التي تحكي لنا قصتها الطويلة، ورغم أن أجزاء من هذه المواقع الأثرية تعرضت للتدمير جراء الحرب في السنوات الأخيرة، إلا أنها ما زالت باقية يحدوها الأمل أن يعاد ترميمها من جديد. على رأس هذه المواقع قلعة حلب. إذا زرت هذه القلعة ستجد بانتظارك بوابة بالغة الضخامة تقودك إلى واحدة من أكبر وأقدم القلاع في العالم. ولأن هذه القلعة مقامة على تل مرتفع، فهي تطل على المدينة القديمة، وتحديداً على أسواق حلب الأثرية التي يعود بناؤها الأول حسب تقدير المتخصصين إلى القرن التاسع عشر قبل الميلاد، ومنها سوق خان الحرير، وسوق العطارين، وسوق النسوان، وسوق الصوف. وفيها تجد الأقمشة والحلويات والمكسرات وأصنافاً كثيرة من المنتجات الحلبية الأصيلة.
2: مدينة من حدائق التاريخ مع مريم فقيه وفاطمة جنبر.
0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير.

0: فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
0: هنا البحرين.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: أقلب هذا السيناريو السلبي وحوله إلى إيجابي. كل الناس في كل مكان تمر عليهم في حياتهم ذكريات ومواقف سلبية. الفكرة نحن نغير تلك الذكريات والمواقف السلبية ونحولها إلى إيجابية. المسألة ليست ببساطة وليست سهلة، ولكن مع العزيمة، مع الأصرار، مع الرغبة في أن احنا نعيش حياة أفضل أو الحياة اللي احنا نتمناها، لازم نغير الفكرة السلبية والموقف السلبي ونحولها إلى إيجابية. الطريقة بسيطة وبحاجة إلى ورقة وقلم وعزيمة فقط. 9 مواقف وأحداث سلبية مرت عليك في حياتك، اكتبها في ورقة، راجعها لمدة 9 أيام، وكل مرة تسترجع ذكرى وكل مرة تتذكر موقف سلبي، حوله في ذاكرتك وفي مخيلتك إلى إيجابي. بمعنى السيناريو اللي مر عليك وضايقك وظل في الذاكرة سلبي، اقلب هذا السيناريو السلبي وحوله إلى إيجابي. حاول أن أنت ترسم تفاصيل أجمل، تفاصيل أحلى في مخيلتك. مرة بعد مرة راح تتغير تلك المواقف السلبية، راح تتغير الذكريات السلبية، وتلقائيا تتركز في ذاكرتك ومخيلتك وفي نفسك بشكل إيجابي. كل اللي عليك أن أنت تسعى في 9 أيام فقط أن أنت تغير مشكلة أو ذكرى أو موقف عانيت منه لسنوات. اسمع دائما للصوت الإيجابي وحرر نفسك.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

0: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
1: أفضل عمود رأي،
0: أفضل تحقيق صحفي،
1: أفضل حوار صحفي،
0: أفضل صورة صحفية،
1: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
0: أفضل محتوى صحفي مرئي،
1: أفضل إنفوغرافيك،
0: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
1: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
0: جائزة شخصية العام الصحفية.
1: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
0: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
1: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
0: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
1: www.mia.gov.bh.
0: شاركنا إبداعك
1: قبل 25 من يونيو 2026.

يضم مجلس الشورى 8 لجان دائمة يتم تشكيلها خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي، ويتم انتخاب رؤسائها ونوابهم في أول اجتماع لكل لجنة، على أن يتم إعلان أسماء رؤساء اللجان في الجلسة العامة للمجلس.

0: معالم
1: معالم
0: من البحرين سوق المحرق.
2: يقع سوق المحرق بين حي الشيخ عبد الله وحي بوماهر، وهو السوق الأصغر مساحة من سوق المنامة، لكنه ثري بكل ما يعكس العادات والتقاليد البحرينية الدافئة، إذ يقدم تجربة ساحرة من التسوق على العتبات القديمة للمدينة، حيث الحلوى البحرينية ومحلات المكسرات والحلوى التقليدية، ويضم أيضاً سوق القيصرية أحد أهم مشاهد المعمار ضمن مشروع طريق اللؤلؤ.
0: معالم
1: معالم
0: من البحرين.

0: معلومة علشانك.
1: لما ترتفع درجة حرارة الجو عن 40 درجة مئوية، بيكون من الصعب الحفاظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية واللي هي 37 درجة مئوية. وعشان نتجنب الإنهاك الحراري أو التعرض لضربة شمس، يجب أن نتبع بعض النصائح اللي حددها الأطباء، ومنها أولاً المحافظة على البطء في الحركة وعدم الإجهاد خصوصاً في أوقات الظهيرة، شرب الماء بكثرة خلال فترة الصيف عشان تزيد من ترطيب الجسم وتحافظ على حرارته، ترطيب البشرة باستمرار باستخدام قطعة قماش أو اسفنجة مبللة خصوصاً للأشخاص اللي يعملون في الخارج، ارتداء ملابس قطنية

هي وفضفاضة وخفيفة. ارتداء قبعة تحمي من أشعة الشمس المباشرة ونظارة شمسية ووضع واقي للشمس. وأخيراً تجنب البقاء داخل السيارة المركونة والمغلقة لأن تزيد درجة حرارتها عن المعدل الطبيعي بمقدار 11 درجة مئوية في أقل من 10 دقائق.

0: نصائح طبية لعيون صحية مع الاستشاري الدكتور عمار المحمود.
1: من المعروف أن لبس النظارات الطبية أو العدسات اللاصقة للأشخاص المصابين بقصر النظر أو بعد النظر هو أمر ضروري أساس يشوفون بشكل أفضل وتكون الرؤية عندهم صافية، لكن هناك مجموعة من الأشخاص يحرمون نفسهم من هذه الرؤية بحجة أن استخدام النظارة بيسبب لهم ضعف متواصل في النظر في المستقبل، وهذا الاعتقاد غير صحيح. والمعتقد هذه ينتج عند الأشخاص لأسباب بسيطة. الأول أن الشخص اللي يلبس النظارة يلاحظ أنه مع الوقت أن رقم النظارة عنده قاعد يتغير، وهذا شيء طبيعي لأن الشخص اللي يلبس النظارة يفترض منه القيام بالفحص مرة في السنة للتأكد من أرقام النظارة وتبديلها عند الحاجة. أما الشخص اللي ما يلبس النظارة فهو يكون يجهل أي تغيرات تصير عنده في العين ويظن بشكل خاطئ أن النظر عنده مستقر. السبب الثاني اللي يخلي الأشخاص يظنون أن استخدام النظارة يضعف البصر هو أن الشخص اللي يلبس النظارة لما يشيل نظارته يشوف أن الرؤية تصير عنده مشوشة، وهذا الشيء طبيعي لأن استخدام النظارة بيخلي العين تصير أكثر راحة وأكثر ريلاكس، بالذات العضلات الموجودة في العين، فبالتالي إزالة النظارة بعد فترة بتخلي الرؤية مختلفة عند الشخص اللي يلبس النظارة. ولكن لا يعني هذا الشيء أن استخدام النظارة هو سبب الضعف، ولكن استخدام النظارة وجعل العين توصل إلى المرحلة الطبيعية اللي يجب أن تكون عليها. فنصيحتي إذا كنت تحتاج إلى النظارة البس نظارتك ولا تهملها واستمتع بنظرك في الدنيا. الله يحفظكم.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية.

0: الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، أرسل الله سبحانه وتعالى سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، فجاء الإسلام بالرحمة والعطف، وما شرع الله سبحانه وتعالى الشرع الإسلامي إلا رحمة بالعالمين، بإخراجهم من الظلمات إلى النور، ومن الجهل إلى العلم، ومن المعصية إلى الطاعة، ومن الضلالة إلى الهدى، ومن الشر إلى الخير، وبالجملة من الجاهلية إلى الإسلام. وأي شرع شرعه الله فهو خير للأمة وللناس، ولو كان ظاهره الرجم أو القتل أو التأديب. قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ويسلك الإسلام بالمسلمين الطريق القويم، فيرشدهم إلى الخير والعلم حتى لا يقعوا في المحظور، ومن ثم تقع عليهم العقوبة. ولذلك شرع النصيحة وجعلها الدين. والمسلم المخلص يتمنى ألا توجد المعصية على الأرض، ويكون الناس كلهم مطيعين صالحين مؤمنين. فإذا رأى المسلم أخاه المسلم على معصية فإنه يتأثر تأثرا كبيرا لأمرين: أن العاصي تجرأ على الله سبحانه وتعالى وعصاه، وأنه عرض نفسه لعذاب الله بفعله المعصية. من هنا شرع الله النصيحة لكي تكون من الوسائل المعينة على نشر الأخلاق الحميدة وترك المعاصي والأخلاق السيئة وعدم الإقدام عليها، كما شرع الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليكون أيضا وسيلة في عدم الوقوع في المعصية والدفاع عن شرع الله عند وقوعها. والنصح كما قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، قال: النصح إخلاص النية عن شوائب الفساد في المعاملة بخلاف الغش. وقال الخطابي: النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له. وقال ابن الصلاح رحمه الله: النصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا. وقال الدكتور عبد العزيز المسعود: خلاصة تعاريف النصيحة أن يخلص الإنسان نيته في قوله وفعله إذا أراد أن ينصح أخاه المسلم وغيره، فلا يقصد بذلك أي غرض من أغراض الدنيا أو الانتصار للنفس أو الانتقاص للمنصوح، وأن يبذل جهده في النصح بأن يتحرى أحسن أسلوب لديه. والذي يدرس النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم يتضح له أن النصيحة واجبة على كل مسلم تجاه أخيه المسلم إذا توافرت لديه الشروط وانتفت الموانع.

ومن الأدلة الموجبة للنصيحة قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواه مسلم. فهذا الحديث نص صريح في نفي الإيمان عن الشخص الذي لا يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه. ولا شك أن كل مسلم يحب لنفسه أن يصل إلى درجة عالية في الكمال عند الله تعالى وعند خلقه، ولا يحصل ذلك إلا بالنصح له. وقد يفعل المسلم المعصية أو تسول له نفسه الوقوع فيها وهو يعلم أنها محظورة شرعا، فحينما ينصح سرعان ما يفيق ويرجع ويندم ويعود إلى دينه ورشده. وإذا كان الأمر كذلك فإنه يجب على المسلمين أن ينصح بعضهم بعضا.

0: يحول له نفسه الوقوع فيها وهو يعلم أنها محظورة شرعا، فحينما ينصح سرعان ما يفيق ويرجع ويندم ويعود إلى دينه ورشده. وإذا كان الأمر كذلك فإنه يجب على المسلمين أن ينصح بعضهم بعضا. قال الإمام النووي في شرحه للحديث في صحيح الإمام مسلم رحمه الله، قال: معناه ألا يؤمن أحدكم الإيمان التام، ولا أصل الإيمان يحصل لمن لم يكن بهذه الصفة، أي يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والمراد يحب لأخيه من الطاعات والأشياء المباحات. وقال: قال أبو عمرو بن الصلاح: وهذا يعد من الصعب الممتنع، وليس كذلك. هذا وبالله التوفيق، وإلى اللقاء في حلقة الغد إن شاء الله. حتى الملتقى أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.